0: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
1: السهرة العربية

لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.

لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
1: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
2: pour la Coupe du Monde.
0: Et débat, tactique et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match au week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
3: السماع الصوفي أحمد الخليع
4: طابت أوقاتكم بكل خير مستمعي الأفاضل في كل مكان وسلام الله عليكم وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حاز الملاحة والجمال فنوره عم العوالم كلها تكميلا، من أشرقت من نوره شمس العلا وأفاح طيبا في الوجود شمولا.

أول الأنبياء خلقا وخلقا، آخر المرسلين والأنبياء، فله الفضل أولا وأخيرا، والفخار السامي عن النظراء. قال العارف بالله الكبير مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إكسير السعادة الكبرى وأنموذجا للطائفة صورة ومعنى، فجعل مرتبته في الوجود المرتبة العلية التي ليس فوقها مرتبة لموجود.

دوائر هذا الوجود كانت مكنوزة في طي الأزل، ومكنونة في اللوح الأول، وذلك لعدم مقتضيات الاسم الواحد وغلبة مقتضى الاسم الأحد، وهو لا يقتضي شيئا زائدا عليه بحسب الظهور العيني للحكمي. فلما أراد الأنموذج أن يعرف أبرز القبضة الأحمدية منه إليه فيه، فظهورها منه هو المعبر عنه بالواحدية، وهو ظهور إجمالي، وهو التنزل الثالث، أي من العمى إلى الأحدية ومنها إلى الواحدية. العارف بالله المحقق الكبير الشيخ سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني الحسني المغربي رضي الله عنه وقدس سره.

انتشقت أرواح أهل الفلاح عبيرة جود مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووجوده الواقي، وعلقت قلوب المحبين على اجتلاء أقمار صفاته، وتنزهت أعيان المقربين في حدائق آياته. فهو الذي أشهده الله السر المصون، وأطلعه على الغيب المكنون، وهدى بمنتهج نبوته السبيل، وأقام بتحفة رسالته الدليل، وأطلع شمس صفاته في سماء الوجود، وأمطر بوفاء مقدمه السعيد سحائب الرحمة والجود، وأبدى بدائع الآيات في منازل أخبية الغيوب بهذا المولود. فتتابعت المنن بطالع سعد السعود صلى الله عليه وآله وسلم وشرف

فعظم ومجد وكرم. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المهدئة صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من صباح الأخبار في صبيحة يومه السبت، في فترة إخبارية بمحطتها وفقرتها المتنوعة إنتاجتها المختلفة المميزة نقدمها لكم، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلين حول العالم. أنتم على موعد مع قصة اليوم، ميديا روبورتاج يأتيكم من بيروت وتوقع تقدم لنا توقيع خاص. مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغاربية وكذلك الدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية، ورافقني في إخراج كل فقرات صباح الأخبار ليومه السبت عثمان المجهد. قبل موجز الخامسة نتعرف وإياكم على طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب في الصفة مع الشمس في النواحي اللي في غرب الخط العرايش في قيك السمارة، بحال حتى في السواحل اللي في جنوب الداخلة. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي شي نشاد الشتاء مع يمكن شويه ديال الرعده في الاطلس الصغير وشرق الاطلس الكبير. الريح غادي صوت شرقي في غالب النواحي، ما عدا في السول الغربيه تدلال الحوز وناحيه سوس فاش غادي صوت غربي، القوه ديالو ما مجهده شويه الا في السواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو هابطه والجو ناشف قل من 35% في غالب النواحي، ما عدا في الريف والسواحل الصحراويه فاش غادي تتعدى شويه 50%. الحراره وسط النهار مازال طالعه بالمعقول في جل المناطق، ما بين 23 و 44 درجه في واد الذهب، ما بين 29 و 33 درجه في الريف، ما بين 29 و 41 درجه في سوس، ما بين 30 و 43 درجه في الساقيه الحمراء، ما بين 32 و 35 درجه في المنطقه الشرقيه، ما بين 32 و 44 درجه في دكالة، ما بين 33 و 41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34 و 44 درجة ناحية عبدة، ما بين 36 و 41 درجة في تافيلات، ما بين 37 و 42 درجة في ناحية درعا، ما بين 39 و 44 درجة في ناحية الحوز، ما بين 40 و 45 درجة في اللوكوس، 42 درجة في ناحية سايس، 43 درجة في الشوية، 43-44 درجة في تادلة، و46 درجة ناحية الغرب. وفي هذا الطقس الحار والريح فيه الشرقي وفيه الشوم في جل النواحي في الأحلية ديالنا، خاص الإخوان الفلاحة يردوا بالهم العود اليابس والعريشات اللي غادي ينشفهم الشرقي مع الحرارة والشوم في شجر الحواميد، واللي يمكن يبدأوا يحكوا الغلة وهي مازال سيرة غلاد، ويجرحوا لها القشرة ديالها ويخسروا لها الجودة ديالها وتولي ديشي وقت الجني. وهذا علاش خاص الخدامة يدوزوا في الشجر ويحيدوا هاد العواد اليابسين قبل ما يديروا الخسائر ديالهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: خامسة باستوديوهاتنا في ميديا موجز الأنباء. نستهل هذا الموجز بأخبار الشرق الأوسط، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفق على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة. جاءت هذه المحادثات بعد تقارير عن توترات بين المسؤولين بشأن أو بين المسؤولين بشأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وتوجيه ترامب لانتقادات علنية لنتنياهو في الأسابيع الأخيرة بعد أن هددت الهجمات الإسرائيلية في لبنان محادثات السلام مع إيران التي جعلت من وقف الحرب في لبنان شرطا أساسيا لإتمام الاتفاق. علاقة بإيران بعد أربعة أشهر على اغتياله في الضربات الأمريكية الإسرائيلية وأخر فبراير الماضي، بدأت في العاصمة الإيرانية طهران اليوم مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي التي ستدوم ستة أيام وسط إجراءات أمنية مشددة

0: واستثنائية. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن ضربات على جنوب لبنان، قال إنها استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، واضعا ذلك في إطار الرد على هجمات استهدفت قواته العاملة في المنطقة الأمنية التي أقامها في مناطق يحتلها بجنوب البلاد. قبل ذلك سياسيا، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة الإطار الذي وقعه لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية لا تشرعن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين على ضرورة أن تثمر المحادثات التجارية المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والصين نتائج ملموسة في وقت يدرس التكتل القاري اتخاذ إجراءات لمعالجة اختلالاته التجارية مع بكين. وجاءت تصريحات المسؤولة الأوروبية بعد محادثة جرت هذا الأسبوع بين كبار المسؤولين التجاريين الأوروبيين والصينيين. بالجزائر، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائرية التي جرت الخميس بعد إغلاق صناديق الاقتراع 20.79% من أصل 25 مليون ناخب يحق لهم التصويت وفقا لإحصاءات أولية صادرة عن السلطات، وهو رقم يعد الأدنى تاريخيا في حال تم تأكيده من السلطات الجزائرية. في المغرب، أعلنت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها الأميرة للا حسناء عن منح شارة اللواء الأزرق الدولية ل38 موقعا بالمملكة برسم موسم الاصطياف 2026، من بينها 5 شواطئ جديدة مسجلة بذلك رقما قياسيا وطنيا جديدا. اختم هذا الموجز بالخبر الرياضي. في أخبار المونديال، نجح المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه الأسطورة ليونيل ميسي من بلوغ الدور ثمن النهائي من المنافسة، وذلك بعد التغلب على الرأس الأخضر بثلاثية لهدفين في لقاء امتد للوقت الإضافي، ووصل فيه ميسي إلى هدفه 20 عبر تاريخ مشاركته في المونديال. المنتخب الأرجنتيني يواجه في الدور المقبل المنتخب المصري متغلب على أستراليا بركلة الترجيح، بينما في لقاء آخر تمكن المنتخب الكولومبي من العبور إلى الدور المقبل إثر التغلب على المنتخب الغاني بهدف دون رد. في السياق، وبحثا منه عن التواجد في الدور ربع النهائي، أنهى المنتخب المغربي استعداداته قصد مواجهة المنتخب الكندي مساء اليوم تمام 6 بالتوقيت المغربي، ويطمح المنتخب المغربي إلى تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير المغربية هنالك في الولايات المتحدة أو في المكسيك أو كندا، خصوصا بعد المسار الجيد الذي وقعه منذ بداية البطولة. بالتوفيق لمنتخب المغرب. نقطة نهاية هذا الموجز، فاصل بعده نواصل.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام في صباح الأخبار، نحييكم أولى محطته، وكما عودناكم نستهلها بقصة اليوم. حين يستحضر تاريخ كرة القدم المغربية، يبرز اسم المهدي فاريا كأحد أبرز مهندسي إنجازاتها. المدرب البرازيلي الأصل المغربي الهوى صنع مجده من على دكة البدلاء، وقاد نادي الجيش الملكي إلى ألقاب عدة محلية وقارية، قبل أن يحقق مع المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا في كأس العالم في العام 1986 بالمكسيك ببلوغ الدور الثاني كأول منتخب عربي وإفريقي يتجاوز دور المجموعات. قصة المدرب الراحل المهدي فاريا.

في ريو دي جانيرو البرازيلية ولد جوزيه فاريا في 26 من أبريل من العام 33900. هناك تبدأ حكاية كرة القدم عادة في الشوارع قبل أن تصل إلى الملاعب. هناك ولد لاعب شغوف بالكرة. ارتدى قمصان أندية برازيلية مثل فلومينينسي وبانغو قبل أن يقرر مبكراً أن مستقبله الحقيقي

سيكون على مقاعد التدريب لا فوق المستطيل الأخضر. انتقل إلى عالم التدريب فاريا، لكن محطته التي غيرت مساره كانت في المغرب. وجد بيئة مختلفة وصارمة، وجد نفسه أيضاً مدفوعاً لبناء مشروع كروي متكامل مع نادي الجيش الملكي بين عامي 83-900 و88-900. صنع فاريا فريقاً قوياً يقوم على الانضباط والتكتيك الدقيق والجاهزية البدنية العالية. تحت قيادته توج العساكر بالدوري المغربي وكأس العرش، إلى جانب مجد كروي صنعوه في العام 85-900 حين أحرزوا لقب دوري أبطال إفريقيا في إنجاز رسخ اسم النادي والمغرب في القارة السمراء. لكن أثره الأكبر في المغرب جاء مع المنتخب المغربي. حين تولى قيادته لم يكتفي بإدارة فريق، تمكن من بناء منظومة لعب متكاملة. ركز على الصلابة الدفاعية والتنظيم الجماعي والروح القتالية ليقود المغرب إلى كأس العالم في المكسيك في العام 86، حيث كتب المنتخب واحدة من أعظم صفحاته التاريخية. تصدر مجموعة صعبة ضمت إنجلترا والبرتغال وبولندا بأربع نقاط ليصير أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور الثاني في المونديال، في إنجاز هز عالم كرة القدم. ذلك الإنجاز كلما حققت الأسود نتائج إيجابية كتلك التي حققتها في قطر، يعود المغاربة إلى ذلك الإنجاز. آنذاك تاريخ كتب باسم جيل ذهبي للكرة المغربية: بدو الزاكي، عزيز بودربالة، البياز، المريس، كريمو، الظلمي، تيمومي، أسماء ستبقى عالقة في سجلات تاريخ الأسود مهما ابتعدت السنوات. في المغرب أيضاً تغير اسمه وهويته، إذ اعتنق الإسلام واتخذ اسم المهدي فاريا ليصبح جزءاً من النسيج الرياضي والثقافي للبلاد، لا مجرد مدرب عابر. عاش سنواته بارتباط كبير مع الجماهير المغربية التي احتضنته واعتبرته أحد صناع أمجادها الكروية. كان محبوباً وكان يحظى باحترام كبير عند الجميع. في المغرب تزوج وعاش حتى رحل. ففي 8 أكتوبر من العام 2013 في الرباط أسدل الستار على مسيرة رجل هو مهندس لحظة تاريخية صنعت مجد الكرة المغربية وبقي اسمه حاضراً كلما ذكر حلم المونديال وإنجاز العام 86-900.

0: أحييكم من جديد مستمعينا الكرام على هذه الأنغام التي تعيدنا إلى الزمن الجميل، خصوصا من عاشر وعايش المهدي فاريا وهو يقود المنتخب المغربي أو نادي الجيش الملكي رحمه الله. مباشرة مستمعينا الكرام إلى ميديا روبورتاج من بيروت. حمل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رسائل تطمين أكدت عدم نية دمشق التدخل في الشأن اللبناني ودعوات إلى شراكة سياسية اقتصادية تقوم على التعاون والاحترام المتبادل. زيارة هي الأولى بهذا الحجم والثقل منذ سقوط نظام بشار الأسد، وقد أثارت اهتماما واسعا لما تحمله من دلالات سياسية حول مستقبل العلاقات بين البلدين وفي سياق إعلامي وإقليمي حساس. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في بيروت خلدون زين الدين.
1: علاقات من دولة إلى دولة
2: علاقات من دولة إلى دولة

0: رسالة مكررة على لسان وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني في بيروت وعلى لسان المسؤولين اللبنانيين. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلامة:
1: اليوم يلي أنجزناه أنا ومعالي الوزير هو التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية على غرار ما في بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة من لجان عليا.
0: الزيارة وازنة بدلالاتها، مريحة سياسياً لكنها مريحة اقتصادياً أيضاً. في السياسة طمأن كلام الشيباني اللبنانيين بعد المخاوف الكبيرة من تدخلات سورية عسكرية ضد حزب الله. الشيباني تحدث في بيروت:
2: الرسالة التي حملها لنا فخامة الرئيس أحمد شرع هي زيارتنا الفعلية، هذه أكبر رسالة اليوم نتكلم فيها بكل وضوح ونجتمع مع جميع الأطراف في لبنان دون استثناء لنعبر أننا نؤمن بلبنان بجميع أطيافه وأعراقه وأديانه ونريد علاقة مباشرة مع الدولة اللبنانية الرسمية.
0: الزيارة مهمة وتفاعل معها الإعلام بقوة.
3: زيارة مهمة للغاية بالنسبة للبنان، ولذلك في عليها حكي كثير بالإعلام وفي إثارة لها ومتابعة.
0: الصحفي اللبناني علي حمادي:
3: هي زيارة تانية لوزير الخارجية، لكن الزيارة الأولى ما كانت بأهمية هيدي. الزيارة هيدي فيها كتير من المواضيع المهمة، ولا سيما مواضيع متعلقة بالعلاقات اللبنانية السورية، متعلقة بعدد من الملفات العالقة بين لبنان وسوريا.
0: حزب الله حاضر ورئيس الأمريكي أيضا.
3: الرئيس دونالد ترامب من بضعة أيام، يعني مش من زمان، 4-5 مرات يعني بخلال أسبوع من 10 أيام تقريبا ورا بعضهم حكي عن تدخل سوري عسكري في لبنان لحل موضوع حزب الله، يعني نزع سلاح حزب الله وأنه يكسر حزب الله عسكريا لكي ننتقل إلى مرحلة أخرى. يعني
0: نفى الشرع والشيباني طمأن:
3: هذا الموضوع بعتقد أنه جاي، طبعا صار في نفي من الرئيس أحمد الشرع عدة مرات بمقابلات صحفية، لكن جاي الوزير الشيباني ليقول نحن ما لنا دخل، هذا كلام نحكى بس نحن غير معنيين بذلك.
0: الزيارة مهمة سياسيا ومهمة اقتصاديا.
1: معالي الوزير الصديق أسعد الشيباني:
0: لبنان وسوريا وقعا اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام:
1: نبلش نشوف ثمار عمل هاللجنة المشتركة قريبا.
0: تنظيم الإطار المؤسسي للعلاقات اللبنانية السورية استبدل المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي أنشئ عام 1991 بالصيغة الجديدة. إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية يشكل تصويباً لمسار العلاقات التي كانت غير متوازنة ضمن إطار المجلس السابق، كما يتيح تعزيز التنسيق الحكومي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. برأي اقتصاديين لبنانيين، زيارة الشيباني أبرزت المصلحة اللبنانية السورية المشتركة في ترميم العلاقات الثنائية. خلدون زين الدين، بيروت ميديا.
4: الخامسة والدقيقة 15 في ميديا، وفي صباح الأخبار أبرز العناوين: نتنياهو وترامب يتفقان على لقاء قريب في الولايات المتحدة وسط توترات بين واشنطن وطهران ولبنان، توتر يؤثر على مسار المحادثات. لبنان: الجيش الإسرائيلي يعلن ضربات على الجنوب واستهداف مواقع تابعة لحزب الله، والرئيس جوزيف عون يؤكد أن الاتفاق مع تل أبيب لا يشرعن بقاء الاحتلال في أرض لبنان. المغرب: مؤسسة محمد السادس تعلن منح اللواء الأزرق ل 38 موقعا برسم موسم الاستياف 2026، ومن بينها 33 شاطئا وأربعة موانئ وبحرية جبلية واحدة. مستمرون معكم مباشرة إلى نقاش الحصاد. مستمعين الكرام، سجلت الانتخابات التشريعية الأخيرة نسبة إقبال متدنية أوليا بلغت أقل من 21%. هنالك في الجزائر، هذا الرقم الذي يعد الأدنى في تاريخ البلاد يعكس حالة من الفتور الشعبي والعزوف التاريخي للمواطنين عن صناديق الاقتراع، ولم يعد هذا العزوف مجرد سلوك مؤقت بل تحول إلى ظاهرة هيكلية مستمرة بدأت تتضح معالمها منذ العام 2021. الموضوع محور نقاش الحصاد، وهذا مقتطف منه مع الزميل أيمن الأحمد وضيوفه.
5: أعلنت سلطة الانتخابات في الجزائر أن نسبة

0: المشاركة في الانتخابات التشريعية لم تتجاوز 21%، وبالضبط 20.79%. هذا الرقم لا يعني فقط وجود تراجع مؤقت في الإقبال، بل يظهر مشكلة مستمرة في اهتمام المواطنين بالانتخابات. ومن المعروف في الجزائر أن المشاركة في انتخابات البرلمانية تكون دائما أقل من انتخابات الرئاسة، لكن هذه النسبة وهي الأقل في تاريخ الانتخابات الجزائرية تثبت أن تراجع الإقبال مستمر بشكل واضح منذ انتخابات العام 2021. هذا الفتور يعكس انشغال الشارع بترتيب أولوياته الاقتصادية والمعيشية وسط ظروف ضاغطة، ومعتبرا الصندوق أداة لإدارة المرحلة وليس بالضرورة لإحداث تغيير جذري في قواعد اللعبة السياسية. لتفكيك هذه الحصيلة بأبعادها الداخلية والإقليمية، يسعدنا أن نستضيف الدكتور خالد أشيات، أستاذ القانون بجامعة الحسن الأول بجامعة محمد الأول بوجدة. أستاذ خالد، مرحبا بك. ويسعدني كذلك أن أرحب بالدكتور محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش. أهلا بك دكتور نشطاوي.
1: أهلا ومرحبا
0: وأهلا
1: بضيفك الكريم.
0: أهلا وسهلا بضيفي الأعزاء. لعلي أبدأ معك دكتور خالد، من منظور القانون والعلوم السياسية كيف تقرأ هذه النسبة القياسية من العزوف؟ هل تفقد المؤسسة التشريعية القادمة شرعيتها الشعبية والسياسية بالنظر إلى أن نحو 80% من الناخبين اختاروا المقاطعة؟
1: تحية لك ولضيفك أيضا أستاذ نشطاوي. وأعتقد أنه هذا العزوف ليس رقما، إذا قارناه من الناحية أو قرأناه من الناحية القانونية لن يكون رقما، ولا من الناحية السياسية أيضا أعتقد أنه قابل لكي يتم تفكيكه بهذه السرعة. ولكن على كل حال هو رقم مقلق بالنسبة لأصحاب المنتظم السياسي في الجزائر، ورقم يعني يعكس العزوف على المستوى السياسي وعلى المستوى الممارس أو على المستوى الممارسة الانتخابية والمشاركة في الانتخابات التشريعية. مفترض أنها على مستوى المقابل، مستوى الدعائي السياسي الداخلي بالنسبة للمنتظم السياسي الجزائري، أن المجلس الوطني يعني هو هيئة تشريعية ويمكنه أن يكون يعني يحدد له سلطة يمكن أن تكون فعالة على مستوى الدولة الديمقراطية، وهذه تدخل في منظومة دعائية كبيرة جدا على المستوى السياسي كما قلت، وهذه الأشياء يعني تسائل هذه المنظومة عموما. أنا قلت بأنه ليس رقما لأنه إذا أخذنا بالاعتبار مسألة العزوف عن المشاركة التي يمكن أن تكون أيضا معممة في مستويات أخرى على مستوى المنطقة المغاربية أيضا ولا على مستوى يعني طبيعة الانتخابات، ولكن أنا أعتقد أن الأمر الذي وصعب بالنسبة لي لا أقول نظام ولكن منتظم سياسي الجزائري هو أنه يقرأ في سياقات متعددة، أهمها سياق المرتبط بطبيعة شرعية النظام السياسي بحد ذاته. طبعا هذا سؤال كبير على المستوى السياسي لا يمكن أن نربطه بمسألة المشاركة السياسية، قد يكون هذا تضخيما للمسألة، ولكن أقول المؤشرات التي يمكن أن تكون مرتبطة بطبيعة النظام.
0: أستاذ نشطاوي، لعلك سمعت الأستاذ خالد يعني 80% من الناخبين اختاروا المقاطعة، بمعنى أن هذا الرقم لم يعد رقما بل تحول إلى ظاهرة. الدكتور نشطاوي، كذلك نسبة مشاركة الجالية الجزائرية في الخارج تراجعت بشكل حاد لتستقر عند نحو 10% فقط. ما هي الرسائل السياسية التي يبعث بها أيضا مغتربو الجزائر إلى السلطة في الداخل، وكيف ينعكس هذا التراجع على صورة النظام في الفضاءات الدولية والأوروبية تحديدا؟
1: أظن بأن رقم 20.79% هي نسبة المشاركة التي تعتبر أضعف مشاركة في تاريخ الجزائر، تأتي بعد ضعف المشاركة التي كانت كذلك قياسية في انتخابات 2021 وهو 23%. لكن أظن بأن النسبة المهمة هي نسبة المشاركة للجزائري الخارج والتي لم تتعدى 10%، وأظن بأن لابد من قراءة هذا المعطى في شموله، لأن هذه ليست مجرد أرقام بل هي رسالة من قبل الناخب الجزائري بأنه هناك أزمة

0: الثقة بين الناخب الجزائري وبين السلطة، وأن هذا مبعث قلق كبير جدا، لأن المواطن الجزائري عمل على هجر السياسة وعمل كذلك على هجر المشاركة السياسية، وأن هناك أزمة ثقة بين المواطن والسلطة، بل أكثر من ذلك هي ليست مجرد أرقام، بل هي تبين معطى سياسي ودستوري بالغ الأهمية مرتبط بمسار انتخابي، لأن عندما يمتنع ما يقارب 4/5 الهيئة الناخبة عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، فإن الأمر يتجاوز مفهوم العزوف الانتخابي التقليدي ليطرح كما قلت سؤالا جوهريا، وهو طبيعة العلاقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة. بل أكثر من ذلك، نرى بأن هذه الانتخابات تأتي في ظرفية جديدة جدا، وهي أن هناك نظاما انتخابيا جديدا في هذه السنة عقب التعديل الدستوري الذي أقر في مارس سنة 2026، ثم كذلك تغيير في قانون الانتخابات والأحزاب، اعتماد نظام القائمة المفتوحة، كذلك هناك تراجع للقوائم المستقلة التي انخفضت من 1200 قائمة إلى فقط 125 قائمة. هناك كذلك السيف الذي سلطته كما قلت سيف ديمقليس الذي سلطته المادة 200 التي أقصت من خلالها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات آلاف المرشحين بناء على مفهوم محاربة المال السياسي وكذلك الشبهات المالية. كل هذه الأرقام يجب قراءتها في شموليتها، وهي اعتبار أن هناك نفورا من المواطن الجزائري.
1: أستاذ خالد، كما لاحظت الدورة الانتخابية شهدت إقصاء ورفضا لنحو ثلث قوائم المترشحين بحسب كثير من المعطيات وبحسب ما ذكره أيضا الدكتور نشطاوي، بقرارات من السلطة المستقلة للانتخابات. إلى أي حد ساهمت هذه إن صح التعبير الهندسة القانونية والصارمة للمشهد في تعميق شعور المواطن بأن الخيارات محددة مسبقا، مما دفعه إلى الانكفاء والابتعاد عن صناديق الاقتراع؟
2: أقول أن أثر هذا الأمر كان له ضعيف جدا على مستوى من النتيجة النهائية ما نسميه العزوف العام، لأنه كما قلت إذا أقحمنا فئات أخرى لا داعي لذكرها في منظومة الانتخابية الجزائرية، فإن العدد أو الرقم لن يكون 20.77 أو 73% الذي أعلنت عنه الهيئة الانتخابية، الرقم سيكون أقل من ذلك بكثير وأقل بشكل مخيف أيضا. ولكن أنا قلت بأنه لا يمكن التعامل مع هذه الأرقام باعتبار أننا نتحدث عن منظومة يعني يمكن أن نقرأ فيها هذا، باعتبار أن هذه المعطيات قابلة للرفض من الناحية السياسية الديمقراطية أو من هذا القبيل، باعتبار أن هذه العملية عملية انتخابية في منظومة ديمقراطية، لأن هذا الأمر مضلل. أنا قلت بأنه إذا أخذنا بالاعتبار هذه القوائم التي تم إقصاؤها التي تنتمي أكثر إلى حركة الفناء الإسلامي، عفوا البناء الإسلامي الذي يقوده ابن قرينة مثلا، أو يعني الحركات الأخرى يعني الثقافية ذات طابع، إذا هذه أشياء يعني إذا أخذنا بالاعتبار بأن المعارضة الآن في الجزائر هي المنظومات الحزبية التي يعني هي أيضا ملفوظة من طرف يعني الغالبية العظمى من الجزائريين، لا تمثل يعني المستوى السياسي، ليس هناك تمثيلية لا على مستوى السلطة ولا على مستوى المعارضة. هذا المشكل الذي أنتجه النظام، يعني كما قلت أسميه المتدرب أكثر من نظام سياسي الجزائري الذي أنتج هذه.
1: طيب في هذه النقطة أستاذ خالد، في هذه النقطة يعني بالنظر إلى النتائج، ربما هل ترون أن النظام في الجزائر قد يعني يتجه إلى مزيد من الانغلاق الأمني والسياسي، أم أن هذه النتائج وهذا العزوف
2: ما هي الخيارات المتاحة أمامه؟ أنا قلت بأنه الآن يعني إضافة بأنه يعني مغلق أصلا، لأنه لا يستطيع، ليس لأنه لا يريد، فطبيعة التحولات التي حدثت في هذا المنتدم لا تستطيع أن تنتج هذه الجانب الذي يمكن أن يكون فيها قدر من التواصل السياسي الذي يمكن أن يغطي الحاجيات الأساسية للمواطن والمواطنة الحقيقي.
1: هذا النتائج
2: ولا على السياسية ولا ما يفعله النظام السياسي الآن، يعني هو نوع من الجيش الذي حاول من خلال التغطيات كما قلت أن هناك الكثير. إذا ما يريد المواطن أن يتحدث في دولة يقال عنها وتصف نفسها بأنها عظمى، وهي طبعا تمتلك كثير من الأشياء التي يمكن أن تتيح هذه العظمة على المستوى الاقتصادي، على المستوى البنية العامة التي يعني

0: يعني الثروات وغير الأشياء التي يمكن أن تتيح هذه العظمة على المستوى السياسي. ولكن المستوى الواقعي النظام يتشبث، لا يعني هو يعني لديه مشكلة أساسية في هذه البنية السياسية. عندما ينفتح بشكل كبير على المستوى الديمقراطي يقع له مشاكل يعني عويصة على المستوى الاستقرار السياسي، لأنه يعني يريد أن يكون هذا النظام في مواصفات يعني يسمعها العسكر ويضعها العسكر على رقاب المواطنات والمواطنين، وهذا أمر لن يستقيم أبدا.
1: طيب.
0: ولن تعالجه الانتخابات ولا القوانين ولا القوانين.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نسعد كي نكون معكم عبر المباشر في هذه الجولة الإخبارية الصباحية مستمعينا الكرام، وصلنا فيها وإياكم إلى كتاب في دقيقتين، كتاب أخبار النساء من المصنفات التراثية التي ألفت في القرن السادس الهجري بتوقيع الإمام أبي الفرج ابن الجوزي الذي ولد ببغداد في العام 508 للهجرة، ومن مؤلفات تلبيس إبليس والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم. نطلع اليوم على كتاب أخبار النساء في فقرة كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
2: ينسبه البعض للإمام ابن قيم الجوزية المتوفى عام 751 للهجرة، والمشهور أنه للإمام عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى عام 597، فيما يذهب البعض إلى التشكيك في صحة النسبتين بالنظر إلى فقه وورع الإمامين فينزههما عن الانشغال بمثل هذه التصانيف. ومهما يكن، فالمشهور أيضا أن ابن الجوزي ألف في هذا الباب أو ينسب له في هذا الباب أيضا تصانيف أخرى مثل كتاب الأذكياء وأخبارهم وأخبار الحمقى والمغفلين. صدرت الطبعة الأولى لكتاب أخبار النساء في القاهرة عام 1901، وضمنه المؤلف أخبارا شتى عن أوصاف النساء وأخلاقهن وحبهن ووفائهن وغدرهن، وعن قصصهن مع الشعراء والخطباء والعلماء والخلفاء. فمن قصص الوفاء أن امرأة أعرابية كانت لا تتكلم، وعندما سأل الأصمعي إن كانت خرساء قيل له إن زوجها كان معجبا بصوتها، فلما توفي آلت على نفسها ألا تتكلم بعده أبدا. وفي باب ما جاء في الغيرة أن رجلا عصب عيني امرأته وترك غطاء الهودج مكشوفا ووجهها باد، فلما سئل في ذلك قال إنما أخاف عليها من عينيها لا من عيون الرجال. واستأذن أحدهم للدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده امرأتان من نسائه، فلما دعاهما إلى الاحتجاب داخل البيت قالتا إنه أعمى يا رسول الله، فقال أفعمياوان أنتما؟ وقال الشاعر فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. غدا كتاب آخر في دقيقة.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: السادسة إلا ربع بميديا إليكم تذكير بأبرز العناوين. إيران بدء مراسم تشييع في طهران بعد 4 أشهر على اغتيال المرشد السابق علي خامنئي، ومشاركة واسعة وسط إجراءات أمنية متشددة ورسائل قوة من إيران. نتنياهو وترامب يتفقان على لقاء قريب في الولايات المتحدة وسط توترات بين واشنطن وطهران ولبنان، وتوتر يؤثر على مسار المحادثات. الجيش الإسرائيلي يعلن ضربات على الجنوب اللبناني واستهداف مواقع تابعة لحزب الله، والرئيس جوزيف عون يؤكد أن الاتفاق مع تل أبيب لا يشرعن بقاء الاحتلال في أرض بلاده. سوريا بدء محاكمات في دمشق لمتهمين في أحداث العنف بمحافظة السويداء، ومواصلة إحالة أشخاص إضافيين إلى التحقيق في ملفات دامية. الاتحاد الأوروبي والصين فوندرلاين تشدد على ضرورة نتائج ملموسة في المحادثة مع بكين وبروكسل، تسعى لمعالجة اختلالات تجارية بعد محادثة هذا الأسبوع. الجزائر نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تبلغ 20.79% وتوقعات بفوز الأحزاب المقربة من السلطة في حال عدم حدوث مفاجآت. انتخابات في رأي البعض باهتة. نذهب إلى فاصل، بعده نواصل معكم مستمعينا الكرام.

رحمة محسن عبر ميدي آن في صباح الأخبار. نسعد كي نكون معكم مستمعينا الكرام. نواصل فقرة صباح الأخبار اللحظة إلى ترند. تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب حالة تأهب جماهيرية كبيرة قبل مواجهة المنتخب المغربي أمام كندا المقررة مساء اليوم في ثمن نهائي كأس العالم 2026. فقد تحولت المنصات الرقمية إلى فضاء واسع للتشجيع والدعم، حيث عبر الآلاف من المستخدمين عن ثقتهم في قدرة أسود الأطلس على مواصلة المسار التاريخي و بلوغ الدور ربع النهائي في أجواء يغلب عليها التفاؤل والحماس كما حدث في قطر. وتظهر التدوينات والمنشورات المتداولة على منصات التواصل مثل فيسبوك وإكس وإنستغرام وتيك توك موجة دعم قوية للاعبين، مع إعادة نشر صور وأهداف من المباراة الأخيرة أمام هولندا التي اعتبرها الكثيرون محطة فاصلة أكدت قوة المنتخب المغربي، كما انتشرت عبارات تحفيزية مثل طريق المجد مستمر ونثق في الأسود، في تعبير واضح عن تعلق الجماهير المغربية بمنتخبها. وفي السياق نفسه ركزت فئة من المتابعين على الجوانب التقنية للمباراة، حيث تم تداول تحليلات بسيطة حول نقاط قوة المنتخب المغربي خصوصا في خط الوسط والجناحين، مع الإشادة بأداء لاعبين مثل أشرف حكيمي وديوب ومزراوي، كما حذر بعض المشجعين من قوة المرتدات الكندية داعين إلى التركيز وعدم الاستهانة بالمنافس رغم حداثة تجربته في الأدوار الإقصائية. وكذلك عرفت مواقع التواصل حملات افتراضية لدعم اللاعبين معنويا من خلال نشر صور القمصان الوطنية والأعلام المغربية إلى جانب رسائل موجهة مباشرة إلى المنتخب تحثه على مواصلة القتال من أجل تحقيق إنجاز جديد. وبرزت أيضا صفحات رياضية مشجعة للمنتخب المغربي تتمنى له التوفيق في هذا الموعد الحاسم أمام

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
4: للشأن المغربي،
3: نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميدان تي في.
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تي في، الخبر برؤية جديدة.

0: عمرو دياب عبر ميديان في صباح الأخبار قبل نشرة السادسة المفصلة. مستمعينا، أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب الأجواء مشمسة شرق خط ودلة وزقورة وجنوب العيون، وغائمة جزئيا مع طقس غالبا صاف في باقي المناطق. درجة الحرارة 29 درجة مرتقبة بأكادير النظور، 31 بطنجة العيون السويرة، 33 بأسفي، 34 بالرباط، 35 بالدار البيضاء، 36 بوجدة، 38 بالرشيدية، 42 فاس، و43 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بمراكش وبني ملال. في الجزائر طقس غائم إلى مشمس على الساحل شرق جيجل وصاف في باقي المناطق. درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بأبجاية، 29 بالجزائر العاصمة وهران، 32 بقسنطينة، 36 بغرداية، و46 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء غائمة إلى مشمسة على الساحل الشمالي وصافية في باقي المناطق. درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بتبرقة، 30 بجربة، 31 بالمنستير، 33 درجة مرتقبة بتونس العاصمة صفاقس، و37 درجة بقفصة، بينما 38 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بتوزر. عرض إخباري مفصل من تقديم الزميل نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام. إلى عناوين السادسة: رحلة المنتخب المغربي المونديالية تتواصل سعيا لحجز مقعد ضمن دور الربع. المنتخب المغربي يواجه مساء اليوم نظيره الكندي. أقل من ثلاثة أشهر على موعد التشريعيات بالمغرب، الأوساط السياسية والحقوقية النسائية تنادي بتمثيلية أكثر حضورا للمرأة في المؤسسة النيابية. التصعيد الميداني بين روسيا وأوكرانيا يبلغ مستويات قصوى، مع مكاسب روسية ترابية جديدة، عشرات القتلى يسقطون في ضربات متبادلة بين الطرفين مع استهداف للعمق. الأمم المتحدة تحذر من نذر كارثة إنسانية في مدينة لبيض السودانية، وخصوصية المنطقة تمنع إعلان هدنة إنسانية بها. أهلا بكم. نستهل النشرة بمواكبة المشوار المونديالي للمنتخب المغربي. بعد تجاوز هولندا في الدور الثاني الأسود، يبحثون عن بلوغ ربع النهائي للمرة الثانية تواليا، وهم يواجهون عشية اليوم منتخب كندا. عن اللقاء ورهاناته يدور تقرير الحسن جابرية.
2: في هيوستن الأمريكية لن تكون صافرة بداية لقاء المنتخب الوطني المغربي أمام كندا برسم ثمن نهائي المونديال مجرد إعلان انطلاق لقاء عادي. ستكون إعلانا لسعي منتخب آمن بأن المستحيل مجرد رأي لكتابة فصل جديد في فصول التميز المونديالي، ومن ثم السعي لبلوغ ربع النهائي. أسود الأطلس يصلون إلى هذا الموعد بثقة كبيرة اكتسبوها منذ الدور الأول حين أوقفوا منتخب البرازيل وتفوقوا على كل من منتخبي اسكتلندا وهايتي، قبل أن تتجسد هذه الثقة في ملحمة هولندا في الدور الثاني حين عادوا من بعيد ثم انتصروا بضربات ترجيح، مؤكدين أن هذا المنتخب يعرف اللعب تحت الضغط. خلف هذا المشوار يقف محمد وهبي، مدرب نجح في صناعة مجموعة لا تعرف الانكسار. في المرمى ياسين بونو يحرس حلم التأهل، بينما يمنح أشرف حكيمي ونصير مزراوي الصلابة اللازمة دفاعيا وأيضا هجوميا، على اعتبار أنهم أجنحة السير نحو معترك الخصم. وفي الوسط يفرض نيل العناوي وأيوب بعدي وعزد أناحي إيقاع المباراة، قبل أن يترك إسماعيل الصباري بصمته بلمسة قد تغير كل شيء. سيكون التعويل على كل هذه الأسلحة، لكن كندا ستصل هي الأخرى بطموح كبير إلى هذه المحطة بعد تأهل تاريخي وترقب عودة نجمها ألفونسو ديفيس. 90 دقيقة وربما أكثر سيكون خلالها الأسود مطالبين

0: بالتركيز واللعب بواقعية وبفاعلية أمام مرمى الخصم في طريق البحث عن تأكيد أن المشروع المغربي يواصل مساره بثبات ويواصل فرض احترامه على الجميع.
1: وعطفا على لقاء المغربي ضد كندا في برنامج اليوم عن دور الثمن 10 مساء بتوقيت المغرب، نزال فرنسا ضد باراغواي، وإلى دور الثمن من المونديال عبر أيضا المنتخب المصري بعد الفوز على أستراليا بضربات الترجيح، الأرجنتين بعد التفوق على منتخب الرأس الأخضر ب3 أهداف لهدفين بعد التمديد، وكولومبيا بعد التفوق على غانا بهدف دون مقابل. إلى المحطة التالية من هذه النشرة ونهتم فيها بشأن مغربي مستقل يتصل بالانتخابات التشريعية المقبلة. ائتلاف 190 لمناضدة العنف وائتلاف من أجل كرامة حقوق المرأة في الرباط أطلقا نداء من أجل فتح نقاش وطني حول تقوية تمثيلية النساء في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام. القيادات النسائية في كلا الائتلافين تطالب بتحويل المشاركة في التشريعيات من استثناء إلى ممارسة ديمقراطية مستدامة. مزيد إضاءة في روبورتاج مراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
2: بخبرة برلمانية تمتد ل7 سنوات في مجلس المستشارين، تربط السياسية ثريا الحرش بين تغيير واقع التمثيلية السياسية النسائية وبين فتح نقاش عمومي وبين تغيير في العقليات الذكورية.
3: أحزاب سياسية وكأن لا ترشح النساء. الآن احنا درنا لجنة رصد بالنسبة للأحزاب التي أفرجت عن اللوائح، فأغلب اللوائح هي ذكور رجال مع كل تقدير لهم ونعرف منهم عدد كبير، وبالنسبة للأحزاب عتيدة ترشح 4 نساء 5 نساء امرأة واحدة، ويقتصرون على اللائحة الجهوية.
2: في يوم صيفي حار مناخيا، قيادات نسائية اجتمعن في الرباط لمطالبة الأحزاب السياسية بتحمل كامل مسؤوليتها انتخابيا أمام الحركة الحقوقية النسائية. سعيد الإدريسي: الناشطة الحقوقية تتوقف عند بطء تنزيل مشروع رفع التمثيلية النسائية إلى المناصفة مع الرجل.
4: اللي ما تقبلناش هو بعد دستور 2011 ما زيد على نفس الوتيرة 24%، واش هي كتمثل كتلة انتخابية مؤثرة داخل البرلمان؟ لا، واكبت النساء في الحملة الانتخابية ودعمهم ماديا ومعنويا.
2: مع اقتراب الانتخابات التشريعية، أصوات نسائية سياسية تتعبأ من أجل حضور عددي ونوعي في البرلمان المغربي القادم. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: في سياق انتخابي مغاربي آخر، في الجزائر سجلت الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس نسبة مشاركة نهائية بلغت 20.79% داخل البلاد وفق ما أعلنت السلطات الوطنية المستقلة للانتخابات، وتعكس هذه النسبة وهي الأضعف في تاريخ الانتخابات التشريعية في البلاد استمرار العزوف عن صناديق الاقتراع مقارنة بحجم الهيئة الناخبة التي تضم قرابة 25 مليون مسجل. واصل النشرة بملفات الشأن الدولي والمسال بجديد الملف الأوكراني، جديد يسم التصعيد ميدانيا. في خضم هذا التصعيد شنت موسكو ما اعتبر أعنف هجوم منذ بدء الحرب على كييف، استخدمت فيه المسيرات والصواريخ وأودى بحياة 30 شخصا على الأقل، فيما أسفرت ضربات جديدة على جانبي الحدود عن سقوط قتلى مدنيين من الطرفين. في غضون ذلك أعلن الكرملين الجمعة سيطرة الجيش الروسي على منطقة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا، وهي مدينة تعد معقلا محصنا للقوات الأوكرانية وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس. عن حيثية هذا التصعيد ورسائله نتابع توضيحات سامي البشير المحلل السياسي، تحدث لعثمان الطاهري من العاصمة البلغارية صوفيا.
5: حرب نلاحظ أنها أخذت منحا آخر وهو العمق، فكلا الطرفين بدأ بقصف العمق، فأوكرانيا تقصف العمق الروسي وروسيا تقصف العمق الأوكراني، والاستهداف أصبح البنى التحتية. الهجوم على موسكو الذي شنته أوكرانيا بمسيراتها، كان هناك انتقادات كبيرة لبوتين بأن الرجاء ضعيفا، ولذلك يحاول بوتين أن يعوض هذه الخسارة أو أنه يعيد هيبة روسيا بشن هجوم واسع النطاق على 3 جبهات في زربوجيا ومدن أخرى لإعادة هيبة روسيا، وكأن هي الأقوى وهي التي ستنتصر، كما كان هناك خطاب لبوتين أنه لا يستطيع الغرب هزيمة روسيا. وكل ضربة روسية يقابلها ردة فعل أوكرانية في العمق، بينما

0: ما المسار الدبلوماسي متجمد تماما، لا حديث عن العودة للتفاوض من قبل الأوروبيين. الجميع يحاول كل أن يضغط على الآخر للتنازل، ولكن لا تنازل من قبل الطرفين. نلاحظ أن بوتين ولأول مرة خرج على الإعلام ليعلن أن هناك أزمة في روسيا، هي أزمة النفط وأزمة الوقود، حيث أن أوكرانيا استهدفت 35% من محطات الطاقة الروسية وأيضا مصنع للسلاح تيتان. الحل الدبلوماسي إذا وجد سيكون هناك فرض شروط، ولن تقبل أوكرانيا ولا الغرب باتفاق اسطنبول سابقا.
1: ومع التصعيد الميداني بين روسيا وأوكرانيا تتجه الأنظار إلى لقاء دول الحلف شمال الأطلسي الأوروبية وكندا على هامش قمة الحلف المقرر الأربعاء المقبل بأنقرة. القمة ينتظر أن يعلن خلالها عن تخصيص مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو سنويا عامي 26-27 و2000. إلى ملف أزمة ما فتيات أخرى تتفاقم، أزمة السودان. أمس حضر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من كارثة إنسانية بدأت تتفاقم في مدينة الأبيض، إحدى أكبر مدن السودان التي تحاصرها قوات الدعم السريع. وتتعرض المدينة الواقعة في إقليم كردفان منذ أشهر لحصار تفرضه قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش منذ أبريل من عام 23 و2000. وقال طور في افتتاح جلسة نقاش عاجلة بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قال إن المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة وتفيد بأن هناك كارثة جديدة في حقوق الإنسان. رغم صعوبة الوضع في مدينة الأبيض السودانية تصعب إعلان هدنة إنسانية بها لاعتبارات يجليها يوسف ريحان الكاتب الصحفي السوداني تحدث للمحفوظ والسالك من الرياضة.
2: التحذيرات من الوضع في الأبيض إنما تأتي من خلال ممارسة الضغوط على الحكومة السودانية للموافقة على هدنة إنسانية لطالما رفضتها، لأن التجارب التي حدثت من قبل ووافق فيها الحكومة السودانية على الهدنة الإنسانية استغلتها قوات الدعم السريع في إمداد نفسها من جديد بالأسلحة وبالهجوم كذلك على القوافل الإنسانية. وبالتالي ليس هنالك من وجه مقارنة بين الذي حدث في مدينة الفاشر التي سقطت بعد حصار قارب العامين، لأن الفاشر كانت عبارة عن جزيرة معزولة منع عنها الإمداد العسكري بالضرورة بل حتى الإمدادات الإنسانية، وكان المواطن في ذلك الوقت يعاني الأمرين. ولكن الوضع في الأبيض يختلف بدرجة كبيرة، لأن مدينة الأبيض مدينة منفتحة على خط إمداد كبير جدا يصلها بالولايات التي تجاورها بل حتى بالمركز العاصمة الخرطوم، ولا تعاني من خط الإمداد.
1: يوسف ريحان الكاتب الصحفي السوداني كان معنا من الرياض، ومع هنا نختم النشرة والكلمة تعود لك عثمان.
3: شكرا جزيلا لك نور الدين. مستمعينا الكرام نواصل معكم في صباح الأخبار ما بعد نشرة السادسة المفصلة، نتعرف وإياكم على أبرز ما جاء في الصحف الأسبوعية مع حميد الأزهري. حميد مرحبا.
4: مرحبا. كرة القدم أصبحت قوة المغرب الناعمة وأداته الجيوستراتيجية لتعزيز حضوره دوليا، نقرأ في نورث أفريكا بوست. الأداء اللافت في هذا المونديال وقبله في مونديال قطر منذ 4 سنوات عاد هندسة صورة ذهنية عن مملكة غدت وجهة سياحية بارزة ومركزا إقليميا حيويا بقدرات تتجاوز الملاعب إلى الاستثمار والدبلوماسية والسياحة. وفي أسبوعية الأيام نقلا عن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، أسود الأطلس باتوا يثيرون القلق لدى أقوى المنتخبات في العالم. مجلة تايم الأمريكية تركز على حظوظ المغرب في تخطي كندا، وتذهب مجلة تشالنج إلى القول إن المنتخب المغربي يتقدم في المونديال واثقا من كونه مرشحا جديا للقب. في أسبوعية الصحيفة نقرأ بعد جمود امتد ل34 عاما، المغرب يراجع معايير تصميم طرقه ويطلق ورشا هيكليا ضخما لتحديث شبكته ورفع جودتها ب80% قبيل 2030. مجلة المجلة السعودية تتساءل عن سر الطفرة السياحية في كل من المغرب ومصر أهي مرونة أسعار الصرف

0: التي تغري الزائر الأجنبي، أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى جودة التجربة ذاتها؟ الخبراء يرجحون أن تصدر البلدين قائمة الوجهات الأسرع نموا في العائدات لا يعود لمرونة أسعار الصرف فقط، بل جاء ثمرة إصلاحات متكاملة شملت تحديث المطارات والطرق وتعزيز الطاقة الفندقية وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات التأشيرات والتوسع في حملات الترويج الدولية. باختصار، إنه صعود تراكمي لا يختزل في سبب واحد. فورين بوليسي الأمريكية ترصد تحولا عميقا في العقل الاستراتيجي الإيراني بعد حرب الشرق الأوسط التي قلبت علاقة طهران بوكلائها رأسا على عقب. حزب الله وحماس والحوثيون الذين صمموا تاريخيا ليكونوا جدار صد متقدم أضحوا عبئا منهكا عاجز عن حمايتها، حماية طهران، يوم هوجمت، بل لعلهم هم من جلبوا الضرب إلى العمق الإيراني. لذلك برز لدى صانع القرار في طهران خيار تكتيكي أكثر تأثيرا، وهو التلويح بورقة أمن الطاقة العالمي عبر مضيق هرمز. هو ضغط موجع تشعر به واشنطن مباشرة عند مضخات الوقود، تقول فورين بوليسي. ورغم بقاء ما يسمى محور المقاومة قائما، إلا أنه بات عاجزا تماما عن أداء الغاية الجوهرية التي أنشئ من أجلها، وهي حماية إيران. فورين أفيرز تكمل اللوحة وتقول: نحن أمام إيران جديدة بقادة جدد لا يديرون ثورة بقدر ما يديرون دولة، يفصلون اليوم ببراغماتية ولدت من رحم الهزيمة بين الأيديولوجيا وفن الحكم. إنهم يتعاطون مع الأزمات كمشاكل هندسية قابلة لحل عقلاني، مغلبين الكفاءة والمصلحة على خطاب تصدير الثورة. نيوزويك تصف سوريا بأنها عالقة بين مطرقة إسرائيل وسندان تركيا، فالرئيس الشرع المنشغل بإعادة الإعمار يمشي على حبل مشدود وينأى بنفسه بوضوح عن أي انخراط عسكري في الساحة اللبنانية، غير أن المراقبين يحذرون من أن نتنياهو قد يدبر حملة عسكرية تزعزع الشرع استمالة لأصوات الدروز في انتخاباته المقبلة. هذا التوتر بلغ حدا جعل إردوغان يرى في الضربات الإسرائيلية تهديدا مباشرا للأمن القومي التركي، بينما يقول نتنياهو إن الإمبراطورية العثمانية انتهت وهناك دولة قوية اسمها إسرائيل. في لوبوان الفرنسية، بلباو عروس المطر الإسبانية سجلت درجات حرارة لامست 43 درجة مئوية، وهي ثاني أعلى حرارة تسجل في مدينة أوروبية. صدمة دفعت بلديتها إلى خطة طوارئ من 10 أعوام تضاعف فيها نوافيرها وتحول مبانيها إلى ملاذات مناخية. إقليم الأندلس الذي تعايش منذ قرون مع الحرارة بعمارة خاصة وثقافة مختلفة لم يصبح حالة معزولة في إسبانيا، فالشمال أيضا يسابق الزمن ليستنسخ حلول الأندلس، ولتصبح مواجهة قسوة الطقس الحار في إسبانيا ضرورة وطنية ملحة. إلى اللقاء.
1: علاقة بالطقس، لكن كل ما يخص الفلاح وعلاقة بالطقس. مستمعينا الكرام، المحطة المولية من الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولي هاشم العلوية.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
2: وصل بينا الكلام اليوم تنظن باش نشوفوا أشنو هي هذيك الطريقة ديال التخفاف ديال الحب الرقيق اللي في الشجرة من بعد ما لقح من نواتو بدا يبان بعدد كبير، وظاهر أنه إلا خليناه كله غادي يكبر ويعطينا غلة، ولكن غادي تكون غلة الطرف الكبير منها رقيق ما عنده كاليبر وما عنده ثمن في السوق، وما يزيدنا إلا في المتاعب وقت الجني ووقت البيع. هالطريقة الكيماوية هي عبارة على رشة ديال دواء كيماوي فيه مادة تتشبه تماما هذيك المادة الهرمونية اللي كنا تكلمنا عليها هذه شي يومين، وقلنا أنها تتكون موجودة في الشجرة بكمية قليلة بزاف، وهي اللي مسؤولة على تطياح الحب الرقيق إذا كانت بالكمية اللازمة في الشجرة. إذن أش تنديرو حنا؟ تنجيبو بواسطة هذا الرشة ديال الدواء هذيك المادة وتنكتروها في الوقت المناسب في الشجرة باش توصل لديك الكمية اللي خاصها توصلها باش تقدر تدير الخدمة ديالها اللي معينة لها، أي تطيح الطرف الكبير من الحب الرقيق وما تخلي في الشجرة إلا الحب اللي بغيناه يكبر ويغلاض ويكمل التكوين ديالو بلا ما يزاحمو الحب اللي طيحناه وخففناه. وكاينين دابا بعض الأدوية قليلة اللي تيمكن تخدم لهذه المسألة، لكن ماشي لكل النواع ديال الشجر ولا بنفس الكمية ولا في نفس الوقت. وعلى ذكر الوقت، أشنو هو بعد الوقت المناسب فاش خاصنا نديرو هذا التخفاف، يكون باليد ولا بالدواء؟ الجواب غدا إن شاء الله بحال هذا الوقت.
3: ملاحظة اليوم
2: البارحة أخواتي إخواني الفلاحة مالين شجر الفواكه ولا الحواميد على اختلاف أنواعهم وأصنافهم، كنت بغيت نبهكم بأن تقنية ديال التخفاف ديال الغلة والنقص من الحب اللي على الشجرة ماشي عاد تعرفات دابا ولا عاد خرجات، بل كانوا تيطبقوها المعمرين اللي كانوا عندهم الفيرمات ديال التفاح وبعويد في بعض النواحي في ناحية سايس أزرو الحاجب وغيرهم. واليوم بغيت نبهكم هاد المرة على أن استعمال المواد الكيماوية باش نطيحوا الغلة حتى هي ماشي جديدة، بل تستعملات وتجربات غير عندنا في بلادنا هذه أكثر من 25 ولا 30 عام في تطياح الحب ديال الزيتون من بعد ما يتمر، والتقنية هي هي والمادة كانت هي هي، القضية في الوقت والكمية ديال الدواء اللي ترش على الشجرة. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
1: صباح الخير مشددا مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا، عودة وإياكم مع إنتاجة قسم التحرير إلى توقيعات وتوقيعات تقدم لنا اليوم توقيع خاص. لم تعد التغيرات المناخية بعيدة أو نظرية، أصبحت ملموسة تعيد تشكيل وعينا وسلوكنا وحتى أسلوب حياتنا. أين نحن من الحكامة المناخية؟ تتساءل الزميلة مجدول بن شريف في توقيع خاص بعنوان حصل التغير.
4: نحن نشكل مبانينا ثم تعود مبانينا لتشكلنا. لم نعد نسأل هل يتغير المناخ، أصبح السؤال إلى أي مدى سيتغير وكيف سنتغير نحن معه. شيء ما تغير في وعينا الجمعي، لم يعد التغير المناخي فكرة بعيدة تناقش في المؤتمرات أو تختزل في رسوم بيانية وأرقام متصاعدة. لقد خرج من صفحات التقارير إلى شوارعنا، ومن نشرات الأخبار إلى أجسادنا التي تحترق كل صيف. أعادت الحرارة المفرطة ترتيب علاقتنا بالطبيعة، ذكرتنا بأن الإنسان رغم ما بناه من مدن شاهقة وطوره من تقنيات مذهلة، ما يزال جزءاً من منظومة أكبر، وحتماً كل اختلال في توازنها يرتد عليه أولاً. فالسماء التي بدت لنا زمناً طويلاً ثابتة فوق رؤوسنا صارت تظهر هشاشتها وكأنها تدعونا إلى الإصغاء لما تجاهلناه طويلاً. ربما غيرت موجات الحر وقبلها الجفاف رؤيتنا للتغير المناخي، لأنها جعلته محسوساً وقريباً وشخصياً، وأعادت إلى الواجهة سؤال المسؤولية، مسؤولية الحكومات في وضع السياسات البيئية، ومسؤولية المؤسسات في تقليل الانبعاثات، ومسؤولية الأفراد في مراجعة سلوكياتهم اليومية. لغة المناخ قاسية لكنها واضحة، الأرض تغيرت بالفعل ونحن لم نحسم بعد قدرتنا على التكيف معها. لازلنا نتعامل بمنطق الطوارئ لا بمنطق الرؤية، نبني ثم نفكر في الفيضانات، نترك الإسمنت يبتلع التربة ثم نسائل محدودية الإمكانيات. المدينة التي تدار بمنطق الحكامة المناخية لا تكتفي بتشييد المباني، بل تسأل عن استهلاكها للطاقة، عن قدرتها على مقاومة الحرارة، وعن أثرها على الموارد الطبيعية. هي لا تنظر إلى المساحات الخضراء باعتبارها عناصر تجميلية، وإنما كبنية تحتية بيئية تساهم في تنقية الهواء وتلطيف المناخ وامتصاص مياه الأمطار. إن الحكامة المناخية لا تعني فقط وضع خطط لمواجهة الفيضانات أو موجات الحر، تعني بناء مدينة تفكر في المستقبل قبل أن تفرضه الأزمات. ببساطة، قدرة المؤسسات على التنسيق بين مختلف الفاعلين من سلطات محلية ومهندسين ومستثمرين ومواطنين. فلا معنى ولا نجاح لأي نموذج حضري لا يشرك المواطن في صنع القرار، لأن المدينة أكبر من مشروع هندسي، هي مشروع مجتمعي. وكلما اتسعت دائرة المشاركة والشفافية والمساءلة، ازدادت قدرة السياسات الحضرية على الاستجابة للحاجات الحقيقية للسكان، وعلى بناء الثقة الضرورية لإنجاح التحولات البيئية الكبرى. نحن نشكل مبانينا، ثم تعود مبانينا لتشكلنا. في هذه الفكرة المقتبسة حاجة تكبر إلى العودة إلى البناء القديم، لا رفضاً للعمارة الحديثة، بل استفادة من العناصر التي أثبتت نجاعتها: التهوية الطبيعية، الإضاءة الشمسية، المواد المستدامة، والكثير من المواد المحلية بما يتلائم مع البيئة ويحد من استهلاك الطاقة. كل المستقبل المعماري لا قطيعة مع الماضي، هو إعادة قراءة تجاربه الناجحة وتوظيفها بوعي لبناء فضاءات تحتمل الحياة، طالما استمرت هذه الأرض في احتضاننا.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
1: بهذا العدد مستمعينا الكرام من توقيع خاص نصل وإياكم إلى ختام كل فقرتنا في هذا الصباح، في صباح الأخبار ليومه السبت. كنا سعداء كي نكون معكم طيلة ساعة ونصف من الزمن عبر ميديا. تحية طيبة لكم مني ومن مخرج الحصة عثمان المجهد. بعد قليل متى أنفو في تقديمه الزميل مختار جيبير. إلى اللقاء.

0: المنطقة الشرقية ما بين 32 و 44 درجة في دكالة، ما بين 33 و 41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34 و 44 درجة في ناحية عبدة، ما بين 36 و 41 درجة في تافيلالت، ما بين 37 و 42 درجة في ناحية درعا، ما بين 39 و 44 درجة في ناحية الحوز، ما بين 40 و 45 درجة في اللوكوس، 42 درجة في ناحية سايس، 43 درجة في الشوية، 43-44 درجة في تادلة، و 46 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس الحار والريح فيه الشرقي وفيه الشوم في جل النواحي في الأحلية ديالنا، خاص الإخوان الفلاحة يردوا بالهم العود اليابس والعريشات اللي غادي ينشفهم الشرقي مع الحرارة والشوم في شجر الحواميد، واللي يمكن يبدأوا يحكوا الغلة وهي مازال سيرة غلاد، ويجرحوا لها القشرة ديالها ويخسروا لها الجودة ديالها وتولي ديشي وقت الجني. وهذا علاش خاص الخدامة يدوزوا في الشجر ويحيدوا هاد العواد اليابسين قبل ما يديروا الخسائر ديالهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Heures sur Média, l'heure d'un nouveau journal avec Nourdine Arhouti. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika Martin, alam bikoum Moustamaya Kiram, ilaykoum alawin al-sabia. بدء مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في طهران، مراسم رسمية وشعبية تتواصل لستة أيام. بكين تتوجس من تمتين التعاون بين الهند واليابان في قطاع حساس المعادن النادرة، وتقول إن أي تقارب بين نيودلهي وطوكيو في هذا المجال يجب ألا يستهدف مصالحها. شهر يونيو المنصرم يصنف الأشد حرا في التاريخ الحديث في فرنسا، وعدد الوفيات المرتبطة بموجة الحرارة هناك في منحى تصاعدي. المنتخب المغربي يعود إلى المستطيل الأخضر عشية اليوم، ينازل منتخب كندا بحثا عن تذكرة العبور لدور الربع. أهلا بكم. إلى مصلى طهران الكبير يستمر توافد الآلاف من الإيرانيين لتشييع جثمان المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي الذي اغتيل في 28 من فبراير الماضي في مستهل الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الضربات التي أشعلت الحرب في الشرق الأوسط. ويسود ترقب بشأن احتمال مشاركة نجل الراحل المرشد الحالي مجتبى خامنئي في المراسم، علما بأنه اكتفى منذ انتخابه خلف لوالده بإصدار بيانات مكتوبة دون الظهور علنا. المراسم تمتد لستة أيام، تحمل في طياتها عدة رسائل سياسية للداخل كما للخارج. في المتابعة سفيان ومنحود.
3: يا حسين.
4: النعش المغطى بالعلم الإيراني في مشهد أظهرته وسائل الإعلام الرسمية نقل إلى داخل مصلى الإمام الخميني بين حضور مشيعين ارتدوا اللباس الأسود وترتيبات ميدانية وأمنية مكثفة في محيط المكان. حضور رسمي سجله الرئيس الإيراني إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في وقت تتواصل فيه الاستعدادات لاستقبال وفود أجنبية ومشاركين من داخل إيران وخارجها. مراسم التشييع ستمتد على مدى ستة أيام عبر محطات في طهران ومدن إيرانية أخرى قبل نقل الجثمان إلى العراق ثم إلى مدينة مشهد شمالي إيران حيث سيدفن. وفي سياق إقليمي ما زال يحمل تداعيات الحرب الأخيرة، يأتي هذا التشييع كحدث يستقطب اهتماما داخليا ودوليا في ظل ترقب لما قد يحمله المشهد السياسي من تطورات.
2: وفي ظل تأكيد أكثر من مسؤول إيراني على أن إسرائيل تسعى لتقود التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذا الأخير أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا خلاله على عقد لقاء قريب بينهما في واشنطن. في سياق ذي صلة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن حاملة الطائرات شارل ديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. إلى الملف الموالي من هذه النشرة، قالت الصين أمس إن التعاون بين الهند واليابان يجب ألا يستهدفها بعدما اتفق قائد البلدين على تعزيز التعاون بينهما في مجال المعادن النادرة. وشكلت هذه المواد الاستراتيجية التي تدخل في صناعة السيارات الكهربائية والهواتف الذكية ومحركات الطائرات والصواريخ الموجهة محورا رئيسيا في المحادثات التي جمعت الخميس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي برئيسة الوزراء اليابانية سانا

0: تاكاي تشيفي نيو ديلهي. وردا على سؤال حول هذا الاجتماع قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن التعاون بين الدول ينبغي ألا يستهدف أو يضر بمصالح أطراف ثالثة وألا يستخدم ذريعة لتشكيل تكتلات حصرية أو تأجيج المواجهة. عن بواعث القلق الصيني من التقارب بين طوكيو ونيو ديلهي نستمع إلى توضيحات تامارا بارو الخبيرة في الشؤون الآسيوية والصينية تحدثت من بيروت لعثمان الطاهرية.
1: يثير التقارب الهندي الياباني قلق الصين لأنها تعتبر أن هذا التقارب موجه إليها بالدرجة الأولى. فيما يتعلق بالمعادن النادرة الصين هي التي تتولى بشكل كبير عملية استخراج المعادن وتنقيتها، والكثير من دول العالم تعتمد على الصين في مجال المعادن النادرة التي تستخدمها الصين كورقة ضغط ضد العديد من الدول، وهذا ما شهدناه في قضية اليابان. توترت العلاقات بين اليابان والصين العام الماضي بعد تصريحات رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكاياتشي حول تايوان بأن اليابان ستتدخل في حال أي هجوم صيني على الجزيرة، لأن اليابان تعتبر أن ذلك يشكل تهديدا لأمنها القومي. هذه التصريحات أثارت استياء كبيرا من الصين، فقامت بحظر تصدير المعادن ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري إلى طوكيو. لذلك تحاول طوكيو إقامة اتفاقيات مع مختلف الدول فيما يتعلق بالمعادن. في مجال الأمن اليابان والهند هما عضوان في تحالف كواد الذي تعتبره الصين أنه موجه إليها بالدرجة الأولى من أجل تقييد نفوذها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
0: تامارا بارو الخبيرة بالشؤون الصينية والآسيوية كانت معنا من بيروت. واسم الصين يحضر في شأن آخر، حيث أفادت وزارة الخارجية الألمانية أمس بأنها استدعت سفير بكين في برلين على خلفية تقارير إعلامية ذكرت أن الجيش الصيني درب المئات من الجنود الروس بشكل سري على أراضيه. واعتبرت الوزارة أن هذه التقارير مقلقة للغاية وتشير إلى دعم جبهات أو جهات حكومية صينية ولا سيما الجيش لروسيا، مؤكدة أن كل ما يتيح لروسيا مواصلة حربها العدوانية ضد أوكرانيا على حد تعبيرها هو تهديد للأمن الألماني. شهدت فرنسا السنة الجارية أشد أشهر يونيو حرا منذ البدء بتسجيل بيانات الطقس في العام 1947. درجة الحرارة في هذا الشهر تجاوزت 40 مئوية في العديد من مناطق البلاد بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أمس، فيما واصل عدد الوفيات المرتبطة بموجة الحرارة الارتفاع خاصة في صفوف الفئات الهشة. في المتابعة مراسلون في باريس علي شقوري.
2: حصيلة ثقيلة ومرشحة للارتفاع، موجة الحر الاستثنائية التي شهدتها فرنسا في شهر يونيو أودت بحياة 2000 شخص على الأقل. وفق الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا ارتفعت نسبة الوفيات ب30% في غضون أسبوع واحد، وطالت بالأساس كبار السن المعزولين في منازلهم لاسيما في جهتي إيل دو فرانس وبيي دو لا لوار. في أسبوع 22 من يونيو وحده سجلت الوكالة 2025 حالة وفاة إضافية، أرقام تأتي في وقت تتعافى فيه البلاد بالكاد من موجة حر غير مسبوقة شملت أكثر 3 أيام حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في تاريخ فرنسا. ومع ذلك أكدت وزيرة الصحة ستيفاني غيست عبر قناة تي اف ان أن معدل الوفيات هذا محدود خلافا لأرقام أعلنتها أحزاب معارضة.
3: المهم جدا هو أنه بتحليل هذه الوفيات البالغ عددها 2025 حالة وفاة نجد زيادة بنسبة 91% في الوفيات في المنازل مقارنة بالأسبوع الماضي. يتعين علينا جماعيا بذل جهد كبير لأجل هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم والمعزولين في منازلهم.
2: حساسية الموضوع تشعل جدلا في الأوساط السياسية، ففي مطلع الأسبوع اتهم أنصار حزب الخضر الحكومة بالتقاعس قائلين إن حصيلة الوفيات بلغت 10,000 حالة وفاة، مما أثار نفيا قاطعا من جانب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو. علي شقوري من باريس لميديا.
0: ارتباطا بملف المناخ، حضرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أمس من أن ظاهرة إل نينيو قد بدأت بالفعل ومن المتوقع أن تشتد سريعا بين شهري يوليوز وشتنبر، مما يزيد من احتمالات حدوث ظواهر جوية قاسية. وقالت المنظمة إن الظاهرة المناخية ستكتسب قوة بشكل سريع داعية

0: تمكن الدول المعنية إلى الاستعادة أو الاستعداد لمواجهة تداعياتها. آخر محطة السابعة الرياضية، نواكب فيها المشوار المونديالي للمنتخب المغربي. بعد تجاوز هولندا في الدور الثاني، الأسود يبحثون عن بلوغ ربع نهائي للمرة الثانية تواليا، وهم يواجهون عشية اليوم منتخب كندا. عن المفاتيح التي تسعف المنتخب المغربي في العبور إلى هذا الدور، نتابع إضاءة الصحفي الرياضي محمد الجفال حاوره الحسن جابري.
1: مباراة الفريق الوطني المغربي أمام منتخب كندا يعني كتكون واحد المباراة صعبة وصعبة جدا نظرا للعوامل الكثيرة، من بين أن منتخب كندا من بين الدول المنظمة لنهائية كأس العالم 2026، وغادي سيكون الجمهور غفير وغفير جدا، نفس الشيء بالنسبة للجمهور المغربي. ولكن مفاتيح ديال المباراة كتطلب العديد من الجهد، لأن كنعرفوا لأن المنتخب الكندي شهد واحد التطور كبير وكبير جدا، يختلف كثيرا على المنتخب ديال 2022 اللي واجهناه في كأس العالم بقطر. لذلك فأنا تطور كبير، فالفريق الوطني المغربي مطالب أولا باش يكون مركز بشكل كبير على مستوى الدفاع وسط الميدان، وخصنا انصاف الفرص ما نضيعوش الفرصة اللي فاتت المباراة، لانها مباراة غادي تكون مغلوقة من بين الطرفين. يعني الفريق اللي غيكون مركز 100% هو اللي عنده الحظوظ كاملة من اجل التأهل لدوري ربع النهائي. بالنسبة للفريق الوطني المغربي، ظهر امام جميع المنتخبات اللي لعب معها انه منتخب متكامل ليلعب بطرق متعددة، ان مدرب عنده قراءة جيدة. لاحظنا لأنه كيف وقف المنتخب البرازيلي بأنشيلوتي بالتجربة ديالو، وكذلك المباراة مع هولندا اللي ظهر عليه واحد المستوى كبير وكبير جدا، اللي اليوم كنأكدوا على أن كرة القدم المغربية تسير في خط صاعدي، وهذا الجيل جيل ذهبي قادر على إسعاد الجمهور المغربي.
0: محمد الجفال الصحفي الرياضي متحدثا عن بعض مفاتيح إمكانية عبور المنتخب المغربي إلى دور الربع من كأس العالم، وعطفا على لقاء المغرب كندا في برنامج اليوم عن دور الثمن 10 مساء بتوقيت المغرب، فرنسا تواجه الباراغواي. نهاية النشرة والكلمة تعود إليك مارتن.
2: Merci beaucoup Nourdine, on vous retrouve à 8h pour une nouvelle édition du journal. Il est 7h11 sur Média. On ouvre tout de suite une nouvelle édition de Sport Matin avec vous Hassan Jabiri. Bonjour.
3: صباح الخير مارتن، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام.
2: Et on va bien sûr parler du choc tant attendu, le Maroc qui affronte le Canada ce soir. Ce sera pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde.
3: تماما، الأنظار الجماهير المغربية تتجه مساء اليوم إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس التي تحتضن مواجهة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الكندي لحساب ثمن نهائي المونديال، في مباراة تحمل الكثير من الرهانات والذكريات. أيضا بعد أقل من 4 سنوات على المواجهات التي جمعت المنتخبين في النسخة الأخيرة في مونديال قطر، يعود أسود الأطلس لملاقاة المنتخب الكندي، لكن هذه المرة في محطة إقصائية لا تقبل القسمة على 2. ذاكرة الجماهير المغربية ما تزال تحتفظ بانتصار الأسود بهدفين لواحد في النسخة الأخيرة، حين سجل حكيم زياش ويوسف نصيري هدفي الفوز في مباراة مهدت الطريق أمام المنتخب المغربي لتصدر مجموعته قبل أن يواصل رحلته التاريخية نحو نصف النهائي. أما اليوم فالرهان مختلف والطموح أكبر، في ظل منتخب مغربي تطور كثيرا تحت قيادة الناخب الوطني المغربي محمد وهبي، الذي منح المجموعة المغربية هوية هجومية أكثر وضوحا مع الحفاظ على التوازن الدفاعي الذي ميز الأسود خلال السنوات الأخيرة. في الندوة الصحفية التي سبقت المباراة والتي عقدت أمس، شدد الناخب الوطني المغربي محمد وهبي على أهمية التركيز الكامل، مؤكدا أن المنتخب الكندي تطور بدوره. عن لقاء اليوم وخصم المنتخب المغربي نستمع لمحمد وهبي.
4: نحترم جدا هذا المنتخب، هو فريق عنيد يتوفر على ميزات عديدة. نعلم أن الأهم هو أن نكون في أفضل حالتنا. قلت في مرات عديدة إن المستوى الذي أظهرناه في المباراة الأولى لن يجعلنا نفوز بهذا اللقاء. ما سيمنحنا الفوز في هذا اللقاء هو ما سنقدمه على أرضية الملعب، لذلك يجب أن نكون مركزين وأن نقدم نقدم الأفضل. نحن نلعب ثم نهائي كأس العالم، ونعلم أنه يجب أن نقدم أفضل ما لدينا. إذا لم نفعل ذلك فلنعد إلى ديارنا مهما كان الخصم الذي سنواجهه. إذا لم نكن جاهزين فلنعد إلى ديارنا، واللاعبون يدركون ذلك. أعتبر أن هذا اللقاء من بين الأهم في مسيرتي أيضا، لذلك سنكون

0: نكون مستعدين يجب أن نتحمل مسؤوليتنا ونثبت ذلك في الملعب.
1: ويخوض المنتخب الوطني المغربي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد العروض المقنعة التي قدمها منذ بداية البطولة، سواء في دور المجموعات أو في مباراة الدور الثاني أمام هولندا، حينها أظهر اللاعبون شخصية قوية وسيطرة واضحة على مجريات اللعب مع قدرة كبيرة على صناعة الفرص. ولعل أبرز ما يميز المنتخب المغربي في هذه النسخة ليس الأسماء التي تتألق فقط، وإنما قوة المجموعة ككل، إذ أثبت البدلاء في أكثر من مناسبة قدرتهم على صناعة الفارق، هو ما يمنح الطاقم التقني خيارات متعددة خلال مجريات المباراة. بالمقابل يدخل المنتخب الكندي المباراة بأسلوب مختلف تماما. المدرب الأمريكي لكندا جيسي مارش يعتمد على الضغط العالي والانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم مع استغلال السرعات الكبيرة على الأطراف. عن لقاء اليوم والصعوبات التي يمكن أن يخلقها المنتخب الكندي للمنتخب المغربي، نستمع إلى قراءة تقنية من المدرب المغربي حسن مومن الذي يقف عند أبرز نقاط القوة والضعف لدى خصم الأسود منتخب كندا.
2: مقابلة كندا والمغرب أكيد أنها غادي تكون مقابلة صعيبة. بالنسبة للفريق الكندي، النقاط على القوة ديالو هو كتبان على مستوى التنظيم ديالو المحكم فيما يخص ترجع الكرة، وكذلك انضباط ديالو للتعليمات على المدرب. فريق اللي كيمزج بين واحد الضغط عالي ومناسبات أخرى، كيحاول يعتمد على دفاع اللي هو متكتل إلى الوراء، وكيحاول يستغل المساحات اللي كيمكن يتركوها الخصوم ديالهم، وهذا اللي كيعطيه دائما داك التحول ديالهم الدفاع الهجوم كيكون سريع، خاصة المهاجمين ديالهم كيمتازوا بالسرعة. بالمقابل طبعا كاين مشاكل اللي عندهم خاصة على مستوى وسط الدفاع اللي هو قليل السرعة، وغادي يعاني كذلك مشاكل أخرى على مستوى وسط الميدان، لأن إسماعيل كوني اللي هو لاعب متميز واللي هو كان دائما كيعطي الإضافة أصيب مؤخرا، وبالتالي ما غاديش يلعب في هذه المقابلة، وغادي يكون عنده مشكل في وسط الميدان. أضف إلى هذا المدافع الأيسر اللي غادي يكون في الجهة اللي غادي يكون فيها حكيمي طبعا وإبراهيم دياز، أكيد على أنه مدافع اللي هو كيدير أخطاء كثيرة. يمكن في هذه المقابلة غادي نشوفوا رجوع تاع ديفيز اللي يلا تشافه من الإصابة، ويمكن يعطي الإضافة، ولكن بالمقابل يمكن يكون كينقصوا الإيقاع، وبالتالي فالمقابلة غادي تكون فيها واحد النوع تريوت، غيكون واحد النوع تاع تنظيم محكم بالنسبة للفريق الكندي، غادي يكون صبار وغادي يحاول يستغل دائما التحول ديالو من الدفاع إلى الهجوم. بالمقابل كان النقاط على الضعف ديالو، خاصة الفريق الوطني المغربي الآن على مستوى الاستحواذ، على مستوى التمريرات، أنه كيستطع باش يخلق جميع الدفاعات على الخصوم، وأكيد على أن الفريق الوطني المغربي إذا استطاع باش يكون كيحسب الفرص اللي كيجيوه يمكن غيسهل عليه نوعا ما المقابلة، لأنها كلما طالت وغادي يكون الفريق الكندي كياخذ ثقة في نفسه.
1: والجماهير المغربية تضع أملا كبيرة على أسود الأطلس لتقديم الأفضل مساء اليوم أمام منتخب كندا ومواصلة الرحلة المونديالية من خلال بلوغ ربع النهائي. نستمع لعينة من آراء الجماهير المغربية قبل لقاء اليوم لميكروفون مراسلنا بالعاصمة الرباط عادل زبيري.
3: وحنا يا ربي معنا
4: رابحين إن شاء الله.
5: الربعة آخر زيرو.
4: المنتخب كأس العالم مصرفنا في هاد الكوب دي موند، وبغينا يدي كأس العالم.
3: كانت تفرج وتنظن اللي حشمنا داكشي في يد الله، وإن شاء الله يكون خير.
6: مزيان دري صغار ومدرب ممتاز جدا، والحارس بونو.
7: أنا بغيت المغرب إن شاء الله تربح إن شاء الله بربعة.
8: كنت منا الفوز ديال المغرب كأس العالم.
9: قوشي خافوا ولو شي أعطاكوا كورة مزيان، فهمتي شي لعبوا مزيان بجوج الواحد إن شاء الله، ومربوح إن شاء الله.
8: المغرب غيبقى جوج الجوج وغيمشي بينانتيات وغيربح 3-5.
6: المغرب غادي ينتصر إن شاء الله بحول الله، وعندي واحد الأمل كبير ولكن بدون غرور.
1: لقاء المغرب كندا أعود وأذكر ينطلق بداية من السادسة مساء، يديره الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير. وفضلا عن لقاء المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الكندي، ثاني مباريات ثمن النهائي اليوم تضع المنتخب الفرنسي في مواجهة منتخب باراغواي. يدخل منتخب دياكا المباراة وهو مرشح للتأهل، ما قدمه حتى الآن بأداء هجومي كبير وانتصارات مقنعة أعلن به نواياه للسعي لاستعادة اللقب العالمي والبحث عن ثالث تتويج فرنسي في المونديال. الناخب الفرنسي ديدي ديشونس سيعول على قوة مجموعته هجوميا بتواجد النجم كيليان مبابي وعثمان ديمبلي، فضلا عن المتألق مايكل أوليسي، لكن عليهم اللعب بحذر أمام منتخب باراغواي الذي نجح

0: في إقصاء المنتخب الألماني في الدور الماضي بضربات ترجيح. لقاء باراغواي ضد فرنسا ينطلق بداية من 10 مساء. وبالأمس اكتمل مشهد مباريات ثمن نهائي المونديال في نسخته 23 بعد انتهاء مباريات الدور الثاني. المنتخب المصري بات ثاني منتخب إفريقي يعبر إلى دور الثمن محققا الإنجاز الأبرز حتى الآن في تاريخ مشاركاته. احتاج لضربات ترجيح للتأهل على حساب المنتخب الأسترالي 4-2 عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لمثله. منتخب الفراعنة سيواجه في ثمن النهائي منتخب الأرجنتين حامل اللقب الذي احتاج إلى شوطين إضافيين وإلى جهد كبير لتجاوز مفاجأة البطولة منتخب الرأس الأخضر ب3-2 بعد التمديد في أعقاب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل هدف لمثله. مباراة مثيرة تألق خلالها مجددا نجم الأرجنتين ليونيل ميسي الذي واصل كتابة التاريخ بتصدره ترتيب هدافي البطولة. منح التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 29 مسجلا هدفه 7 في المونديال الحالي ولينفرد بصدارة الهدافين ويرفع رصيده التاريخي القياسي من الأهداف في كل نسخ المونديال إلى 20 هدفا. هذا وحجز المنتخب الكولومبي بطاقة العبور إلى ثمن النهائي بعد فوزه على غانا بهدف دون رد ليضرب موعدا مع المنتخب السويسري. برنامج ثمن النهائي بذلك يكون على الشكل التالي وينطلق اليوم المنتخب الوطني المغربي يواجه كندا بداية من 6 مساء. بعد ذلك منتخب فرنسا بالعاشرة ليلا يواجه منتخب باراغواي. منتخب البرازيل سيكون خصما للنرويج. المكسيك ضد انجلترا. البرتغال ضد اسبانيا في قمة إيبيرية. وفي قمة مباريات هذا الدور المنتخب الأمريكي سيكون خصما لمنتخب بلجيكا. الأرجنتين ضد المنتخب المصري ومنتخب سويسرا ضد كولومبيا. نختم بكرة المضرب ومنافسة بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى المقامة على ملاعب عشبية. في منافسة الرجال تأهل الإيطالي يانيك سينير المصنف أول عالميا وحمل اللقب بسهولة إلى الدور الرابع عقب فوزه على الأمريكي جينسون بروسكي ب3 جولات دون رد في مباراة استمرت لساعتين و13 دقيقة. يلعب سينير في الدور القادم مع الياباني شيناتورو موتشوزيكي المتأهل من التصفيات الذي حقق مفاجأة بتغلبه تغلبه على الإسباني رافائيل خضار. بالمقابل عادل الصربي نوفاك ديكوفيتش رقم السويسري روجر فيدرير القياسي لأكبر عدد من الانتصارات على العشب البريطاني. أسقط الفرنسي أرتور ريندرينيكيتش محققا فوزه 5 بعد 100 في نادي عموم إنجلترا ليواصل تألقه بعدما كان فاز بسهولة على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في الدور الثاني. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية صباح الرياضة. قبل التوديع أذكركم برمجة خاصة مساء اليوم لتغطية لقاء المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الكندي في برنامج استوديو الرياضة. بعد ذلك تغطية خاصة للقاء من 6 مساء إلى 8 مساء رفقة القسم الرياضي وقسم الأخبار. وهذا الصباح موعدكم مع عدد جديد من برنامج بوديوم المونديال حديث خلاله عن لقاء المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الكندي وأيضا برنامج لوتخ ماتش المونديال زوالا رفقة القسم الرياضي في الفرنسي رفقة الزملاء في القسم الفرنسي. بذلك مستمعينا أودعكم وأشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل تعود بعده باقي فقرات مدانفو لتتواصل رفقة مغدا.
1: Matin Info, Martin Gibert.
2: Et on va continuer à parler sport puisque comme tous les samedis, on retrace l'actualité du golf de cette dernière semaine dans notre magazine. Et cette semaine, elle a été marquée par Victor Hovland qui a remporté le Travelers Championship au premier trou de prolongation face à Scottie Scheffler après que les deux hommes ont terminé à égalité avec un score total de 259 coups, soit 21 coups le par. Un titre qui relance Hovland après des mois de rupture avec le golf professionnel. On en parle dans ce nouveau numéro de magazine de l'actu du golf avec Mohamed Amimi.
3: Les deux joueurs se sont livrés une bataille acharnée, poussée jusqu'à un play-off inédit pour départager le vainqueur. Au terme d'un duel intense, c'est finalement le Norvège.

0: juste après la météo.
1: في المغرب الأجواء مشمسة شرق خط ودلة وزاقورة وجنوب العيون وغائمة جزئيا مع طقس غالبا صاف في باقي المناطق. درجة الحرارة 29 درجة مرتقبة بأقادير الناظور، 31 بطنجة العيون السويرة، 33 بأسفي، 34 بالرباط، 35 بالدار البيضاء، 36 بوجدة، 38 بالرشيدية، 42 ب فاس، و43 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بمراكش وبني ملال. في الجزائر طقس غائم إلى مشمس على الساحل شرق جيجل وصاف في باقي المناطق. درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بأبجاية، 29 بالجزائر العاصمة وهران، 32 بقسنطينة، 36 بغرداية، و46 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء غائمة إلى مشمسة على الساحل الشمالي وصافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 28 درجة مرتقبة بتبرقة، 30 بجربة، 31 بالمنستير، 33 درجة مرتقبة بتونس العاصمة صفاقس، و37 درجة بقفصة، بينما 38 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بتوزر.
0: Tout de suite, le journal avec Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
2: Alam bika Martha, alam bikoum Moustamina Kiram, ilaykoum anawil al-thamina. رحلة أسود الأطلس المونديالية تتواصل سعيا لحجز مقعد ضمن دور الربع. المنتخب المغربي يواجه مساء اليوم نظيره الكندي. المختصون بشأن الكروي يقدمون قراءات تقنية للمواجهة تمنح الأفضلية للعناصر الوطنية. في إسرائيل الجيش يحذر من نقص حاد في الموارد البشرية، يهدد الجاهزية القتالية للقوات الإسرائيلية الحاضرة في عديد جبهات. في تجسيد عملي أولي لمساعي ضمان السيادة الدفاعية للقارة الأوروبية، المفوضية الأوروبية تقترح 5 مشاريع صناعية للدفاع المشترك. في تونس تضييق الخناق على القضاة يتواصل، القضاء يحكم بالسجن لمدة عام واحد على رئيس جمعية القضاة التونسيين. أهلا بكم، نستهل النشرة بمواكبة المشوار المونديالي للمنتخب المغربي. بعد تجاوز هولندا في الدور الثاني، الأسود يبحثون عن بلوغ ربع النهائي للمرة الثانية تواليا، وهم يواجهون عشية اليوم منتخب كندا. قراءة تقنية حول هذا النزال نتابعها على لسان الإطار الوطني سمير عجام.
3: مباراة المغرب ضد كندا سيكون من الصعب التكهن بأي نتيجة في ظل ما تابعناه خلال المباريات الأولى لخروج المغرب والتي أسفرت عن مفاجآت كبيرة. يبقى المنتخب المغربي هو صاحب الحظوظ الأوفر، لماذا؟ مردود جيد ومستقر أثناء دور المجموعات، ثم الفوز على هولندا نتيجة وأداء، خاصة هناك أجواء أكثر من رائعة وهناك إحساس بوجود قوة داخلية، أي يونيتي اللي تجمع هاد اللاعبين مع بطبيعة الحال الجهاز التقني ديالهم، وهذه الأشياء هي اللي غتجعل الفارق، لأن هذه هي أكثر مما هو تقني وتكتيكي. فالوحدة بطبيعة الحال والانسجام الذي نلمسه من اللاعبين والطاقم التقني وكل مكونات المنتخب، وهذا العامل بحال اللي قلت سوف يكون هو الفارق، لأن كل ما هو تكتيكي أو تقني أظن على أن الطاقم التقني ومحلل الأداء قد اشتغلوا على كل صغيرة وكبيرة، خاصة وأن المباريات التي لعبت فيما سبق أن المعلومات ديالها كلها فهي فخش، فالمنتخب سوف يعمل على كل هذه الجزئيات، لأن المنتخب الكندي وكما رأينا ليس بالمنتخب المخيف، ضمن تأهله إلى هذا الدور على حساب البافانا بافانا، وانتظر حتى الدقيقة 92 ليسجل. الخلاصة أنك عندما تقف في وجه البرازيل وأيضا تقصي هولندا، فأعتقد على أن لا حدود يعني للآفاق. قلوبنا مع المنتخب ونتمنى له التوفيق للمرور إلى المرحلة المقبلة إن شاء الله.
2: سمير عجام الإطار الرياضي الوطني كان في حوار مع الحسن جابري، استمعنا إليه في قراءة تقنية حول مباراة المغرب ضد كندا. بمشاعر الانتماء للوطن وحسيس العرفان لبلد الإقامة، وفي أجواء يسود الاندماج والتعايش مع المجتمع الكندي، أفراد الجالية المغربية في كندا يستعدون لمناصرة أسود الأطلس ضد المنتخب الكندي. المزيد في روبورتاج مراسلنا في كندا محمد لشهبة.
4: ألوان المغرب حاضرة بقوة في شوارع ميسيساغا هذه الأيام قبل مواجهة المغرب كندا. يرفرف العلم المغربي فوق السيارات وفي نقط البيع المختلفة، مشاهد يكشف عبرها أبناء الجالية عن المنتخب الذي سيهتفون له يوم السبت.
5: كندا غادي نشجعوها ملي غادي تلعب ضد فرق أخرى، ما ملي غادي تلقاو مع المنتخب المغربي بدون شك كيبقى المنتخب المغربي عالي ولا يعلى عليه.
6: نهار السبت غنشجع المغرب حيت عزيز عليا بزاف وديما مغرب.
7: خرج من المغرب ملي كان عندي 8 سنين ولكن دمي دام المغربي، ففيما كان غيكون المغرب انا دائما مع المغرب.
8: طبيعه الحال غادي نشجع المنتخب المغربي لان كاينه رابطه الدم والانتماء بطبيعه الحال.
4: مقابل الاعلام المغربيه تفرض ورقه القيقب الكنديه نفسها كرمز يزين السيارات والواجهات والشرفات وسط حماس جماهير اصحاب الارض قبل المواجهه.
9: أنا كندي وأشجعهم وأتمنى لهم حظاً موفقاً.
10: أنا كندي بس كندي فلسطيني. إخوان ديما مغرب.
4: شرائح واسعة من عربي كندا اختارت بوضوح اتجاه بوصلتها معلنة الدعم الكامل لأسود الأطلس.
11: المغرب أكيد لأنه إخواننا العرب، نحن دائماً واقفين مع إخواننا العرب.
12: شجعناهم ضد هولندا آخر مرة ورفعوا رأسنا، رفعوا رأسنا المونديال الماضي، فأنا معاهم مكملين إن شاء الله.
4: الجماهير المغربية تستعد للحدث بتنظيم ذاتي شعاره الروح الرياضية مهما كانت النتيجة. من ميسيساغا محمد لشهب لميديان.
2: وعطفا على لقاء المغرب ضد كندا في برنامج اليوم عن دور الثمن من كأس العالم 10 مساء بتوقيت المغرب، نزال فرنسا ضد الباراغواي. إلى جديد شؤون الشرق الأوسط، في إسرائيل قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الأخيرة أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا خلاله على لقاء قريب يجمعهما في واشنطن. وبالداخل الإسرائيلي وجه مسؤولون عسكريون وسياسيون انتقادات للجيش بسبب تقديم تمديد الخدمة الإلزامية باعتباره إجراء تقنيا بدلا من اعتبارها جزءا من إعادة هيكلة شاملة للنموذج العسكري الإسرائيلي. خلال جلسة أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، حضرت قيادة الجيش الإسرائيلي من أن القوات القتالية النظامية قد تواجه ضغطا شديدا قد يصل إلى نقطة الانهيار حسب تعبيرها في حال عدم اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة النقص في الموارد البشرية. عن هذا الواقع المثير للقلق في صفوف القيادة العسكرية الإسرائيلية نتابع تعليق هشام العور المحلل السياسي الخبير في شؤون الشرق الأوسط، تحدث من بيروت لعثمان الطاهرية.
13: الأرقام والمعطيات الواردة من كواليس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لا تتحدث عن نقص تكتيكي يمكن ترميمه، بل عن أزمة استراتيجية عميقة تهدد الكفاءة العملياتية للجيش. لذلك يجد الجيش الإسرائيلي نفسه مجبرا على القتال والانتشار في غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية وسوريا، مع بقاء العين بالطبع على إيران. هذا التوسع الجغرافي العنيف قابله استنزاف حاد لقوات الاحتياط التي تحولت من قوة طوارئ إلى عمود فقري دائم، مما فجر أزمات اقتصادية ونفسية واجتماعية داخل المجتمع الإسرائيلي، دفعت القيادة العسكرية للتحذير الصريح من نقطة الانهيار. هذا الأمر دفع الجيش الإسرائيلي إلى تمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا، لكن هذه المحاولة واجهت انتقادات سياسية حادة، ليس لأنها غير ضرورية، بل لأن السياسيين يدركون أن القيادة العسكرية تحاول تقديم مسكن موضعي، أي إجراء تقني لمرض يتطلب عملية جراحية، وهي إعادة هيكلة شاملة للنموذج العسكري. النقص الحاد المقدر ب 12,000 جندي يعري أزمة الهوية والعدالة الاجتماعية داخل إسرائيل. تحذيرات القادة العسكريين من الانهيار من الداخل تعني أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية القائمة على الحروب الخاطفة والسريعة قد سقطت.
2: هشام الأعور المحلل السياسي الخبير في شؤون منطقة الشرق الأوسط كان معنا من بيروت. من مختصرات أنباء المنطقة، في إيران يستمر توافد الآلاف إلى مصلى طهران الكبير لتشييع جثمان المرشد على الإيراني الراحل علي خامنئي الذي اغتيل في 28 فبراير الماضي مع مسال ضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الضربات الممهدة لحرب الشرق الأوسط. المراسيم تمتد لستة أيام تحمل في طياتها عدة رسائل سياسية للداخل كما للخارج. توازيا مع ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن حاملة الطائرات شارل ديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا، منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. إلى الملف الموالي من هذه النشرة، قدمت المفوضية الأوروبية أمس 5 مشاريع صناعية جديدة للدفاع تروم تعزيز القدرات العسكرية المشتركة للاتحاد الأوروبي. وأوضحت

الحرارة مفرطة والزئبق بلغ أرقاما غير مسبوقة هنا وهناك، أما بالنسبة لنا فالحرارة في الأجواء، في الأبدان، في الأجسام، بل وفي العقول والقلوب. حرارة محطة جديدة لأسود الأطلس، حرارة ملتهبة في المونديال الأمريكي الشمالي، حرارة الأدوار الحاسمة، أدوار الضربة القاضية، حرارة الدور 16 النهائي، القنطرة، المعبر المؤدي لدور الربع، وحرارة النزال ستشتعل هنا في بلاد آبار البترول بولاية تكساس في مواجهة كندا البلد المضيف. مرت عاصفة مباراة هولندا، دخل المنتخب المغربي مفقود وخرج منها مولود بتأهل تاريخي ودائن بطولي أمام عملاق عالمي في مدرسة ومدرسة كروية قائمة بذاتها. مساء اليوم خصم مغاير، ربما بدون رصيد كروي، بدون هوية واضحة المعالم، لكن خصم ينظم البطولة، ارتقى في التصنيف العالمي، نجح في تشييد فريق متجانس طموح لا يهاب أحد، ومن ثم تنبعث خطورته، ومن ثم أيضا صعوبة المباراة، لكن ثقتنا في أسودنا عمياء لمواصلة الحلم الأمريكي في بلاد العميسة. مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة، برنامجكم البرنامج اليومي على قناة ميديا أن تي في وأيضا على أثير ميديا راديو، وهذه التجربة المشتركة ما بين ميديا راديو وميديا أن تي في، برنامج بوديوم المونديال الذي من خلاله نواكب كل فعاليات كأس العالم ورحلة المنتخب المغربي متواصلة هناك في الديار الأمريكية، الديار المكسيكية والديار الكندية. صباح اليوم جد مسرور أن أمد مجددا جسور التواصل، جد مسرور بتواجد صديقنا الإعلامي الرياضي التونسي درت عليك بالعاني

0: الإعلامي الرياضي السوداني السوداني صديقي نزار نور. صديقي نزار أهلا ومرحبا بك، لأن عقبت عليا البارح قلت لي قلت تونسي أنا درت عليك بنشوف واش حاضر معايا ولا لا. والإعلامي المغربي الكبير صديقي الحسن الجابري. سي حسن صباح الخير.
1: صباح النور. صباح الأنوار. الحرارة اللي ارتفعت عندك
0: عرفتي شنو ديك عندك امتحان نهار الباك اليوم، حنا عندنا واحد نزار كنقولوا في المغرب هو الخلعه تلقي مني فهمتي، هي الخلعه دابا اللي حنا واش عندنا الخلعه، فما بالك باللاعبين يا نزار.
2: والله هذا يعني وضع لا يحسدون عليه، ولكن هم متعودون على هذه الاشياء. يعني اعتقد ان هذه الاجواء طبيعيه للاعب محترف.
0: نعم نعم.
2: يلعب في فريق كبير، يلعب في منتخب كبير، انت مع كبار.
0: ولكن نزار يعني سي فري، ولكن كره القدم مع منتخب كاس عالم ماشي مع وخاد هو اليد وخاد مثلا نقولوا حكيمي يخوض مباراه، لان هو دعنا نقول هو اللي كيخوض مباريات كبيره دوري الابطال حسن. يعني ولكن كره الكاس العالم وحمل القميص الوطني عنده صبغه خاصه، عنده طعم اخر حسن.
1: تماما فؤاد، ان قصدي واحد البيت شعري
0: وكنت لا مازال بلاتك احنا رجعنا جايين.
1: انا بغيت هو الاول دخلتوا مباشره في صلب الموضوع.
0: ما تقطع هذا، قال لك ما تولف هذا ما تقطع هذا. كنتظروا والمستمعين والمشاهدين كينتظروا دابا اليوميه دابا الابيات ديالك اليومي.
2: الله يبارك ديالك. هذا عبء كبير.
0: لا اصبح ما بغيناش يكون عبء، يكون واحد المتعه للمشاهدين ديالنا والمستمعين ديالنا والمتابعين.
2: والله شوف هو انا بس المشكله
0: الشعري بماذا ستزحفنا يا نزار يا نور.
2: الاختيار دائما شوف الاختيار هو المهم. يعني انت لديك رساله عندما تقول يعني بيت شعر، لن تقول اي بيت شعر يعني. فاليوم انا حتكلم عن ماذا يقولون الناس بالسوء عنا. فانت يعني دائما ننظر دائما للطموح للانتصارات وهم مش لا يعملون ولا ينظرون إلى ما نفعل. ومع ذلك يعني أنت في كوكب آخر.
0: نعم بالفعل.
2: أتذكر أبيات الإمام الشافعي، يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت، سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت.
0: هذه حنا عندنا كيقول عندنا دابا حنا كان جو رونكونت يعني كنشوف ان شي حوايج اللي كنزداولوهم في الحديث ديالنا وفي الكتابه ديالنا شيء من من من الشعر العربي. هذه كنقولوا اذا نطق السفيه شنو كنقولوا حنا سكت ليها ولا ما تجاوبوش ولا شي حاجه من هذا القبيل.
2: طبعا لازم يعني
0: اذا نطق السفيه فاحنا يعني كما ذكرتي وحنا في ظل هذه الانجازات اللي كنحققوها اصدقائي
1: إجابته السكوت.
0: وحنا نشوفها كما قلتي يعني كثر يعني يطعنوننا في الدوران ديالنا في هذا البلد، يعني بلاد الشرفاء، البلاد الطاهره اللي بلاد الارض المغرب، وحنا كنحققوا الانجازات. وديما كنقولها حنا الانجازات ماشي غير في كره القدم، كره القدم ما هي عينه من ما نحققه من انجازات في العديد من المجالات. هذا الشيء اللي كنشوفوه الان
2: ما في كره القدم مثلا، في ماكينه اقتصاديه،
0: كاين مجالات اخرى، كاين مجالات سياسية اقتصادية، النماء اللي كنعرفوه. وانت نزار انت اللي كتجي للمغرب بين الفينة والاخرى، خصوصا كتجي لمدينة طنجة، راه كتلاحظ الفرق مثلا ما بين طنجة الان وطنجة هذه واحد 30 سنة او 20 سنة، نمو كبير ليس في طنجة فقط وانما في العديد من المدن والقرى. ويعني كنتذكر ونترحموا عليه اليوم صديقنا الإعلامي المصري محمد السباعي اللي كان كيجي يشارك معنا في برامج في الإذاعة وفي التلفزيون. صحيح. رحمه الله، كان توفى منذ سنوات ونترحموا عليه في النار. كان كيقول الأرض طهرة وحتبقى طاهرة على المغرب، وكان كيقولها بالطريقه المصريه ديالو، وديما كنا كنضحكوا بها، كيقول لك المغرب ارض طاهره وستبقى طاهره الى ان يرث الله الارض ومن عليها. طيب وما عليها. بطبيعه الحال كنا كنتحدثوا على يعني هذه الاجواء اللي كنعيشوها اليوم، هذه الخلعه اللي دخلتنا مع الحراره مع حسنتي. وحنا كنترقبوا يعني حسن اللقاء ديال بعد ظهر اليوم الساعه 6 مساء توقيت المغربي هناك في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، محطة جديدة للمنتخب المغربي أمام نظيره الكندي. كما قال هذه المباريات ديال

0: كي نقولها بالانجلي نوك اوت، ياك الضربه القاضيه يعني يعني يعني ما عندكش مجال لانك تستدرك او لا شيء من هذا القبيل. عندك يا اما 90 دقيقه يا اما 120 دقيقه او ضربات ترجيح، وخصك تخرج منها فائز وتمشي للدور القادم.
1: محطه كاس العالم فؤاد لما تصل لاي مستوى وتتجاوز دور المجموعات يجب أن النسخة التي تقدمها في أي مباراة تكون أفضل من النسخ التي قدمتها في البداية. المنتخب المغربي يصل هذه المحطة بمعنويات مرتفعة، نتحدث عن المعنويات بالأساس لأن هذا الأمر مهم ومهم جدا بعيدا عن التكتيك. صحيح الخصوم تقرأ يعني منافسيها، لكن المنتخب المغربي اكتسب هذه الثقة، اكتسب هذه المناعة، لكن اكتسب هذه الروح الجماعية. نلاحظ ذلك بين في تصريحات اللاعبين ما ينقله أيضا محمد وهبي، هذا هو الأمر الجميل. لكن في المباريات مثل هذه يجب التركيز في جميع مستويات المباراة، احترام الخصم، لأنه ما حدث حتى الآن وما يحدث في منافسات كأس العالم يخبرنا بأنه لا مباراة سهلة. ما حققه منتخب الرأس الأخضر هذه الليلة أمام منتخب الأرجنتين لا أحد توقعه، ما حققه منتخب الكونغو وإحراجه المنتخب الإنجليزي لا أحد توقعه. لذلك يجب بالرغم من أن
0: غانا أيضا هزمت بصعوبة
1: غانا أمام كولومبيا، يعني ما تحقق في هذه البطولة عادة يظهر بأنه الواقع لا يعترف بالترشيحات ولكن يعترف بما تقدمه في أرضية الميدان.
0: تحدثت على جوج العوامل مهمين صديقي حسن، اللي هو الجانب المعنوي اللي ربما الآن غيلعب واحد دور كبير، دور ربما ديال 30 أو 40%، لأن دعنا نقول ان الجانب البدني الان المنتخب هذه تقريبا شهر وهو في التربص، تدريب يوميه، يعني الاحاطه الطبيه متوفره بشكل عال، التغذيه ايضا بشكل عال، التدليك بشكل عال، الميكانيزمات بين اللاعبين يعني يتم العمل عليها يوميا منذ هذا خلال طوال هذه الفتره. اذا كيبقى الجانب المعنوي يا نزار، ثقه اللاعبين في الامكانيات ديالهم، وخصوصا خصوصا خصوصا عدم استصهار الخصم، لان الطريقه باش اللاعبين غيدخلوا يلعبوا مع هولندا ماشي هي العقليه باش يدخلوا يلعبوا مع كندا، وهذا ربما هو يكون الخطا اللي ما بغيناش العناصر المغربيه تسقط فيه.
2: صح، يعني انا اتفق معك فؤاد هذه المره، يعني اتفاق كامل 100%، لان استصغار
0: الله يرحم الوالدين،
2: الله يرحم والديك، ما قصرت والله ما قصرت. لا ولكن صراحه لانه كلامك مهم جدا فؤاد، تخيل انك عندما دخلت الى مباراه هولندا كان هناك إعداد معنوي وذهني كبير جدا، تفوق فاق 100%، يعني كان 200% الإعداد الذهني، لأنه في بعض الأحيان الناس تعتقد بأن اللعب عبارة عن ماكينة يدخل عضلات وجسد ولياقة بدنية ويدخل 90 دقيقة 120 دقيقة يلعب ويطلع. لا، المخ إذا عمل بشكل جيد والتحضير المعنوي كان جيد بإمكانك أن تعطي 300% أكثر من الإعداد البدني، وهذا هو الشيء السلاح المهم جدا في هذا النوع من المباريات، أن لا تستصغر الخصم، أن تعرف أنك أنت تريد أن تدخل إلى التاريخ، أنت وصلت إلى نصف النهائي، الآن هذه الخطوة إلى ربع النهائي، أنت لديك الأفضلية. استصغار الخصم أو عدم معرفة الخصم يضر بك أكثر مما ينفعك. هذا النوع من المباريات فيه مفاجآت فؤاد، بطاقة حمراء، إصابة لاعب مهم، الله لا قدر، مصيبة تحصل في أي لحظة في المباراة تقلب المباراة رأساً على عقب. مباراة هايتي درس مهم جداً جداً للمنتخب. لذلك في بعض الأحيان التحضير الذهني يحتاجه اللاعبون أكثر ما هو للتحضير البدني، لأنه التحضير البدني أنت جاهز بدنيا، ليس لديك مشاكل، لعبت موسم طويل وأنت في أمان.
0: هو تاريخ كرة القدم دائما يعطينا دروس في هذا السياق أصدقائي، يعني منذ سنوات وحنا كنشوفوا مفاجآت من هذا القبيل ديال المنتخبات بين قوسين ننعتها بالمنتخبات الصغيرة، لكن في نهاية المطاف تحرج منتخبات كبيرة، بل صحيح. تخرج منتخبات كبيرة فقط يعني من المنافسات كبيرة. الدليل هو غير منذ أيام باراغواي، من كان يظن أن الماكينات الألمانية ستخرج بهذه الطريقة أمام باراغواي اللي كان خصم حتى المركز الثالث في المجموعة ديالو، يعني خصم جد جد متواضع، وفي نهاية المطاف هو اللي فاز. شفنا الدرس الكبير ديال الرأس الأخضر، أول مشاركة ديالو في كأس
2: حرج الأرجنتين بالأمس،
0: احنا كنتفرجوا في اللقاء يعني هذا الصبيحة مساء الأمس وصبيحة هذا اليوم، كتشوف الأرجنتين أمام الرأس الأخضر يعني يعني بقوام بحالة متكافئة، بحالة لاعبين كيمارسوا في هذاك كبريات الأندية

0: أوروبية والعالمية، والرأس الأخضر لاعبين كيمارسوا هنا وهناك، ولكن لما كتشوف المباراة مستوى تقريبا متقارب، ولولا يعني غلطة في المراقبة الدفاعية على الركنية المنتخب سجل الأرجنتيني سجل بالدقيقة 110 من الشوط الإضافي الثاني. قبل ما نوصلوا الحديث أصدقائي حسن والشاعر يعني شاعرنا شاعر الصباح وشاعر كل صباح نزار نور، نمشيو نشوفوا شاعر آخر كاين صدرنا في مدينة هيوستن اللي هو الزميل منصف عدي، ومنصف عدي سيلقي لنا أبيات شعرية هناك سينثرها بمدينة هيوستن ويطلعنا عن آخر أخبار المنتخب المغربي بعد الندوة الصحفية التي عقدها محمد وهبي نهار أمس، الندوة الصحفية الاعتيادية لنشاهد ونستمع.
1: من هنا من قاعة الندوات التابعة لملعب هيوستن مسرح المباراة المرتقبة للمنتخب المغربي أمام ناظره الكندي لحساب ثم نهائي مونديال 2026. أبرز ما ميز الندوة هو الثقة الكبيرة في قدرة النخبة الوطنية من طرف الناخب الوطني محمد وهبي على تفوق على المنتخب الكندي، ولما لا مواصلة هذه الرحلة المونديالية لكن بحذر، حيث أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن المسألة لن تكون مفروشة بالورود والمهمة ستكون صعبة أمام منتخب كندي سيدافع بشراسة عن حظوظه لنيل بطاقة العبور للدور ربع النهائي. في حديثه دائما عن الحالة الصحية لشادي رياض أكد أن الإصابة على مستوى الركبة لا تدعو للقلق، لكن لم يحسم لحظوظ اللحظة ما إذا سيكون أساسيا أو احتياطيا أو سيغيب عن المواجهة. وخلال تواجدنا خلال الحصة التدريبية الأخيرة للنخبة الوطنية هنا دائما في هيوستن اتضح لنا أن اللاعب التحق بالتدريب الجماعية مرتديا الحذاء الرياضي على عكس حصة يوم أمس، لذا فاللاعب يبدو جاهزا، لكن كما قال الناخب الوطني فالحسم سيكون اليوم مساء قبل المباراة ما إذا سيكون متواجدا أو سيضطر للغياب عن المواجهة أو الاكتفاء بالاحتياط نظرا أو تفاديا لعدم تفاقم هذه الإصابة، نظرا كذلك لقيمة اللاعب وباعتباره أحد الركائز الأساسية للنخبة الوطنية. على أي كذلك وجه رسائل تحفيز لبعض الأسماء منها إبراهيم دياز الذي عبر عن ثقته الكبيرة في قدرات اللاعب مؤكدا أن هنالك بعض انتقادات لكن اللاعب قدم تمريرات حاسمة ويلعب دورا كبيرا ويقدم إضافة مرجوة للنخبة الوطنية في جل المباريات. كذلك سفيان رحيمي الذي توجه إليه الناخب الوطني بعد نهاية ركلات الجزاء مرددا عبارة رب كبير، وفي رد على سؤال ميديا أنتيفي حول الموضوع أكد الناخب الوطني أنه لديه كل الثقة في سفيان رحيمي وقدرات سفيان رحيمي لتقديم الإضافة المرجوة للنخبة الوطنية في قدم المباريات. على أي نتمنى كل التوفيق للنخبة الوطنية في هذه المباراة الحاسمة أمام المنتخب الكندي أحد البلدان المستضيفة لنسخة 2026، وللملا ضمان بطاقة العبور للدور ربع النهائي ومواصلة هذه الرحلة المونديالية.
0: شكرا لك صديقي منصف عدي. إذن العديد من المعلومات حسن بخصوص إذن حالة يعني الحالة الصحية لشادي رياض اللي تحول الآن يعني ربما عمود فقري ديال الدفاع، ويبقى هذا هو النقطة ربما النقطة الضعف الوحيدة الآن بالنسبة للمنتخب المغربي هي خط الدفاع وسط خط الدفاع، اللي شفنا مثلا في مباراة هولندا أنه بعد الإصابة ديال شادي رياض فالناخب المغربي محمد الوهبي ما بدرش بوست باك بوست يعني مركز بمركز، فاختار أنه يعطي المفاتيح لنصير المزراوي باش يجي لوسط الدفاع ودخل أنس صلاح الدين في الرواق الأيسر، يعني ما استعنش بحال حال أو ب مروان سعدان. نتمنى إن شاء الله الأخبار تكون قادمة بخير، لكن كيبقى هذا المركز مركز حساس وحساس جدا حسن.
2: تماما فؤاد، قلب الدفاع ممكن تبني عليه منظومة دفاعية، لأنه على أساس يعني جودة اللاعبين الذين يشاركون في محور الدفاع
0: هو الساسة حسن. تماما تبني
2: المنظومة الدفاعية ديال أي منتخب، ومن ثم كتشوف التنشيط الهجومي كيف يكون. لحسن حظ المنتخب المغربي أنه يتوفر على لاعب من قيمة نصير مزراوي ويمكنه اللعب في مراكز متعددة، لكن ما يمكنش أنه هذا الحل يكون دائما أمام المنتخبات. دائما كتشوف طبيعة المنتخب الخصم. أعتقد بأنه لا نشك في يعني في قيمة أي لاعب في المنتخب المغربي، الجودة متوفرة، تبقى مسألة الإصابات، مسألة الجهد البدني تحدثنا صحيح عن

0: التحضير الذهني، لكن نعلم بأن المنتخب المغربي بذل جهد كبير بدني أمام منتخب هولندا احتج معه لضربات الترجيح. أيضا مسألة استعادة الثروة البدنية أمر مهم بالنسبة للمنتخب المغربي،
1: مهم جدا استرجاع الثروة البدنية. قبل ما نرجع عندك صديقي نزار، نشوف أيضا نشوفوا هذه الندوة الصحفية اللي حضرناها زميلنا منصف عدين، نمشيو أيضا نشوفوا شنو قال محمد وهبي، فتطرق مجموعة من المواضيع، ولكن ناخذوا هذا المقتطف نسمعوا ليه ونشاهدوه ديال محمد وهبي في الندوة الصحفية التي عقدها بالأمس بالمركز الصحفي التابع لملعب مدينة يوستن.
2: أنا أركز فقط على العمل الذي قمنا به استعداداً لهذه المباراة. نحترم المنتخب الكندي جداً، إنه منتخب يتوفر على لاعبين بجودة عالية. الأهم هو أن نكون في مستوانا المعهود. لقد قلتها مراراً، المستوى الذي ظهرنا به في المباريات الأولى لن يمكننا من الفوز. سننتصر بالمستوى الذي سنظهر به في الملعب. يجب أن نركز ونطبق خطة لاعبينا.
1: إذن كلمتي ديال التركيز وتنفيذ الخطة اللاعب، هذا هو السر. يعني وهبي ولو يلقبونه الآن بالدكتور أو البروفيسور، لأنني يعني شفت واحد والله العظيم واحد إحنا المغاربة والله لا واعرين، جابوا واحد الوليد في يوتيوب يوتيوبر خرج جاب ديك واحد الفيلم مشهور اللي ديال اللي كيدوز هذه سنوات معروف اللي فيه البروفيسور، وكان جاب ديك المرافقين ديالو كيشبهوا للاعبين ديال المنتخب المغربي، كيشبهوا خصوصا سفيان المرابط وبونو وايضا الاشرف حكيمي وحتى البروفيسور في هذا المسلسل الشهير بلا ما نذكروا الاسم ديالو، فكيشبه ايضا محمد وهبي اللي هو المهندس ديال يعني هذا هو احد ابطال هذا الفيلم، يلقب بينهم البروفيسور لان الطريقه باش كيلقي بها الندوات رجل متزن وحتى الكلمات ديالو متزنه وكيعرف شنو كيقول. كما قال لهم انا ما غاديش نجبد الودنين ديال ابراهيم دياز، لاعب ابراهيم دياز لاعب كبير ولاعب اللي غنحتاجوه في الوقت المناسب ورحتاجيناه لحد الان، لانه قدمنا جوج ديال التمريرات حاسمه، راه ماشي امر بالسهله نزار.
3: صحيح 100%، نعتقد انه التعامل مع اللاعبين من المدرب واللاعبين هذا اسهل شيء الان في البطوله. يعني ليس هذه هي المشكله الحقيقيه، انت لديك مشكله، تحدثت عن شادي الرياض وهذه هي المشكله التي يعني بعد ما تصل لهذا المستوى وتجد هذا اللاعب الذي يحل لك كل المشاكل، حريف سريع ضربات راسيه كرات عاليه، وتاتي هذه الاصابه، انت قد تحتاجه اكثر في المباراه القادمه كمان، يعني على اساس انك انت لديك الافضليه في التاهل الى المباراه.
1: شادي الرياض يا صديقي راه خريج مدرسه لاماسيه،
3: هو برشلوني
1: راه ماشي خريج مدرسه ديال نادي متوسطه،
3: لا لا لا لا من افضل المدارس في العالم،
1: انا خريج مدرسه ولو خريجين ديال مدرسه لاماسيه،
3: ليس هناك شك،
1: هم الان كيعضوا عليه بالنواجد المسؤولين ديال برشلونه
3: لانه عندهم نقص في المركز. فلذلك يا فؤاد عندما تجد هذا النوع من اللاعبين ويبدا التوليفة الحقيقية مع عيسى ديوب، عيسى ديوب حتى هو ليس اللاعب السهل، عيسى ديوب عنده مسيرة كمان مع المنتخبات السنية، عنده مسيرة فرنسية. مع فرنسية وعنده مسيرة مع الفرقة التي لعب فيها وهو عمود من الأعمدة، على الرغم من أنه يعني كانت هناك انتقادات، ولكن هذه التوليفة الآن ناجحة. فمحمد وهبي عرفه مومو وهبي كما شاهدت في أحد الفيديوهات البلجيكية، أيضا مسمينه مومو وهبي، فهو أيضا يعني أستاذ.
1: نعم. أستاذ هو صراحة. أستاذ وبديك النظارات ديالوك ومتخصص في الرياضيات اللي ما كانش تماما المادة المفضلة ديالي في الدراسة. أكره حاجة كانت عندي وهي الرياضيات، مع كامل احترامي للناس اللي كي يتقنون هاد المادة. يا كاسي حسن كنتي مزيان في الرياضيات؟
4: شوية.
1: شكرا لكم أصدقائي، سنعود بعد قليل طبعا الحال لمواصلة الحوار، مواصلة الحديث عن هذا اللقاء. وأنا كنقدم البرنامج واقف ولا لا، كنحس بركابية شوية كيتزازعوا شوية بالخلعة، ولكن إن شاء الله هيكون خير مساء اليوم في مواجهة المنتخب الكندي. مشاهدينا نعود بعد قليل معكم في الجزء الثاني برنامجكم بوديوم المونديال.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود إذن معكم مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم المونديال في هذا اليوم الذي سيكون يوما حاسما في مسيرتي ومشواري الأسود في المونديال الأمريكي الشمالي الأسود على موعد مع التاريخ إن شاء الله مساء اليوم ومحاولة تجاوز عقبة وعتبة هذا الدور 16 النهائي وهم يواجهون المنتخب الكندي هناك في مدينة يوستون. أمس أجريت ثلاث مباريات اكتمل عقد الدور 16 النهائي، اكتملت الصورة واكتملت السبورة التي ورائي هنا سبورة الدول المؤهلة للدور القادم بتأهل ثلاث منتخبات. يتعلق الأمر بالمنتخب المصري الذي تفوق على المنتخب الأسترالي بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت القانوني بالتعادل هدف لمثل

0: والمنتخب المصري سيواجه في الدور القادم حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني الذي عانى الأمرين أمام منتخب فذ شجاع يعد المفاجأة السارة وهو أحد أفضل من مثل كرة القدم الإفريقية لحد الآن في هذه النسخة منتخب الرأس الأخضر الذي إذن انهزم بصعوبة 10 دقائق قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني 3 إصابات لـ2 أمام الأرجنتين. آخر المؤهلين كان المنتخب الكولومبي الذي فاز على غانا بهدف لـ0 وبالتالي سيواجه المنتخب السويسري في الدور 16 النهائي. إذن اكتملت هذه السبورة سبورة الدور 16 النهائي والمنافسات منافسات هذا الدور ستنطلق إذن نهار اليوم بلقاءات مثيرة وأبرزها بطبيعة الحال اللقاء الذي يهمنا أصدقائي. ومعي هذا الصباح جد مسرور بذلك صديقي نزار نور وكذلك صديقي الحسن الجابري. أصدقائي نعود باش نتحدث شوية على المباراة ديال المساء اليوم بعد ظهر اليوم الساعة 6 مساء. نتحدث أيضا شوية على المنتخب الكندي منتخب اللي كيحتل المركز 30 عالميا منتخب اللي يعني ما حققش نتائج كبيرة في السابق يعني المشاركات ديالو في كأس العالم تعد على رؤوس الأصابع يا نزار ولكن منتخب اللي في الآونة الأخيرة تمكن أنه كما ذكرت يمشي للمركز 30 عالميا يتوفر على جودة ديال اللاعبين اللي كيمارسوا بأندية كبيرة كيتقدمهم بطبيعة الحال ديفيس اللاعب فريق باير ميونخ وأيضا المهاجم دافيد بوكانان لاعبين اللي كيمارسوا في أندية لا يستهان بها وما غاديش يكون ما غاديش يكون بتاتا لقمة سائغة. أنا شفت ما نكذبش عليكم ما شفتش المباريات ديالو بزاف الدور الأول كنت في المباراة ديالو كاملة مع جنوب إفريقيا كان منتخب صلب قوي اندفاع جسماني وشفناه كيفاش صبنت وحقق الهدف الأنفاس الأخيرة أمام جنوب إفريقيا.
1: حضرنا المباراة في بيتك مع قطر لو تتذكر
0: مع قطر
1: لو كنا ناكلوا الكفتة
0: كيف كانت الكفتة
1: كفتة كانت زين بالعشب وبالبصلة وكذا كنا جالسين والله شاهدنا المباراة
0: شاهدنا أي بغي نذكرها
1: فلا أعتقد أنه هو منتخب أولا المدرب جيسي مارش أعتقد هو مدرب ذكي جدا يعني رفع العبء عن اللاعبين وألقى يعني كلمات شعر وجمال عن المغرب من المغرب منتخب صعب وقوي
0: وهذاك شي ديال الاستهلاك اليومي
1: لأنه أنت ترفع العبء عن اللاعبين فهذا يعني تعرف من الذكاء بأنك أنت لا تضع ضغط على أي لاعب هذه واحدة هذه نقطة إيجابية للمنتخب الكندي. النقطة الثانية أن مسيرة المنتخب الكندي لم تكن بتلك الصعوبة تعادل مع البوسنة والهرسك الفوز على 6-0 على قطر الخسارة من سويسرا تركوا لهم الصدارة تركوا لهم الملعب تركوا لهم الجماهير وراحوا يلعبوا في الخارج يعني هو زي وزيك ليس لديه أرض وجماهير هو من المنظمين ولكن لا يلعب على
0: جمهور كبير
1: لا أصلا ما بيلعب على أرضه ولا جماهيره وبيلعب في هستون بيلعب في أمريكا هي غير بعيدة عن كندا ولكن يظل أنه هذه ليس أرضه هذه نقطة أيضا في مصلحتك. النقطة الثالثة والأخيرة بأن يعني خلال هذه المسيرة من الواضح أنه هو منتخب جيد ولكن ليس ذلك المنتخب الصعب يجب فقط أن تعرف المفاتيح لديك دافيد لديك المهاجم أيوة جوناثان دافيد اللي كان في ليل وراح يوفنتوس لديك اللاعب اللي سجل الهدف أمام
0: بوكانان
1: لا مش بوكانان
0: سكيرو بوكانان هو اللي
1: استاكيو هذا هو أحرف لاعب عندهم هو صانع ألعاب ويجي تسجيل الأهداف في لحظة جوناثان دافيد هو سجل 3 أهداف ثلاثية أمام منتخب القطر الذي لم يكن في يومي في تلك المباراة بالإضافة إلى أنه هناك ديناميكية جسدية يعني يلعبوا الجهد البدني وهذا هو المهم يعني
0: هو منتخب بدني
1: مشبيه أكثر للكرة الإنجليزية من هو
0: هو منتخب أنا كما قلتيش تفكرت نار كفتة وعاد وأتذكرت اللقاء الآخر هذا شفته كامل ديال مع جنوب إفريقيا
1: والله مهتم بي والله أقولها على هو مباشرة سيبنا من الكرة سيبنا خلينا في الكرة
0: طيب يا رضا دعوة على الفطور بعد إن شاء الله بعد الحلقة. يلا زيد حسن, المنتخب الكندي كما ذكرنا منتخب اللي كيعتمد على اللياقة البدنية, وهذا يخلق لك متاعب. أنت منتخب مغربي كتعتمد على الفنية ديال اللاعبين, على خطة اللعب اللي موضوعة ومركبة بشكل جيد, وبالتالي غادي يخلق لك مشاكل لأنه أصلا ما عنده ما يخسر. هو دابا وصل لهذا الدور, يعني الدور 16 النهائي, راه ديجا هو هذا إنجاز بالنسبة له.
2: تماما فؤاد, مثل هذه المنتخبات التي تحقق هدفها الأول, أي منتخب يلهث دائما على تجاوز الدور الأول, صحيح أنه البطولة 48 منتخب, وبالتالي من سهل خصوصا وأنت بلد منظم أن تتجاوز الدور الأول, لكن أن تحقق هذا الهدف تلعب متحرر من كل الضغوط, تلعب حتى متحرر من ضغط كما ذكر نزار الأرض والجمهور, لأنك تلعب في أمريكا وتلعب أمام منتخب مصنف ضمن العشر الأوائل, يعني تلقي دائما بالضغط على المنتخب الخصم, والمنتخب المغربي يجب عليه أن يتعلم من درس منتخب هايتي, لأنه دخلنا أمام منتخب هايتي الكل يتحدث عن أنه الخصم السهل, لكن تفاجأنا في الشوط الأول كيف هذا المنتخب. لذلك صحيح أنه منتخب هايتي ماشي هو منتخب كندا,
0: غير الظروف ماشي هي حسن
2: تماما,
0: لأن هذا كان لقاء تحصيل حاصل,
2: ماشي تحصيل حاصل,
0: مأهلين تقريبا واحد 95%, جرينا خمسة ديال التغييرات مثلا في التشكيلة باش تعطينا الراحة لبعض اللاعبين وجربنا لاعبين آخر, فربما ماشي
2: نفس المعطيات, ولكن نقول الظروف العامة تكاد تتشابه, بالرغم من أننا نتحدث عن مباريات خروج المغلوب لا مجال للخطأ, لا يجب أن تتساهل. المطلوب من المنتخب المغربي أمام مثل هذه المنتخبات اللي كتلعب باندفاع بدني أنه تكون فاعلية,
0: تكون فاعلية وتكون صلابة الدفاعية, وإلا كان هما غيفرضوا عليك تحدي جسماني أنت خصك تكون جاهز لهذا التحدي الجسماني وهذا التحدي البدني, أنك يعني تحاربهم بالأسلحة ديالهم وبالأسلحة ديالك. غيفرضوا عليك ربما صلابه او اندفاع جسمه, هادشي شفناه مثلا في اللقاء ديال النرويج مثلا, اللقاء الودي, لان كنا المغرب كيلعب الفنيات والنرويج كتلعب ديك القوه البدنيه ديال اللاعبين ديالها, وبالسبب ديالها راه يعني فقدنا لاعب, ولكن في نهايه المطاف انت خصك تكون جاهز لكل الظروف, لكل الملابسات, كل سيناريوهات. نمشيو نشوفوا بعض التصريحات ديال اللاعبين ديال المنتخب المغربي, ماذا يقولون, كيف يرون, كيف يقرؤون هذه المواجهه ديال بعد ظهر اليوم امام كندا. بدايه رضا تاكناوتي, يوسف العمري, وايضا اللاعب سفيان مرابط, ماذا قالوا عن مباراه اليوم, لنستمع ونشاهد.
3: ما غاديش تكون مقابله سهله, سيرتو كل الخصم اللي لعبنا ضده في لاكوب دو موند في قطر, وكان عارفهم مزيان وتعرفنا مزيان, من الحمد لله احنا واجدين مزيان لهذه المقابله, وبغينا نفرحوا الجماهير ديالنا, وان شاء الله ندوزوا ان شاء الله للدوزيام التور المقبل ان شاء الله.
4: كما شفتوا الماتش اللي فات طحنا في صعوبات, حاولنا نخرجوا منها وتفوقنا على المنتخب الهولندي. هذا المنتخب هذا هو اللي ماشي بسهل اللي وصل للادوار هذه, وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير باش نفرحوا الشعب المغربي ونكونوا على قد المسؤوليه.
5: I think first of all we can be very proud.
6: لا يمكن إلا أن نكون فخورين بأداء المنتخبات الإفريقية, أعتقد أنها أظهرت للعالم جودة الكرة الإفريقية والمنتخبات التي يمكنها أن تلعب في أعلى المستويات. نحن طبعا سنلعب لبلادنا ولإفريقيا كذلك.
0: إذا سنلعب من أجل بلدنا, من أجل إفريقيا أيضا, علما بأن المنتخب المغربي أصبح الآن مع المنتخب المصري المنتخبان الوحيدان المشاركان في الدور 16 النهائي. يعني هذا ما بقاش يعني منتخبات آسيوية, المنتخب الآسيوي كلها غادرت,
2: آسيا غير ممثلة في دور التمون,
0: غير ممثلة في دور التمون, ضربة قاضية لكرة القدم الآسيوية. كرة القدم الإفريقية كانت حاضرة بتسع منتخبات في الدور 32, لكن بقوا جوج ديال المنتخبات اللي هما المغرب ومصر. يعني المنتخبات الأخرى عادت إلى ديارها. عودوا إلى أراضيكم، إلى بلدانكم، اهزموا الحقائب وعودوا من حيث أتيتم. وربما مراجعة مجموعة من الأشياء بالنسبة لهذه الكرة القدم في القارة الإفريقية اللي ما كانتش سيئة، ولكن كان يخونها دائما ديك التركيز وديك يعني ديك النضج الكروي باش تقدر تحسم مباريات في الأنفاس الأخيرة. احنا نمشيو نتحدثوا على المنتخب اللي كيهمنا، المنتخب المغربي اللي كيبقى أقوى مرشح ينزار أنه يمشي إن شاء الله وبحول الله مع قوته إلى دور الربع النهائي. شنو يقدر يكون المفاتيح ديال هذه المباراة؟ مع العلم كنقولوا أن الآن انقلبت الآية، ربما في لقاء هولندا وخا البعض كيقول لك لا راه هولندا ما كانش مرشح، احنا اللي كنا مرشحين. لا، احنا ديما كنبقاو المنتخب اللي هولندا دوله اللي شاركت ثلاثه المرات في نهايه كاس العالم، اللي فازت بالاورو، اللي عندها مدرسه كرويه الى غير ذلك. حنا يلاه جايين في الطريق، يلاه كنبنيو اسس مدرسه كرويه اللي تقدر حتى هي تكون قائمه بذاتها. فبالتالي الان الادوار معكوسه، اليوم ادوار معكوسه. صحيح. نحن المرشحون وكندا هي الاوتسايدر. نزار،
1: صحيح، هذا عبء كبير عليك بالمناسبه. هذا ليس شيء سهل ان انت تكون انت المرشح وان الخصم هو الاوتسايدر، وانت من الافضل انه تكون انت اوتسايدر وانت تاتي وتثبت اقدامك. لا اعتقد انه هذا الامر اصبح معتاد للمنتخب المغربي. عندما لعبت امام اسكتلندا حتى انت كنت المرشح للفوز بالمباراه، عندما لعبت امام هولندا البرازيل حتى انت كنت مرشح للفوز بالمباراه.

0: فوز بالمباراة. عندما لعبت أمام هولندا البرازيل حتى أنت كنت مرشح للفوز بالمباراة أمام البرازيل اللي هو أفضل منك في التصنيف العالمي. ليس هناك
1: خمسة كؤوس عالمية
0: وخمسة، ولكن بمعطيات اللاعبين ومعطيات الديناميكية والتدريب والأشياء المهمة في كرة القدم أنت مرشح كنت أمام البرازيل. عندما اقتلعت البرازيل منك نقطة فرحت البرازيل وهللوا وكبروا. فلذلك أنت اليوم لديك أفضلية، وحقيقة أنا حتى أتوقع النتيجة عريضة، أعتقد أنها 3-0. ما هو الحل؟ تسجيل الأهداف وهذا الجرينتا،
1: نعم.
0: لازم يكون عندك قلب تلعب قلبه ورب، ما في حاجة ما لا, لا, لا يسمح لك بالخطأ في هذا النوع من المباريات، ممنوع. عندما تلعب مع منتخب كبير كهولندا إذا لا قدر الله كان حصل النتيجة غير ذلك، هو يوم هولندا ستظل هولندا وستظل أنت أوتسايدر، ولكن اليوم أنت مش أوتسايدر، أنت مرشح ويجب أن تصل إلى ربع النهائي. إلزام عليك غدا، لازم نحتفل في هذا الاستوديو بالتأهل إلى ربع النهائي لأحاولي بقوته بإذن الله. إذا أصرنا أحياء يجب أن نحتفل ونقول
1: الله.
0: أبيات شعر في هذا الاحتفال
1: إن شاء الله بحول الله
0: أكيد.
1: مع قوته الساعة 8 إن شاء الله أو 9 ما عرفناش عاد قدرتك ساعة تقلب على الأبيات الشعرية اليوم الغد
0: سنجد الله. لا تخاف هذا الموضوع
1: محسوس. نمشيو أخت ضحى مخرجة ديالنا ديال اليوم، نشوف ضحى أختي نمشيو نشوفوا بعدا شنو قال يعني المدرب فريق المنتخب الكندي جيسي مارش، شنو قال على مباراة اليوم، لنستمع ونشاهد ماذا قاله في الندوة الصحفية ونعود.
2: سأقولها مجددا، نحن متحمسون للمواجهة، كنا نريد التواجد هنا ونعرف أن المغرب سيتحدى كل شيء نقوم به في الملعب. حتى عندما أردت أن أظهر الخطة للاعبين قلت لهم انظروا إنهم لا يملكون أي نقطة ضعف، لذا علينا أن نكون جيدين في نقاط قوتنا.
1: إذن جيسي مارش حسن كيقول لك حنا فرحانين غير باش نوصلوا لهذه المرحلة، وأكيد أنه هذه غير الهضرة ديال السويق ديال يعني هذا الصحف الوسائل الإعلام الجمهور، ولكن أكيد أن المنتخب الكندي جاي في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه كيشوف أن مثلا كما شفنا البارح يعني منتخب ديال كاب فيغ كيوقف وكيصمد أمام المنتخب الأرجنتين، كيشوف كيفاش مثلا منتخب هذاك باراغواي كيفاش اقصى المانيا مثلا، فكيقول لك لماذا حتى حنا غنعتمد على القدرات ديالي امكانيات ديالي وغادي نمشي نحاول انني نوضع حد لمسيره الاسود في المونديال.
3: تماما فؤاد، يعني المنتخب الكندي يلعب متحرر من اي ضغوط ولكن يتوفر على عناصر خبره، المنتخب يتطور يعني بطولة بعد بطولة، لاحظنا كيف خرج من الدور الأول في مونديال قطر، لكن الآن يلعب كل حظوظه، تحدثنا عن الأسماء التي يتوفر عليها، صحيح نقاط القوة ظهرت بالأساس أمام منتخب قطر، لكن لما واجه منتخبات من قيمة كبيرة أمام سويسرا انهزم بهدفين لواحد، فاز بصعوبة على منتخب جنوب إفريقيا، لكن يجب الحذر من نقاط القوة، يلعب الكرة بأقل عدد من تمريرات الوصول لمعترك الخصم، الاندفاع البدني، لذلك هذه المواجهة تتطلب التركيز من المنتخب المغربي لأنه جودة الأسماء لا تعوزنا، لكن هذه العزيمة التي أظهرها المنتخب طيلة مصاري في البطولة وتجسدت أمام في المباراة أمام هولندا يجب أن تحضر في هذه المحطة. محمد وهبي تحدث في الندوة الصحفية على أنه هذه المباراة هي الأهم الآن في لدى المنتخب المغربي وهي الأهم حتى الآن في مساره التدريبي، بالتالي أعتقد بأنه يتوفر المباراة لا تحتاج إلى حوافز
1: وحتى محمد وهبي توارى عفريت فهادشي ديال التصريحات راه حتى قالها في الماتش ديال البرازيل، قال لك هذه أهم مباراة في المشوار ديالي، قالها في اسكتلندا قال لك هذه المرحلة الثانية خصنا نفوزوا لأن أهم مباراة، بطبيعة الحال مباراة هولندا راه حتى هي أهم مباراة، فالمباريات كلها غادي تكون مهمة ومهمة جدا. وانت الا كنت بغيتي تمشي ابعد مرحله في منافسه من هذا القبيل من هذه الامكانيات اللي عندك وبهذ اللاعبين اللي عندك وبهذا الروح القتاليه وانك باغي يعني تحقق نتيجه اولا للبلد ديالك وللشعب ديالك وللمال عليك ديالك هذا هو الحافز، يكون الحافز الأساسي للاعبين مساء اليوم باش يقدموا لنا مباراة كبيرة، مباراة بطولية اللي تخلينا إن شاء الله بحول الله مع قوته أننا نوصلوا للدور الربع النهائي كما هي العادة.

0: لقائية في مباريات المنتخب المغربي منذ مباراة هايتي. كان الصباح كنجي كنهز واحد الميكرو وكندور انا بحال الحمق في في ريداكسيون سواء في الاذاعه سواء في التلفزيون في مختلف المكاتب ومختلف المرافق، وكناخذوا كناخذ الارتسامات ديال الزملاء وديال الاصدقاء اللي معنا. ولكن ما قلت لهم واخا عندي واحد 35 عام ديال الخدمه عينا ما نديروش استجوابات مع اكبر اللاعبين اكبر المدربين، وحاول الاكزرسيس صعيب شويه ملي كنسول الاصدقاء ديالي على البرونوستيك. مشيو اختي دوحه نشوفوا البرونوستيك ديال الزملاء وزميلات هذا الصباح، ماذا يتوقعون بخصوص يعني مباراه بعد ظهر اليوم بين المنتخب المغربي ونظيره الكندي.
1: دونك النتيجه كنتوقع فوز المنتخب الوطني المغربي 2-1، النتيجه اللي غتفكرنا بالفوز ديال المنتخب في قطر، وغي ماركي صيباري على طريقه زياش.
2: بيان سور الرباح المغرب، كنظن ان غادي نساليو 2-0، غادي ماركي صيباري ورحيم الهدف الثاني في المونديال
3: ان شاء الله. المغرب غيغلب 2-0، غوند عيسى ديوب وصيباري.
4: Je pense que ce soir le Maroc va gagner 3-0.
5: اليوم ان شاء الله بالنسبه لي انا غتكون 2-0، وبالنسبه للي غيسجلوا الاهداف غادي يكون صيباري بحال دائما ورحيمي.
4: المنتخب المغربي اكيد 2-1 ان شاء الله، واللي غادي يسجل هو صيباري.
6: النتيجة بالنسبة لنا كنتمناو بطبيعة الحال 3-0 المنتخب المغربي.
4: إن شاء الله غادي تكون مربوحة، والمغرب غادي يسجل 2-1 إن شاء الله.
7: يربح المنتخب المغربي إن شاء الله 2-1، ويسجل إن شاء الله إبراهيم والعنام.
4: 2-1 2-1 بور الماروك.
3: كنظن بأن المغرب هو اللي غادي يفوز 2-1، واللي غادي يماركي هو إبراهيم دياز وحكيمي.
4: 2-0 pour le Maroc. 2-0 pour le Maroc.
8: مغرب إن شاء الله 3-1. حكيمي دياز إن شاء الله هذا الماتش هذا ديالو أن دوبلي دياز.
9: كنقول النتيجة تما يمشي 1-1 وغادي يسجل إبراهيم دياز. غادي يربح المنتخب المغرب. غادي يربح المغرب.
10: 2-1 المغرب بيان سور، وجو بونس دياز وصيباري.
11: توقع ديال اليوم المغرب يغلب 2-1، هادشي ديال صيباري وابراهيم دياز.
12: توقع ان شاء الله 2-1 المنتخب المغربي، صيباري دوبلي. صيباري دوبلي. ليكيب ناسيونال ان شاء الله.
0: صيباري دوبلي بالنسبة لصديقي عثمان الطائري اللي لابس ديجا قميص أصفر اللي هو ابن مدينة فاس وكيستعد يحتفل باللقب المغرب الفاسي غدا. قبل ما نودعو بطبيعة الحال البرونوستيك ديالكم أصدقائي نزار،
13: التوقع ديالك؟ أنا قلت 3-0 أنا متوقع نتيجة عريضة
0: بالنسبة لك حسن.
14: 3-1
0: 3-1
14: وهبي هو اللي غيماركي.
0: وهبي هو اللي غيماركي. أنا كنقول 3-1 ثنائية ديال حكيم زياش، ما لاعبش حكيم مزيان. 3-1 بالنسبه للمنتخب المغربي. نمشيو في هذا التفاؤل. شكرا لكم اصدقائي. ديما كنشكروا جوج ديال الاصدقاء او صديقات في الكيش جنود الخفاء. اليوم تلاقتني البارح الاخت نبيله والحاج، قالت لي راه ما عمرك ما جبتينا في قسم الانتاج في البرنامج. قلت لها اختي راه غير كنت كنسى وراه خصني نعرف شكون زعما شكون ذكرت وشكون ما ذكرش. تحيه لاختي نبيله والحاج اللي بطبيعه الحال هي من القيدومات هنا في ميديا تي في، وايضا الاخت عواطف البحري اللي هما كيشتغلوا تشتغلان في قسم الانتاج لا برودكسيون، كيقوموا واحد العمل كبير وكبير جدا كما كيقول ديما صديقي حسن جبيري. كنرفع لهم القبعه، كنحييهم على العمل ديالهم، التفاني في العمل ديالهم الى باقي افراد هذا القسم قسم الانتاج لا برودكسيون. شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا مساء اليوم وبعد ظهر اليوم برنامج لوتر ماتش الساعه الواحده رفقه الزميل حكيم تميم، بعد ظهر اليوم اكسترا تايم على شاشه ميدي ان تي في، ثم في المساء بطبيعه الحال برنامج ريمونتادا المونديال رفقه الزميل عبد الله الجعفري. شكرا على المشاهده والاصغاء، شكرا على الوفاء، الى اللقاء. ديما ديما ديما مغرب. شكرا لكم.
15: من حق علي الزيدي أن ينافس على كأس العراق، من حقه أن يتأهل من دور مكافحة الفساد إلى نهائي نزع السلاح، ولكن دفاع الخصم ليس سهلاً، معقداً، ودونه الكثير من التحديات والمخاطر من هجمات ارتدادية. فهل ينجح الزيدي في هز شباك أعداء العراق؟ تابعونا.
16: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت بعد موجز الثانية زوالاً على ميديا. ميديا
17: Casablanca 99.6, Rabat 97.5.

0: ما بين لحظة غيرت مصيرا وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث، تولد الحكاية.
1: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
0: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئاً فيك أنت أيضاً.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز العاشرة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم عثمان الطهيري. في تقديمه، البداية فيه ستكون من تكساس. المنتخب المغربي على موعد مساء اليوم مع تاريخ جديد حين يواجه المنتخب الكندي لحساب الدور ثمن النهائي من المونديال على أرضية ملعب هيوستن. وسود الأطلس بقيادة المدرب محمد وهبي تبحث عن فوز يدفع بها إلى محطة ربع النهائي وتكرار إنجاز قطر بعزيمة كبيرة أنهت التحضيرات لهذا الموعد الهام ومسؤولية تجاه الجماهير المغربية التي تدعمها، حيث الحدث هنالك في المونديال وهنا في المغرب وفي كل بقاع الأرض. لقاء المغرب كندا ينطلق تمام 6 مساء بتوقيت المغربي. كل التوفيق لأسود الأطلس. علاقة بالمونديال، نجح أمس المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه الأسطورة ليونيل ميسي من بلوغ الدور ثمن النهائي من المنافسة، وذلك بعد التغلب على الرأس الأخضر بثلاثية لهدفين في لقاء امتد للوقت الإضافي، ووصل فيه ميسي إلى هدفه 20 عبر تاريخ مشاركته في المونديال. منتخب الأرجنتيني يواجه في الدور المقبل المنتخب المصري المتغلب على أستراليا بركلات الترجيح، بينما في لقاء آخر تمكن المنتخب الكولومبي من العبور إلى الدور المقبل إثر التغلب على المنتخب الغاني بهدف دون مقابل. نبقى في الولايات المتحدة لكن بعيدا عن المونديال، حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين بالتخطيط لإجراء تعديلات حال عودتهم إلى السلطة من شأنها إنهاء فرص الجمهوريين للفوز بأي انتخابات قادمة، محذرا ترامب من عودة الخطر الشيوعي إلى الولايات المتحدة. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفق على الاجتماع قريبا في واشنطن. جاءت هذه المحادثة بعد تقارير عن توترات بين المسؤولين بشأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن ضربات على الجنوب الخاص بالبلاد، قال إنها استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، واضعا ذلك في إطار الرد على هجمات استهدفت قوته العاملة في المنطقة الأمنية التي أقامها في مناطق يحتلها بجنوب لبنان. علاقة بإيران، بعد 4 أشهر على اغتياله في الضربات الأمريكية الإسرائيلية أواخر فبراير الماضي، بدأت في العاصمة الإيرانية طهران اليوم رسيم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي التي ستدوم 6 أيام وسط إجراءات أمنية مشددة واستثنائية. شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلين على ضرورة أن تثمر المحادثات التجارية المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والصين نتائج ملموسة في وقت يدرس التكتل القاري اتخاذ إجراءات لمعالجة اختلالاته التجارية مع بكين. في مالي، شن مسلحون من الانفصاليين الطوارق المتحالفين معهم هجمات في عدة مناطق بالبلاد، إحداها استهدفت سجنا يقع على بعد 70 كيلومترا من العاصمة بحسب ما أكده الجيش ومصادر أمنية وسكان تواصلت معهم وكالة فرانس بريس. أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي عزمه تأسيس حزب سياسي جديد. تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الخلافات بينه وبين رئيس الوزراء السابق عثمان سونكو الذي يعد شخصية الأبرز في حزب باسكيف. اختموا هذا الموجز مستمعينا الكرام، أحلى الأوقات تجدونها دائما وفي كل الأوقات عبر ميديا. بعد قليل ويكاند الأسرة في تقديمه محمد البيدوي.
0: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

صباح الخير والانتعاش، صباح الرباح إن شاء الله، صباح العطلة والسفر والبحار واللقاءات الزوينة، صباح الصيف بكل التفاصيل ديالو الخفيفة. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أول عدد من حلقات ويكند الصيف، موعدنا الجديد اللي غادي يرافقكم طوال هذا الفصل إن شاء

0: الله ديال فصل الصيف باش ندوزو مع بعضياتنا صباحات ديال نهاية الأسبوع في أجواء اللي كتجمع بين الفائدة والراحة والمواضيع اللي قريبة دائما من حياتنا اليومية. ففي هذا الموعد غادي نحاولوا نعطيو لأنفسنا دائما واحد المساحة للتأمل ونكتشفوا مع بعضياتنا أفكار جديدة ونناقشوا قضايا اجتماعية صحية ونفسية اللي كتهم كل أفراد الأسرة بأسلوب بسيط قريب وخفيف وكيليق بأجواء فصل الصيف. شكرا حيت كتختاروا ميديا باش أنكم تبدأوا معنا هذا الصباح ومرحبا بكم في ويكاند الصيف ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. مستمعينا الكرام في الفقرة الأولى ديالنا غادي نتوقفوا عند واحد سؤال اللي فيه شوية ديال الحنين وكيثير الفضول ديال بزاف ديال الناس. علاش كنحسوا أن الأيام ديال الطفولة كانت أطول من الأيام ديال اللي كنعيشوها اليوم؟ واش الوقت بصح كان كيدوز بشوية وبشكل يعني بطيء فعلا أما أن طريقة ديالنا في عيش الحياة هي اللي تبدلت؟ علاش كانت العطلة الصيفية في الطفولة ديالنا كتبان بأنها طويلة وما كتساليش بينما دابا كتدوز الأسابيع ديال هذا الوقت ديالنا بسرعة كبيرة؟ واش كيرتبط الإحساس بالزمن مع العمر أم بالطريقة ديال العيش ديالنا اللحظات وانشغالنا الدائم؟ فغادي نتكلموا على هذا الشعور هذا اللي كيشارك فيه بزاف ديال الناس وعلى الأسباب النفسية اللي كتخلي الزمن ولا الوقت أنه يبان مختلف من مرحلة إلى أخرى. وفي الفقرة الثانية ديالنا مستمعينا الكرام فغادي يكون معنا الأستاذ يوسف شهبوني الأخصائي في علم النفس الرياضي باش يتكلم لنا على واحد الموضوع اللي كنعيشوه كاملين بينا اللي احنا مشجعين ديال المنتخب الوطني المغربي مع كل مباراة كبيرة، يعني بين الفرحة ديال التأهل من الماتش اللي فات والتوتر ديال المباراة اللي كتسنانا اليوم. فشنو غادي شنو كيوقع لنا نفسيا أثناء المباريات الكبيرة؟ علاش كيرتفع التوتر قبل صافرات البداية؟ وعلاش كيعيش المشجع المباراة بحال الا هو جزء من الفريق؟ واش كيحتاج فعلا المشجع الإعداد نفسي تماما كيف ما كيحتاج اللاعب الإعداد بدني وذهني؟ غادي يكون لنا واحد الحديث شيق اللي غنكتشفوا من خلاله الجانب النفسي للتشجيع وكيفاش نستمتعوا بالمباريات الكبيرة بحماس مع الحفاظ على التوازن ديالنا والانفعالات ديالنا. إذن مستمعينا الكرام هذه هي البداية ديال الرحلة ديالنا في ويكاند صيف، رحلة اللي كنتمناو أنها تكون مليئة دائما بالمعلومات والابتسامة والرفقة الطيبة والجميلة وأننا نرافقكم في كل نهاية أسبوع طيلة هذا الصيف. فكنتمنى تدوزوا معنا وقت زوين مليء بالفائدة والمتعة في ويكاند صيف على ميديا.
1: ويكاند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في ويكاند الصيف. وقبل ما ندخلوا الفقرة الأولى اللي خصنا تصبح باش نتكلموا على علاش كنحسوا أن الأيام ديال الطفولة كانت أطول من الأيام ديالنا اليوم، واش الوقت كان كيدوز بشوية فعلا أم أن الطريقة ديالنا في عيش الحياة هي اللي تغيرت؟ كيف ما العادة غادي نسمعوا شوية ديال الموسيقى وهاد المرة غادي نبداو مع أحمد شوقي سيلو مومون. سيلو مومون باش نتمناو حظ سعيد للمنتخب الوطني المغربي ديالنا، وسيلو مومون باش نعاودوا أننا نصنعوا التاريخ مرة أخرى. فسيلو مومون أحمد شوقي في كان صيف.

مستمعينا الكرام، الصيف عنده واحد القدرة غريبة على إعادة الذكريات، فبمجرد أننا يعني كترتفع علينا درجة الحرارة ولا كنسمعوا الضحكات ديال الوليدات الصغار في البحر ولا كنشموا الريحة ديال البحر ولا كنشوفوا العائلات كيوجدوا باش يسافروا، فكيرجع بينا الزمن لسنوات ديال الطفولة. كنتذكروا ديك العطلة الصيفية اللي كانت كتبان لنا بحال الا ما كتساليش، واليوم اللي كانت كتبدا يعني في الصباح وما كنعرفوش كيفاش كيدوز النهار من كثرة ما كانت كتكون عامرة باللعب والمرح والمغامرات الصغيرة. فكنت تذكروا أننا كنت سناو العشية باش نخرجوا ونتلقوا مع الأصدقاء ولا السهر مع العائلة والرحلات البسيطة اللي كانت كتبان لنا وكأنها أحداث استثنائية. ولكن اليوم ولا بزاف منا كنحسوا بأن الصيف كيدوز بالزربة وأن الأسبوع يعني كيسالي قبل ما نحسوا به، وأن الأشهر كتلاحق حتى يعني ولينا كنقولوا باستغراب واش فعلا وصلنا مثلا لمنتصف الصيف أو لا. وهنا كيتطرح واحد سؤال نفسه، يعني كيطرح واحد السؤال نفسه، يعني واش الزمن فعلا ولا كيدوز بالزربه، اما ان الاحساس ديالنا به هو اللي تبدل. وعلاش كتبان لنا السنوات ديال الطفوله مليئه بالذكريات بينما كدوز سنوات يعني الرشد وكانها يعني صفحات اللي كدوز كتقلب بالزربه؟ ففي هذه الفقره غادي نحاولوا نفهموا هذا السر ديال هذا الشعور هذا، وعلاش كيتغير الادراك ديالنا للوقت مع التقدم في العمر، وكيفاش يمكن اننا نسترجع واحد شويه من ذاك الاحساس الزوين اللي كنا كنعيشوه واللي كان كيخلي النهار ديالنا يبان طويل ومليء بالحياه. اول حاجه غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي نتكلموا على علاش كانت الايام ديال الطفوله كتبان لنا بصح بانها طويله وبلانها ما كتساليش، لان كل شيء كان جديد بالنسبه لنا. اولا لان الطفل كيعيش واحد العالم مليء بالاكتشافات، كل شيء تقريبا كيشوفه لاول مره، اول رحله للبحر، اول لعبه جديده، اول صديق في بعض الاحيان، اول مغامره، اول نجاح، ولا حتى ابسط التفاصيل كانت كتحمل بالنسبه لنا واحد المعنى اللي هو مختلف. وهذا الشيء علاش كان الدماغ ديالنا كيسجل واحد الكم هائل من الذكريات والتجارب الجديده، فكيحس الانسان باللي راه ملي كيتذكرها ان ديك المرحله كانت طويله وغنيه بالاحداث. اما ملي كنكبروا فبزاف منا يعني ولا بزاف من الايام ديالنا كتولي متشابهه تقريبا، كنفيقوا في نفس الوقت، كندوزوا تقريبا من نفس الطريق، كنديروا نفس المهام، فكتقل ديك اللحظات اللي كتخلي واحد الاثر في الذاكره ديالنا، فكنحسوا ان السنوات كدوز بالزربة. خصنا ما نتوقفوش على اكتشاف أشياء جديدة مهما كان العمر ديالنا، فكل تجربة جديدة راه كتمنح الحياة ديالنا واحد المساحة أوسع في الذاكرة ديالنا، وكذلك لأننا كنا كنعيشوا اللحظة بكل التفاصيل ديالها. في الطفولة ما كناش كنفكروا في غدا بزاف، يعني ملي كنا كنلعبوا كنا كنلعبوا بقلوبنا، وملي كنعوموا في البحر ما كانت كتشغلنا حتى شي حاجه اخرى من غير داك الصوت ديال الامواج وديك ديك الغطسه اللي غتغطس والمتعه ديال ديك اللحظه. اما اليوم ولينا يعني كنعيشوا بواحد العقول اللي هي فيها شويه ديال الزحام، لان كنجلسوا مع العائله ولكن كنفكروا في الخدمه، كنخرجوا في واحد النزهه ولكن كنتشغلوا بالتليفون، ولا كندوزوا واحد الكونجي وحنا كنخططوا لاشنو غادي يوقع من بعد الكونجي. هادشي علاش يعني لهذا السبب كدوز ساعات بالزربه بلا ما نردوا ليها البال، ولان جزء كبير من الانتباه ديالنا ما كيكونش حاضر في ديك اللحظه اللي كنعيشوها. وهادشي علاش خاصنا نخصو كل نهار واحد اللحظات اللي نكونوا فيها حاضرين ذهنيا بالكامل، لان اجمل الذكريات راه كتصنع ملي كنعيشوا اللحظه ماشي ملي غير كندوزوها فقط. وكذلك كانت الايام ديال الطفوله كتبان لنا اطول لان المسؤوليات ديالنا كانت اقل، كان الهم ديال الطفل بسيط جدا، انه يلعب، يخرج مع اصحابه، يتسنى المثلجات او لا يتسنى داك الرحله اللي غادي تكون مع الوالدين. اما اليوم فالعقل يعني فيه بزاف ديال نقول واحد العشرات ديال المسؤوليات في نفس الوقت، بحال الخدمه، الاسره، المصاريف، الالتزامات، المستقبل، المواعيد والقرارات، كلها امور اللي كتخلينا نعيشوا في واحد السباق اللي هو دائم، فكنحسوا ان الوقت كيسبقنا باستمرار. وكذلك كيدوز الاي كنحسوا بان الايام ديال الطفوله كانت اطول لاننا كنا كنصنعوا الذكريات بلا ما نحسوا بها. الطفوله ما كناش كنقلبوا على السعاده، بل كنا كنعيشوا السعاده ببساطه، رحله قصيره، ماتش ديال الكره في الزنقه مع اصحابنا، نمشيو نشوفوا الاجداد ديالنا، اولا حتى واحد الجلسه عائليه كانت كافيه باش تولي واحد الذكرى اللي كتبقى معنا يعني لسنوات طويله. اما اليوم ف
فولينا كنربطوا السعاده احيانا بشي حوايج كبيره وكنساو ان اجمل اللحظات هي اللي كتكون ابسط اللحظات. مستمعينا الكرام، موسيقى مازال مستمره في ويكاند الصيف. غادي نسمعوا هذه المره العادي الاشبي انا وياك، وحنا معكم وياكم في ويكاند الصيف، وغادي نعاودوا نسمعوا مور عادي الاشبي. اكيد غادي نسمعوا البيني ادم براد قهوه كاتو بالنسبه للناس اللي يلاه غادي يفيقوا. فمرحبا بكم في ميديا ويكاند الصيف.

مستمعينا الكرام، مازال مستمرين معكم في كانت الصيف وفي الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقره هذه، اللي هو علاش كنا كنحسوا بان الايام ديال الطفوله كانت كدوز بشويه وثقيله اكثر من هذه الايام اللي كنعيشوها حاليا. وتكلمنا اولا على علاش سولنا طرحنا هذا السؤال هذا، علاش كانت كتبان لنا هذه الايام ديال الطفوله اطول. دابا غادي نتكلموا على كيفاش نخليو الايام ديالنا تكون اكثر امتلاء بالحياه. نعطيو بعض النصائح، مثلا نكسروا الروتين ونجربوا حوايج جديده، لانه ماشي من المطلوب اننا نقلبوا اولا نبدلوا حياتنا راسا على عقب، ولكن مجرد اننا نديروا واحد التغيير بسيط يقدر يصنع واحد الفرق كبير. بحال مثلا نزوروا شي بلاصه اللي ما عمرنا زرناها من قبل، اولا نتعلموا واحد المهاره جديده، اولا نخصصوا مثلا الصباحات ديالنا باش نتمشى، ولا غير باش نتاملوا ونرتاحوا، اولا نديروا شي رحله قصيره مع الاسره. التفاصيل كلها كتكسر الربط الرتابه ديال الايام، وكتخلي العقل ديالنا يسجل واحد التجارب جديده، فكيولي الاحساس ديالنا بالوقت غني اكثر. وكذلك نخفوا من هيمنة الشاشات على النهار ديالنا، ولا التليفون كيرافقنا في كل بلاصة، حتى ملي كنكونوا جالسين مع العائلة ولا في الرحلات ولا الاستراحة. وبزاف كنعتقدوا أننا دوزنا غير دقائق قليلة مع يعني في التليفون ديالنا من التصفح، ولكن كنتفاجئوا بأن ساعة ولا أكثر تقدر تكون دازت بلا ما نحسوا بها. فالشاشات راه كتستهلك واحد الوقت كبير، وخصنا يعني وحتى الانتباه ديالنا راه كتستهلكوا الشاشات، وكتحرمنا من بزاف ديال اللحظات اللي كان يمكن أنها تحول إلى ذكريات زوينة بزاف. فهاد الصيف نحاولوا نجربوا أننا نخليوا التليفون ديالنا لبعض الوقت، وغادي نكتشفوا أن الحياة اللي دايرة بينا راه مليئة بتفاصيل اللي كتستحق أنها نعيشوها. وكذلك نحاولوا نستفدوا من الروح ديال الصيف، لأن الصيف ماشي مجرد عطلة، بل فرصة لإبطاء يعني الإيقاع ديال الحياة واحد شوية، أننا نجلسوا مع العائلة بلا ما نستعجلوا، ولا نخرجوا مع الوليدات ديالنا، ولا نستمتعوا غير بالغروب ديال الشمس، ولا بشي نزهة بسيطة، شي كاس ديال القهوة يعني في الصباح يكون هادي. هاد اللحظات كلها راه كتبان عادية اليوم، ولكن ربع سنوات راه غادي تولي بالنسبة لنا هي أجمل الذكريات. فما نخليوش الصيف يدوز وحنا كنأجلوا أننا نستمتعوا به. الأيام الزوينة راه ما كترجعش، ولكن كتبقى في الذاكرة ديالنا. وكذلك نحاولوا نعيشوا النهار ديالنا بدل أننا نبقاو كنجريو موراه. بزاف منا كنعيشوا كنتسناو شي حاجة أخرى، يعني كنتسناو مثلا نهاية الأسبوع أو العطلة الإجازة، أو نحققوا شي هدف معين، أو شي مناسبة جاية في الطريق، شي عرس، والصيف هذا كيكثروا العراسات وهذه المناسبات هذه. ففي أثناء هذا الانتظار هذا كيدوزوا الأيام العادية بلا ما نردوا لها البال. ولكن الحقيقة راه أن الحياة راه ما كتكونش فقط من المناسبات الكبيرة، بل غير من دوك الصباحات اللي كيكونوا هادئين، ولا شي محادثة زوينة مع شي شخص قريب، ولا شي ضحكة صادقة، ولا لحظة ديال السلام مع النفس ديالنا. فما خصناش نأجلوا الحياة ديالنا للمستقبل، لأن النهار اللي كنعيشوه دابا راه كيولي واحد النهار اللي كنت وحشوه يعني من بعد سنوات. مستمعينا الكرام، غادي نسمعوا إيناس وتاوزن في الألة، وغادي نعاودوا نرجعوا معكم. خليكم معنا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مستمعينا الكرام، يقدر ما يكونش زمان ولا أسرع، ولكن طريقة ديال العيش ديالنا ليه هي اللي تغيرت. كبرنا وكبرت معنا المسؤوليات وتسارع الإيقاع ديال الحياة، ولات عقولنا منشغلة أكثر من أي وقت مضى. ولكن زوين هو أن الإحساس بالحياة ديالنا يعني ما كيرتبطش بالعمر فقط، بل بالطريقة ديال العيش ديالنا كل نهار. فربما ما نقدروش نرجعوا للطفولة، ولكن نقدروا أننا نسترجعوا منها شي حاجة مهمة، أننا ندهشوا، أننا نبطئوا واحد شوية، وأننا نصنعوا ذكريات جديدة مع الناس اللي كنبغيوهم. وفي هذا الصيف خليونا ما نكتفيوش بمرور الايام، بل نحاولوا اننا نعيشوها بكل تفاصيل ديالها، ولان الايام اللي كنعيشوها بصدق هي بوحدها اللي كتبقى طويله في الذاكره ديالنا مهما داز عليها الزمن. خليكم معنا مستمعينا الكرام في ويكند الصيف من دابا شويه، بعد موجز العاشره والنصف غادي يكون معنا الاستاذ يوسف الشهبوني الاخصائي في علم النفس الرياضي، باش يتكلم لنا على الفرحه ديال التاهل بعد ماتش ديال هولندا، وكيفاش خصنا نوجدوا انفسنا كمشجعين نفسيا باش نعيشوا الماتش ديال كندا. غادي نرجعوا لكم في كان صيف مستمعينا الكرام بعد موجز العشرة والنصف.

مستمعينا الكرام مرحبا بكم من جديد، وفي انتظار انه يلتحق بنا ونربطوا الاتصال بالاستاذ يوسف شابوني، غادي نسمعوا لريدوان في الاغنيه ديال بلايرز مع محمد رمضان ريما وباتور رانكينغ. اسمعوا الموسيقى، عاد رجعوا لكم.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعنا الكرام في ويكند صيف. وكيف ما ذكرنا من قبل يعني من هذه الشيامات وحنا كنتكلموا على استعداد المنتخب الوطني باش يواجه المنتخب الكندي اللي غيكون اليوم في العشية إن شاء الله, فغادي نتكلموا على الجاهزية البدنية والخطط التكتيكية والتحضير الذهني ديال اللاعبين. ولكن في نفس الوقت كيجي في بالنا واحد السؤال اللي هو شوية مختلف. إذا كان اللاعب كيحتاج لإعداد بدني وتقني ونفسي قبل المباراة بهذا الحجم هذا, فإذا كان اللاعب يعني كيحتاج لواحد إعداد بدني وتقني ونفسي قبل المباراة بهذا الحجم هذا, فماذا عن المشجع؟ المشجع أيضا كيعيش المباراة وكيتوتر وكيفرح وكيقلق وكيبدأ واحد العد تنازلي قبل يعني ساعات ديال الماتش وربما أيام كيف ما احنا دابا, بل إن البعض ما يقدرش يكون كينعس مثلا ليلة اللي قبل الماتش وبحال اللي راه هو اللي غادي يدخل أرضية الملعب يلعب بلاصة اللاعبين. فواش كيحتاج المشجع فعلا الإعداد نفسي قبل المباريات اللي هي كبيرة واللي كتكون مهمة, وكيفاش يمكن أنه يعيش هذه اللحظات اللي هي زوينة بلا ما تحول لواحد الضغط واحد التوتر ولا قلق. فباش نتكلموا اكثر على هذا الموضوع اللي مختلف شي شويه, فانا فرحان بزاف نرحب بالضيف ديالنا الاستاذ يوسف شهبوني الاخصائي في علم النفس الرياضي اللي غيرافقنا هذا الصباح في ويكند الصيف. غادي نقول له اهلا بك استاذ يوسف وشكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكند الصيف.
2: اهلا وسهلا سيدي محمد, سعيد كذلك بالتواجد ديالي معكم وتحياتي ليك ولفريق العمل والمستمعين الكرام, وهذا المرة كيف قلتي في ويكند الصيف.
1: أهلا أهلا بك أستاذ يوسف, مرحبا بك معنا. إذن من نهار ربحنا هولندا في ذاك الصباح
2: كندا إن شاء الله
1: علاش لا, أكيد إن شاء الله اليوم نربحوهم وندوزوا لربع نهاية إن شاء الله. فملي ربحنا هولندا بعد ديك الليلة طويلة ديال الصهير وديال القلق وديال التوتر واحد ستريس عشنا اللي كان صعيب شي شوية, وحنا كنفكروا في الماتش ديال كندا كذلك, كنقولوا ماتش اللي واخا كيبان لينا سهل راه ماتش دائما ما كاينش شي ماتش سهل في كندا.

0: العالم دائما كيكونوا ماتشات صعاب، واش لاعبين غادي يكونوا موجودين، واش لاعبين غادي يكونوا يعني واجدين ذهنيا وبدنيا، يكما عيا ويكما يعني كنبقاو نفكروا بحال هكا وكنقولوا واش غيكونوا واجدين لهذا الماتش هذا اللي هو مهم اليوم. وحنا دائما كنتكلموا على الاعداد اللاعبين، ولكن نادرا ما كنتكلموا على حنا جماهير اللي كنتبعوا هاد الماتشات هادي. واش حنا كمشجعين ايضا استاذ يوسف محتاجين ان يكون عندنا واحد الاعداد نفسي قبل هاد المباريات هادي، وعلاش؟
1: اولا شكرا جزيلا على اثاره هذا الموضوع اللي فعلا مهم وفعلا كيدخل حتى هو في بناء المشروع الكروي للمغرب، وحنا غنفهموا علاش. وشكرا على المقدمه اللي فعلا وريتي واحد الزاويه ديال الجمهور من غير الزوايا الاخرى اللي كنعرفوها واللي المتتبع ديال شان الرياضي كيعرفها، منها يعني التحضير ديال اللاعب بدنيا تكتيكيا وذهنيا. وكيف قلتي واحد الكلمه من الماتش ديال هولندا، حنا بدينا كنفكروا قلتي في ماتش ديال كندا، ولو كيف سيكو بدينا كنفكروا في الماتش ديال فرنسا،
0: بدينا
1: كنسمعوا فرنسا وهذا ايفيكتيفمون فوالا، وهذا راه داخل في التهيئ ديال الجمهور باش يعرف انه كيفاش يشجع الفريق ديالو ولا ما يضغط عليه. اذا هنا حنا بدينا كندخلوا في صلب ديال الموضوع. فعلا الجمهور محتاج حتى هو يتهيئ نفسيا، قد يبان هذا السؤال غريب لان حتى حد ما استرخ له من قبل ما هو راه صلب الموضوع، حيت الى رجعنا لعلم النفس الرياضي غنلقاو ان الاداء ما كيتصنعش غير داخل المستطيل الاخضر، وانما الاداء كيخرج من واحد المنظومه متكامله فيها اللاعب المدرب الاداره الاعلام الجمهور ايضا، وهو جزء مهم. اذا حنا كنتكلم هنا على ما يسمى بيرفورمانس انفيرونمنت، يعني البيئه النفسيه اللي كيتولد فيها داك الاداء الرياضي. وهنا كنقول بان فعلا خاصنا نحضروا اللاعب ونبداو نفكروا كيفاش اننا نهيئوا المشجع. واعطيتي مثال يعني قوي، ان الليله اللي قبل ولا ربما حتى ليالي قبل، كل المشجع المغربي وحنايا منهم كنتخيلوا المقابله، يعني نهار قبل كنقلبوا على الاخبار، كنتبعوا في صفحات التواصل الاجتماعي اشاعه خرجت هنا كنقلبوا واش صحيحه، كنوليو نسولوا اصدقاء واش غيلعب فلان واش ما غيلعبش. اذا هاد الامور كلها كتاثر علينا، وعلاش؟ لان فعلا اللقاء بدا في الذهن ديال المشجع قبل ما يبدا في المقابله، وهذا لان الدماغ عنده واحد الخاصيه عجيبه هذا الانسان، ان ملي كيكون عارف بواحد الحدث مهم جاي ما كيتسناش حتى يوقع، وانما كيعيشو قبل. كتسمى ستريس اونتيسيباتيف، يعني او الضغط الاستباقي، بمعنى ان العقل ولا كيدير المحاكاه ديال المقابله على من قبل. وهذه الخاصيه هذه العجيب هو انه مشتركة بين المشجع واللاعب كذلك، غير هو اللاعب عنده آليات وطرق وطريق اللي كيسار عليه كيفاش أنه يخليه يتخطاها وما يبقاش حاصل في نفس يعني هاد
0: الآلية. نعم واضح، يعني خصوصا بعد ذاك الإنجاز التاريخي ديال مونديال قطر، ولا المشجع المغربي اليوم كيشوف بأن كل شيء ممكن، وتغيرات الطريقة ديال التعامل ديالو مع المباريات الكبرى، وحتى الحب ديالو للمنتخب يعني زاد كبر. ولكن هذا الحب ديالنا للمنتخب كيتحول احيانا الى خوف من الخساره اكيد استاذ يوسف، فوقتاش يقدر نقولوا ان التحول ديال الحب او لا كيتحول هذا الحب ديال المنتخب لضغط نفسي ويقدر ينتقل حتى اللاعبين يمكن؟ وكيفاش يمكن اننا نحافظوا على احنا ان ندعموا هاد اللاعبين ونحافظوا على الدعم ديال المنتخب الوطني بلا ما نتحولوا الى عبء ونشكلوا ضغط زايد على المنتخب؟
1: يعني جبتي مفاهيم كثيره مهمه وثقيله في سؤال واحد.
0: لأن هادشي اللي وقع راه بدل لنا بزاف ديال الحوايج، وكنا مرارا وتكرارا هضرنا على هادشي هذا صحيح. وتكلمنا بزاف على هاد القضيه ديال انجاز قطر وكيفاش تبدلات العقليه، يعني نقدر ما نبقاوش حنايا كدعم نوليو عيب الا كان ممكن.
1: فوالا تكلمتي على واحد الفيراج وقع اللي هو الانجاز التاريخي ديال قطر. هي واحد الخطوه خطاها المغرب، يعني المشروع الكروي المغربي، انه ما بقاش يعني في واحد النيفو اللي بغينا نقولوا صغير ولا في العالميه في الهاي ليفل، حتى هو يعني المغرب بنى لراسو واحد او وجد لراسو واحد الاسم في سماء الكره العالميه. اذا اللي تغير من بعد قطر هو ان المشجع اللي كان كيدخل قبل مونديال قطر اننا نديروا مقابله مشرفه واننا

0: يعني لذا دينا خصهم يلعبوا، دابا بدينا كندخلوا كنقولوا خاصنا نربحوا، خاصنا ناكدوا باللي قطر ما كانش صدفه، خاصنا
1: صحيح.
0: المغرب يبقى من الكبار للعالم. وهذا الشيء ما كنقولوش غير حنا، كيقولوا الاعلاميين ديال المغرب، بطل المغرب،
1: نعم
0: يعني الاعلام العربي والاجنبي كل شيء كيتكلم بنفس اللغه، يعني كيساينوا غير ان المغرب ما ياكدش، وهذا ضغط، وضغط كبير،
1: صحيح.
0: وهذا هو اللي كيتسمى سكسيس بريسور او ضغط ديال النجاح، وكنا تكلمنا عليه من قبل.
1: صحيح.
0: يعني كثير الناس كيظنوا بان النجاح كينقص الضغط، ولكن العكس هو اللي صحيح. النجاح كيخلق واحد المسؤوليه جديده، قبل كنتي كتجري باش توصل، دابا خصك تجري باش تبقى وتزيد. الوغ ايفيكتيفمون، واش ممكن يولي الحب مشكل؟ اكيد. والمشكل كيكون في الكيفيه اللي كيتطرن بها هذا الحب. قلت الحب ديالنا للفريق ديالنا واش ممكن ان يكون يشكل عيب عليه؟ نعطي واحد المثال. مثلا عندنا واحد، عندك وليد صغير كيقرا في البيت،
1: أيه.
0: ولا صباح كتقول له خصك تنجح، خصك تجيب نقطه مزيانه، خص العائله راه كلها كتسناك، خصك ما تخيبناش. هذه الرسائل كلها نابعه من الحب، ولكن
1: نعم.
0: شنو كيوقع نفسيا؟ ان الطفل كيولي مركز اكثر على الخوف من الفشل، وما كيركزش على الرغبه في النجاح، وهذا الشيء اللي كيوقع فعلا مع اللاعب نفسه. يعني ان اللاعب كيحس بهذا الضغط، اكيد
1: نعم.
0: كيحس بهذا الضغط، لان بزاف الناس كيقول لك واش فعلا اللاعب كيحس بالضغط ديال انا غير كنتكلم غير تدوينه؟ لا،
1: نعم.
0: اكتشفنا بان
1: صحيح.
0: فعلا اللاعبين والمدرب يعني كيقراوا دوك لي كومونتير،
1: صحيح،
0: كيشوفوا دوك لي
1: كيشوفوا.
0: فيديو فيغال اللي كيدوزو، اكيد. والادهى انهم كيتجاوبوا معنا في المؤتمرات الصحفيه، بمعنى
1: صحيح.
0: اننا كنتصنتوا لكم، ان اي كلام اي ميساج ما عندكم يعني كيوصل لنا وكيأثر علينا. وكنشوفوا هنا هذا الربط لانه هو المراد، هو المنتخب الوطني، انه كيفاش ان المدرب كيحاول يحمي يعني ذاك الوسط ديال اللاعبين ديالو،
1: نعم.
0: كيفاش انه كيحافظ لهم على ذاك الثقه اللي عندهم في نفسهم. وراه قال هذه الكلمه ديال لا كونفيونس، لا كونفيونس قالها بزاف ديال المرات،
1: صحيح صحيح.
0: وبزاف ديال الامور اللي وقعات، كيفاش انه جاب بونو، كيفاش انه جاب وناحي جلس معاه، كيفاش انه كيتكلم بانه ما كاينش شي حد غلطو فو با تيغي لي زوغاي. يعني
1: صحيح.
0: اللغه اللي كنسمعوا في وسائل الاعلام وفي الوسائل ديال التواصل الاجتماعي واحد اللغه فيها نوع من العنف
1: نعم
0: اللي كتوصل مباشرة للقلب ديال اللاعب. شفنا كيفاش
1: نعم
0: رحيمي واحد رد فعل يعني قوي من جهته، فعلا
1: نعم
0: كان حساس، لان كان ضغط كبير عليه. وحنا دابا في لب الموضوع، هو ان
1: صحيح.
0: فعلا واش الحب ديالنا غادي يأثر ويتحول لنقمة؟ اكيد الا ما عرفناش كيفاش اننا نستخرجوا يعني اجمل ما فينا، ونعرفوا كيفاش اننا نشجعوا، كيف ما قلت هذا المثال ديال ولدنا، لان الولد كيكون اعز ما عندك.
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح.
0: كذلك نشوفوا المنتخب الوطني، راه ولدنا، راه ديالنا، ما
1: نعم.
0: يغلط ويتعلم، وراه الا كنا كنشوفوه كمشروع كروي فالمشروع مستمر، واخا تكون واحد الكبوه هنا ولا هنا فالمشروع مستمر. واكيد الحب يعني خاص دائما يتبدل فيه مجهود، لان هذيك الكلمه ديال انا ما قصدتش هذه بغير قصد، يعني خاصك تقصد انك ما تاتيش،
1: صحيح.
0: خاصك تقصد انك تدي شي حاجه مزيانه. وهذا هو الفرق بين
1: نعم
0: المشجع يعني الايجابي والمشجع السلبي.
1: سلبي. نعم، وتكلمتي استاذ يوسف على هذه القضيه ديال التجاوب ديال المدرب ديالنا، يعني مع التعليقات ديال الجماهير، وحتى دوك لي فيديو اللي كيشوفوهم. وكان يعني ديك النهار سولوه على الحل ضد المنتخب ديال هولندا، قالوا ليه شنو هو الحل، واشار لياسين بونو اللي كان حداه وقال ليه هذا هو هذا هو لا سوليسيون. فكذلك تكلموا على واحد الفيديو ديال دوك الوليدات الصغار اللي كانوا كيتفرجوا من يعني من السرجم، يعني ديال واحد دار لدار اخرى. هادو حوايج كلهم يعني اللي كيحيلونا ان حتى الوليدات الصغار كيعيشوا هاد الاجواء ديال المنتخب بكل تفاصيل ديالو، وكيحفظوا الاسماء ديال اللاعبين وكيقلدوهم، ويعني وكيشوفوهم. يعني حاليا انت كتشوف طفل صغير كيلعب كيقول بلال الخنوس، بلال الخنوس، زعما انا وبلال الخنوس مثلا. فالطفل المشجع، واش حنا يعني كنبنيو واحد الجيل اللي كيعشق كره القدم بروح رياضيه، ام جيل اللي كيخاف من الخساره وكيبالغ في الضغوط بعض الاحيان؟ ونقدروا نقولوا شنو الدور ديال الاسره في هذا الشيء كامل؟
0: كذلك يعني جزء مهم هو الطفل،
1: نعم.
0: لانه هو المشجع ماشي ديال المستقبل. حاليا حنا شفناهم باللي كيعيشوا بالجوارح ديالهم، بالعواطف ديالهم،
1: صحيح.
0: كيبكيو وكيفرحوا، فعلا يعني راه جمهور. غير هو الانسان

0: هو الانسان ديال الغد، هو
1: نعم
0: لادولت ديال الغد. الوغ حنا كنصنعوا، هذا وقت الصناعه ديالنا ديال ذاك الطفل. الوغ انا كنعترف بان الطفل خصو يخرج من اي مباراه بواحد الدرس، ماشي غير بالنتيجه ديال ديك المقابله. خصو يتعلم ان الفوز شي حاجه زوينه ولكن ماشي هي كل شيء، وان الخساره مؤلمه ولكن ماشي نهايه العالم. خصو يشوف ان الاب ديالو او الام ديالو او الاخ ديالو كيصفق حتى الا ضيع اللاعب فرصه، باش يتعلم بان الخطا هو جزء من التعلم. الى ربنا جيل كيعتبر بان اي خطا كارثه، غادي نخلقوا لاعبين كيخافوا من الخطا،
1: نعم
0: شباب كيخافوا من الاقبال على لا بريز دو ريسك وعلى الاقبال على الحياه.
1: صحيح.
0: اما الى ربنا واحد الجيل اللي كيعرف ان الخطا فرصه للتطور، غادي نخلقوا لاعبين اكثر ابداع واكثر جراه، وهذا هو اللي
1: نعم
0: كيميز،
1: نعم
0: وهذا هو اللي كيميز اللاعبين المنتخب ديالنا، هو هذا
1: صحيح.
0: الابداع والجراه. راه الا زولناها لهم بهذا لو ستريس هذا، راه ما غيبقاوش كيلعبوا كوريكتومون. راه الفرق اللي كان بيننا وبين الفريق ديال هولندا اننا لعبنا حنا لو جو ديالنا،
1: نعم
0: هما ان فوا غيروا لو جو ديالهم ما بقاوش كيعرفوا يلعبوا لو جو ديالهم. اذا
1: صحيح.
0: نحاولوا نخليو هاد الجمهور ديالنا، يعني شفتوا هاد اللاعبين ديالنا كيلعبوا بالابداع ديالهم
1: نعم
0: بالجرأة ديالهم، وهادشي خلاص كنشوفوه عند المنتخبات الكبيره اللي عندها داك
1: صحيح.
0: لو طومبون ديالها، عندها يعني شي حاجه اللي كتميزها وما تبغيش تبدلها. كتقول لك انا كيف ما حنا غنقولوا حنا الفريق المغربي اوني
1: نعم
0: لو ماروك.
1: نعم أستاذ يوسف، وبقات غير شي ساعات قليلة على المباراة ديال كندا، وكاع المغاربة كيتسناو ديك الصافرة ديال البداية، وكلنا كنتسناو إن شاء الله أننا اليوم يكون ماتش آخر اللي يكون زوين ويفرحنا ويخرج الناس للزنقة. فإلا طلبنا منك واحد دليل سريع للمشاهد وللمشجع المغربي بعنوان كيفاش نقدروا نصنعوا واحد المشجع جاهز نفسيا لأنه يربح كأس العالم، علاش لا؟ وشنو أهم النصائح اللي نقدروا نقدموها للمستمعين ديالنا هذا الصباح باش يعيشوا هذا الماتش بحماس ومتعة واتزان ويحاولوا يبعدوا على ذاك ستريس والتوتر اللي كيحسوا به؟
0: هو التوتر غنعيشو لا بد من الضريبة ديال الحب ديالنا للمنتخب ديالنا،
1: صحيح.
0: ولكن قلتي اننا كاملين كنحبوا المنتخب، وهذا الحب هو اللي كيجمعنا على هذا الوطن، وهذا هو الحب الحقيقي. ماشي انك تطلب من اللاعب انه ما يغلطش،
1: نعم.
0: وانما الحب الحقيقي هو انك تعطيه الثقة باش يقدر يلعب بلا خوف، ان اللاعب اللي كيلعب هو حاس براسو يعني مدعوم، كيغامر اكثر وكيبدع اكثر وكيعطي احسن نسخه منه. وعلى هذا الشيء خاصنا نطرحوا على راسنا سؤال بسيط، حنا كمشجعين شنو الدور ديالنا في هذا المشروع الوطني؟ واش غير كنتفرجوا او كنساهموا في النجاح ديالو؟ كيف قلتي حنا عندنا مشروع وطني، كنعتقد بان كل واحد فينا عنده دور، اللاعب كيلعب في التيران والجمهور كيبني المناخ النفسي اللي كيخلي هذا اللاعب يقدم افضل ما عنده. اون فان كونت يعني انسان يبتعد شي شويه من القرص، يعني التنفس ديالو تسارع، خصوصا الناس اللي كتكون عندها يعني بعض الامراض، وهذا هذوك اكيد يعني خصهم يعني يبعدوا من الضغوطات. يعني انسان يقدر يتحرك شي شويه حيت الهرمون ديال الكورتيزول كيطلع بالضغط،
1: صحيح.
0: يمشي في الحركه ما يبقاش غير واقف. واكيد انه مره يبدل الى لقى ضغط كثير عليه، حيت فعلا كنعيشوا بالجوارح ديالنا هذا الشيء هذا. يعني اكيد ما نعيشوا هذا الضغط، غير نعرفوا كيفاش اننا نجريو التنفس ديالنا مره، لانه كاع داك الضغط اللي كيعيشوا اللاعب وسط المقابله راه بداك ليموسيون كونتاجيون راه حتى حنا كنعيشوه. اذا يعني نحاولوا حتى حنا نبدعوا نخلقوا جو زوين في الدار، وان يكون ذاك الجو ديال الفرح كيغلب الجو ديال التوتر،
1: نعم.
0: وما يكون الا الخير. الحمد لله المنتخب ولفنا على النتائج الايجابيه وحنا موراه كيف ما كان الحال.
1: ان شاء الله. استاذ يوسف شكرا لك بزاف، وكنشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار الجميل اللي خديتينا معاك، يعني في واحد الزاويه مختلفه من العالم ديال كره القدم. واكتشفنا اليوم كذلك ان الاعداد النفسي راه ما كيخصش غير اللاعبين بوحدهم، بل كذلك كيشمل حتى الملايين ديال الجماهير اللي كتعيش كل ماتش بالمشاعر ديالها، وان يعني التشجيع الحقيقي هو اللي كيعطينا واحد الطاقه والثقه، ماشي الضغط والخوف. فشكرا لك بزاف على حضورك معنا هذا الصباح، وكنتمنى المنتخب ديالنا التوفيق في مواجهة كندا اليوم، وأننا نعيشوا ويعيشوا جميع المغاربة هذا الماتش بروح رياضية اللي هي زوينة. شكرا بزاف أستاذ يوسف.
0: مرحبا سيدي، مرحبا، بكل فرح بكل فرح.
1: وأكيد غادي نعاودوا نتلاقاو معك أستاذ يوسف في عدد قريب إن شاء الله من ويكاند الصيف.
0: أكيد إن شاء الله، أكيد نتلاقاو في ويكاند الصيف، ونتلاقاو مع وحنا كنحللوا وكنواكبوا المنتخب الوطني إن شاء الله، وكو ديال أطول فترة ممكنة إن شاء الله حتى النهاية، لما لا
1: إن شاء الله.

0: السلام.
1: أكيد إن شاء الله يا ربي. شكرا لك بزاف أستاذ يوسف شابوني، نذكر أنك
0: مرحبا
1: أخصائي في علم
0: مرحبا،
1: النفس الرياضي، ففرحت بزاف أنني نستضفك هذا الصباح، ونتلاقاو من بعد إن شاء الله. الله معك. وهكا مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا لنهايه هذا العدد من ويكاند صيف. شكرا بزاف على طيب الاصغاء والمتابعه، وكنتمناو من القلب انكم تكونوا دوزتوا معنا واحد الساعه خفيفه ممتعه ومليئه بالفائده، واللي غتزيد شويه النهار ديالكم واحد شويه ديال الطاقه والابتسامه. شكرا بزاف لانكم اختاريتوا ميديان باش تكون رفيقه ديال الصباح ديالكم، وشكرا كذلك لكل من ساهم في انجاز هذا العدد، وعلى راسهم مخرج هذا العدد عبد الرحيم الودراسي. غادي نقول لكم بلي الموعد ديالنا ان شاء الله غادي يتجدد غدا ابتداء من 10 صباحا في عدد جديد من ويكاند الصيف، مواضيع جديدة وضيوف جدد دائما وأجواء صيفية مميزة. وإلى ذلك الحين كنتمنى لكم واحد النهار يكون زوين، وصيف لي يكون كذلك زوين، ومتابعة طيبة لباقي برامجنا على ميديا 1. غادي نقول لكم الله معكم، إلى اللقاء.

0: الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميديان عناوين المنتصف.
2: معكم اعتماد سلام، وفي عناوين نشرة المنتصف: أسود الأطلس يواجهون منتخب كندا في دور الثمن من مونديال أمريكا الشمالية سعيا إلى بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليا. المباراة تنطلق على الساعة 6:00 مساء بتوقيت المغرب. الناخب الوطني محمد وهبي يقول إن مواجهة كندا واحدة من أهم المباريات في مسيرته المهنية، ويؤكد أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم لانتزاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

0: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Medi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
2: في المغرب الأجواء مشمسة شرق خط ودلة وزقورة وجنوب العيون، وغائمة جزئيا مع طقس غالبا صاف في باقي المناطق. درجة الحرارة 29 درجة مرتقبة بأكادير النذور، 31 بطنجة العيون السويرة، 33 بأسفي، 34 بالرباط، 35 بالدار البيضاء، 36 بوجدة، 38 بالرشيدية، 42 فاس، و43 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بمراكش وبني ملال. في الجزائر طقس غائم إلى مشمس على الساحل شرق جيجل وصاف في باقي المناطق. درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بأبجاية، 29 بالجزائر العاصمة وهران، 32 بقسنطينة، 36 بغرداية، و46 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء غائمة إلى مشمسة على الساحل الشمالي وصافية في باقي المناطق. درجة الحرارة 28 درجة مرتقبة بتبرقة، 30 بجربة، 31 بالمنستير، 33 درجة مرتقبة بتونس العاصمة صفاقس، و37 درجة بقفصة، بينما 38 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بتوزر.
1: الثانية عشر زوالا باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة اعتماد سلام. أهلا بك اعتماد.
3: مرحبا محمد، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة المنتصف: أسود الأطلس يواجهون منتخب كندا في دور الثمن من مونديال أمريكا الشمالية سعيا إلى بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليا. المباراة تنطلق على الساعة 6:00 مساء بتوقيت المغرب. الناخب الوطني محمد وهبي يقول إن مواجهة كندا واحدة من أهم المباريات في مسيرته المهنية، ويؤكد أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم لانتزاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي. في النشرة نخصص الحيز الأكبر لمتابعة رحلة أسود الأطلس في المونديال، سيكون معنا المدرب المغربي حسن مومن، كما سنرصد ارتسامات شارع المغربي وانتظاراته قبيل ساعات من موقعة هيوستن. آلاف الإيرانيين يتوافدون

0: دون على مصلى طهران الكبير لإلقاء نظرة الوداع على آية الله علي خامنئي، ويطالبون بالانتقام للمرشد الذي بدأت مراسم تشييعه بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في غارات أمريكية وإسرائيلية. وبهدف ضمان السيادة الدفاعية، المفوضية الأوروبية تقترح 5 مشاريع صناعية للدفاع المشترك، خطوة تندرج ضمن برنامج الصناعة الدفاعية الأوروبي بميزانية إجمالية تقارب 1.5 مليار يورو. على أرضية ملعب هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، يواجه المنتخب الوطني المغربي نظيره الكندي برسم الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026 في الساعة 6 من مساء اليوم. رفاق القائد أشرف حكيمي يسعون لتكرار فوزهم على المنتخب الكندي في النسخة السابقة من المونديال من أجل بلوغ دور الربع للمرة الثانية تواليا. تقرير الزميل الحسن جابري.
1: في هيوستن الأمريكية لن تكون صافرة بداية لقاء المنتخب الوطني المغربي أمام كندا برسم ثمن نهائي المونديال مجرد إعلان انطلاق لقاء عادي، ستكون إعلانا لسعي منتخب آمن بأن المستحيل مجرد رأي لكتابة فصل جديد في فصول التميز المونديالي، ومن ثم السعي لبلوغ ربع النهائي. أسود الأطلس يصلون إلى هذا الموعد بثقة كبيرة اكتسبوها منذ الدور الأول حين أوقفوا منتخب البرازيل وتفوقوا على كل من منتخبي اسكتلندا وهايتي، قبل أن تتجسد هذه الثقة في ملحمة هولندا في الدور الثاني حين عادوا من بعيد ثم انتصروا بضربات ترجيح، مؤكدين أن هذا المنتخب يعرف اللعب تحت الضغط. خلف هذا المشوار يقف محمد وهبي مدرب نجح في صناعة مجموعة لا تعرف الانكسار. في المرمى ياسين بونو يحرس حلم التأهل، بينما يمنح أشرف حكيمي ونصير مزراوي الصلابة اللازمة دفاعيا وأيضا هجوميا على اعتبار أنهم أجنحة السير نحو معترك الخصم. وفي الوسط يفرض نيل العناوي وأيوب بعدي وعزد أناحي إيقاع المباراة قبل أن يترك إسماعيل سيباري بصمته بلمسة قد تغير كل شيء. سيكون التعويل على كل هذه الأسلحة، لكن كندا ستصل هي الأخرى بطموح كبير إلى هذه المحطة بعد تأهل تاريخي وترقب عودة نجمها ألفونسو ديفيس. 90 دقيقة وربما أكثر سيكون خلالها الأسود مطالبين بالتركيز واللعب بواقعية وبفاعلية أمام مرمى الخصم في طريق البحث عن تأكيد أن المشروع المغربي يواصل مساره بثبات ويواصل فرض احترامه على الجميع.
0: شكرا لك الحسن. الناخب الوطني محمد وهبي أكد أمس بهيوستن أن المواجهة التي ستجمع مساء اليوم المنتخب الوطني بنظيره الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم تشكل المباراة الأهم والأصعب في مسار أسود الأطلس في هذه المنافسة. وقال وهبي في الندوة الصحفية التي سبقت المباراة إن لقاء كندا سيكون واحدا من أهم المباريات في مسيرته المهنية، مؤكدا أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم لانتزاع بطاقة التأهل. نستمع لمقتطف من تصريح الناخب الوطني محمد وهبي.
2: نحترم جدا هذا المنتخب، هو فريق عنيد يتوفر على ميزات عديدة. نعلم أن الأهم هو أن نكون في أفضل حالتنا. قلت في مرات عديدة إن المستوى الذي أظهرناه في المباراة الأولى لن يجعلنا نفوز بهذا اللقاء. ما سيمنحنا الفوز في هذا اللقاء هو ما سنقدمه على أرضية الملعب، لذلك يجب أن نكون مركزين وأن نقدم الأفضل. نحن نلعب ثم نهائي كأس العالم ونعلم أنه يجب أن نقدم أفضل ما لدينا. إذا لم نفعل ذلك فلنعد إلى ديارنا مهما كان الخصم الذي سنواجهه. إذا لم نكن جاهزين فلنعد إلى ديارنا، واللاعبون يدركون ذلك. أعتبر أن هذا اللقاء من بين الأهم في مسيرة أيضا، لذلك سنكون مستعدين. يجب أن نتحمل مسؤوليتنا ونثبت ذلك في الملعب.
0: الناخب الوطني محمد وهبي. من جانبه قال مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش أمس إن مجموعته ستواجه في ثمن نهائي كأس العالم منتخبا مغربيا منظما يتمتع بفرضيات مذهلة. وأعرب الناخب الكندي في ندوة صحفية عن ثقته في قدرة فريقه على تقديم أداء قوي للغاية أمام أسود الأطلس. يقربنا أكثر من نقاط قوة وضعف فالمنتخب الكندي المدرب المغربي حسن مومن.
3: مقابلة كندا والمغرب أكيد أنها غادي تكون مقابلة صعيبة. بالنسبة للفريق الكندي نقاط القوة ديالو هو كتبان على مستوى التنظيم ديالو المحكم فيما يخص استرجاع الكرة، وكذلك انضباط ديالو للتعليمات على المدرب. فريق لي كيمزج بين واحد الضغط عالي ومناسبة أخرى كيحاول يعتمد على دفاع اللي هو متكتل إلى الوراء، وكيحاول يستغل المساحات اللي كيمكن يتركوها الخصوم ديالهم، وهذا اللي كيعطيه دائما داك التحول ديالهم الدفاع الهجوم كيكون سريع، خاصة المهاجمين ديالهم كيمتازوا بالسرعة. بالمقابل طبعا كاين مشاكل اللي عندهم خاصة على مستوى وسط الدفاع اللي هو قليل السرعة، وغادي يعاني كذلك مشاكل أخرى على مستوى وسط الميدان، لأن إسماعيل كوني اللي هو لاعب متميز واللي هو كان دائما كيعطي الإضافة أصيب مؤخرا، وبالتالي ما غاديش يلعب في هذه المقابلة وغادي يكون عنده مشكل في وسط الميدان. أضف إلى هذا المدافع الأيسر اللي غادي يكون في جهة اللي غادي يكون فيها حكيمي طبعا وإبراهيم دياز، أكيد على أنه مدافع اللي هو كيدير أخطاء كثيرة. يمكن في هذه المقابلة غادي نشوفوا رجوع تاع ديفيز اللي يلاه تشافها من الإصابة، ويمكن يعطي الإضافة، ولكن بالمقابل يمكن يكون كينقصوا الإيقاع، وبالتالي فالمقابلة غادي تكون فيها واحد النوع تريوت، غيكون واحد النوع تاع تنظيم محكم بالنسبة للفريق الكندي، غادي يكون صبار وغادي يحاول يستغل دائما التحول ديالو من الدفاع إلى الهجوم. بالمقابل كاين النقاط على الضعف ديالو، خاصة الفريق الوطني المغربي الآن على مستوى الاستحواذ على مستوى التمريرات أنه كيستطع باش يخلق جميع الدفاعات على الخصوم، وأكيد على أن الفريق الوطني المغربي إذا استطاع باش يكون كيحسب الفرص اللي كيجيوه يمكن غيسهل عليه نوعا ما المقابلة، لأنها كلما طالت وغادي يكون الفريق الكندي كياخد ثقة في نفسه.
0: المدرب المغربي حسن مومن حاوره الزميل الحسن جابري. الجماهير المغربية في المغرب وعبر العالم تمني النفس بانتصار جديد للمنتخب الوطني وبمواصلة مشواره في نهائيات كأس العالم، وتؤكد أنها تدعم النخبة الوطنية وواثقة في قدرتها على كتابة التاريخ مجددا. نتابع جانبا من انتظارات الجماهير المغربية من الرباط.
4: دراري في المستوى، والمدرب الجديد في المستوى،
5: قوش يخافوا ولو شي اعطاك الكره مزيان فهمتي شي يلعبوا مزيان
6: رابحين ان شاء الله.
7: الرابعه زيرو.
6: المنتخب مشرفنا في هذا الكوب دي موند.
5: السوابي الطاكتيك ديالو تحسنات
8: مزيان دراري صغار ومدرب ممتاز جدا، والحارس بونو
5: بجوج لواحد ان شاء الله ومربوحة إن شاء الله.
9: المغرب غيبقى جوج لجوج وغيمشي بينانتيات وغير بحط 3-5.
5: تنقول اللعابة يصبروا باش نجيبوا هاد الكوبا دي إن شاء الله.
10: أنا بغيت المغرب إن شاء الله تربح إن شاء الله بربعة.
11: كنتمنى الفوز ديال المغرب.
8: المغرب غادي ينتصر إن شاء الله بحول الله، وعندي واحد الأمل كبير ولكن بدون غرور.
4: إحنا يا ربي معنا.
0: هذه التصريحات استقاها مراسلنا من الرباط عادل الزبيري. المتأهل من مباراة المغرب كندا سيواجه المتأهل من مباراة الباراغواي فرنسا، والتي تنطلق في 10 ليلا. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني رابع العالم في النسخة الماضية، والذي نتمنى أن يحقق إنجازا أكبر في هذه النسخة من المونديال. بدأت مراسم تشييع المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي في طهران بعد أكثر من 4 أشهر على مقتلها. مراسم التشييع من المقرر أن تستمر 6 أيام وتشمل محطات في العراق أيضا. ومنذ بزوغ فجر اليوم توافد آلاف الإيرانيين على مصلى طهران الكبير لإلقاء نظرة الوداع على خامنئي، مرددين هتافات تنادي بالانتقام للمرشد الأعلى الذي قتل في غارات أمريكية وإسرائيلية في فبراير الماضي، وتأتي الجنازة في مرحلة مفصلية لقيادة إيران الراغبة في حشد أعداد كبيرة من المشيعين في مشهد يعكس تماسكها وصلابة قاعدتها الشعبية بعد تحديات حرب الأيام 12 يوما مع إسرائيل في يونيو 2025 والاحتجاجات

0: شعبية مطلع هذا العام، ثم الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي تشهد حاليا وقفا لإطلاق النار. قراءة في أبرز رسائل طهران من هذا التشييع الذي يستمر لستة أيام مع طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية في مصر.
1: أعتقد أنه بتنقل رسالة مهمة، سواء بالتعامل مع الحالة الإيرانية أو التعامل مع إيران كدولة جوار، خصوصا مع مشاركة دول الجوار الإقليمي بالإضافة إلى دول متعددة. أعتقد أنه هذه رسالة سياسية أولى، خصوصا وأنه الرئيس الأمريكي دخل أيضا على الخط وأعلن أنه ستوقف الإجراءات لمدة أسبوع كامل لطفا بالحالة الإيرانية. أعتقد أنه هذا الوداع للمرشد السابق والرسائل التي حملتها بعض المشاركين تشير بطبيعة الحال إلى استمرار حالة العداء المباشرة مع الجانب الأمريكي، وأن المواجهة لن تتوقف على بناء مظلومية محددة إلى الجانب الإيراني، بل بالعكس يكون لها انعكاسات أيضا على نطاق التعاملات الإيرانية مع الإقليم ومع الدول الأخرى.
0: طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية في مصر، حاوره زميل يوسف النعماني. ونختم النشرة من أوروبا، حيث قدمت المفوضية الأوروبية أمس 5 مشاريع صناعية جديدة للدفاع، سعيا لتعزيز القدرات العسكرية المشتركة للاتحاد الأوروبي. المفوضية أوضحت في بلاغ أن هذه المشاريع تهم 5 مجالات ذات أولوية، تشمل الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة، إضافة إلى الدفاع البحري والفضاء والدفاع الجوي والصاروخي، وتعزيز أمن الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي. وتندرج هذه المشاريع في إطار برنامج الصناعة الدفاعية الأوروبي الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية 1.5 مليار يورو. المزيد مع مراسلنا من بروكسل سامح رمضان.
2: تتسارع خطوات الاتحاد الأوروبي نحو بناء منظومة دفاعية أكثر تكاملاً، مع إعلان المفوضية الأوروبية إطلاق 5 مشاريع دفاعية مشتركة جديدة تستهدف تعزيز القدرات العسكرية والصناعية للدول الأعضاء في ظل بيئة أمنية متغيرة تفرض على التكتل تسريع وتيرة الاستثمار في الصناعات الدفاعية وتقليل الاعتماد على القدرات الفردية. وتشمل مبادرة مجالات استراتيجية تمتد من الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، إلى جانب زيادة الإنفاق الدفاعي مستقبلا، وفقا لرئيس المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين.
3: نرحب بقراركم زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 55% بحلول العام 2030. سنواصل تنفيذ خطة جاهزية الدفاع الأوروبية، وفي ظل البيئة الأمنية المتزايدة التهديد، فإن جاهزية دفاعنا أمر بالغ الأهمية لردع الخصوم، ويشمل ذلك بناء القدرات العسكرية من خلال برنامج سيف الذي تبلغ اعتماداته 150 مليار يورو للمشتريات الدفاعية المشتركة. وقد وقعنا حتى الآن وفي وقت قياسي اتفاقيات قروض مع 10 دول أعضاء بقيمة 100 مليار يورو.
2: وتضع هذه الخطوات مؤسسات الاتحاد الأوروبي في قلب مسار جديد يعيد رسم ملامح القوة العسكرية للتكتل، منتقلا بهم الاعتماد المفرط على القوة الناعمة إلى بناء درع دفاعي أكثر صلابة وتكاملا.
4: سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية بروكسل.
0: بذا نختم نشرة المنتصف، شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، وجولتنا الإخبارية تتواصل عبر ميديا بعد فاصل قصير.
5: أكوافينا نقسم الصوديوم، وهذا الشيء كايني أنها كتعطينا بلوس ديتغاتاسيون لوكور ديالنا وحتى التوازن. اختار أكوافينا، خذ الوقت الأساسي.
6: المنتصف، اعتماد سلام.
0: أهلا بكم من جديد. السبت الرابع من يوليوز، الولايات المتحدة الأمريكية تخلد في هذا اليوم الذكرى 250 لاستقلالها. عشية الذكرى حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة له مما وصفه بأنه تهديد جديد لهوية

0: بلده من المتعصبين والمتطرفين داخله، وأثنى في المقابل على ما اصطلح على تسميته بالحلم الأمريكي، مشيدا برؤساء الولايات المتحدة السابقين. نناقش الموضوع في ضيف المنتصف مع ضيفنا اليوم الأستاذ داه يعقوب، الإعلامي المتخصص في الشؤون الأمريكية. أستاذ داه، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: مرحبا بك. بين انخراط الولايات المتحدة في مجموعة من الجبهات والمواجهات العسكرية كما هو الأمر في حرب الشرق الأوسط، والتجارية كما هو الأمر مع الصين، وحتى الداخلية في وقت حقق فيه ذو التوجهات اليسارية داخل الحزب الديمقراطي موجة من الانتصارات في الانتخابات التمهيدية، كيف تقرأ هذا السياق الذي تخلد فيه الولايات المتحدة هذا العام ذكرى استقلالها أستاذ داه؟
1: نعم، هذه الذكرى تأتي هذه المرة، والولايات المتحدة تحاول وفق ترامب أن تؤكد على تماسكها وعلى وحدتها وعلى قيادتها للعالم في عامها 250، لكن إشكاليات كثيرة تواجه أمريكا حاليا في هذه الذكرى مع ترامب. هنالك سخط و شعبية كبيرة جدا ترفض سياسات ترامب الداخلية المتعلقة بعديد من الملفات التي ترى أمريكا بأن فيها نقصا من ميثاق التأسيس المتعلق بالحريات والمتعلق أيضا بقيم الديمقراطية، ويبرزون مثل ما يقولون حاليا هو سياسات الهجرة التي يقوم بها ترامب ضد المهاجرين، إضافة كذلك إلى سياساته المتعلقة أيضا بمبادئ مثل بعض القيود التي وضعها على المثليين وغيرها من هذه الأشياء.
0: نعم.
1: بالتالي هنالك مواجهة بين الاحتفال والسخط مع المؤيدين والرافضين لترامب.
0: نعم. طيب، ده أرجو أن تغير إن أمكن المكان الذي توجد فيه حتى يصلنا صوتك بشكل جيد، أحيانا تكون هناك بعض الانقطاعات. عطفا على ما قلته أستاذ داه يعقوب، وعشية ذكرى استقلال البلاد، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة له مما وصفه بأنه تهديد جديد لهوية بلده من المتعصبين والمتطرفين داخله، ولكن أثنى في المقابل على الحلم الأمريكي. ما رسائل ترامب من ذلك برأيك؟
1: ترامب لديه العديد من الرسائل، أولها هو أنه يحاول أن يؤكد على أنه أحد الرؤساء الأمريكيين التاريخيين والذين لا يتكررون في تاريخ أمريكا، وهذا ما أكد عليه في خطابه البارحة، محاولا أن يؤكد ويكرس أيضا أنه ساهم في انتصارات داخلية للولايات المتحدة الأمريكية وخارجية في العديد من الجبهات، رغم تدني شعبيته والسخط على سياسته التي وصلت إلى انكماش اقتصادي، وكذلك أيضا نوع من التفرقة السياسية بين الفرقاء السياسيين الذين يأتي الاحتفال بالاستقلال حاليا، وحتى الحزب الجمهوري هنالك مشاكل وهنالك نوع من الرفض الداخلي. بالتالي هو خطاب يحاول ترامب من خلاله تمجيد نفسه أكثر.
0: وحتى أنه اختار جبل راشمور موقعا لإلقاء كلمته، وربما في ذلك كذلك دلالة أستاذ داه يعقوب. طيب، برأيك كيف يبدو رأي الأمريكيين إزاء إمكانية استمرار تحقق الحلم الأمريكي الذي يقوم على أن أيا كان يمكنه أن ينجح في الولايات المتحدة، حيث الفرص متاحة لكل من يعمل ويسعى؟
1: إطلاقا هذا الحلم الأمريكي لم يعد هنالك أي نوع من الإيمان به من كثير من الأمريكيين، وخصوصا المهاجرين الذين أتوا إلى أمريكا التي يقال بأنها أرض المهاجرين. في ظل عهد ترامب حاليا هنالك تضييق على الحريات، هنالك اعتقالات قسرية للمهاجرين، وهنالك أيضا نوع من التشدد وبروز العنصرية داخل المجتمع الأمريكي. بالتالي المراقبين يضعون نوعا من المشاكل

0: التي وجدت مع ترامب تجاه الحلم الأمريكي لم تكن هذه العراقيل موجودة مع من قبله من الرؤساء سواء الديمقراطيون أو الجمهوريون، ويرون أن سياسات الهجرة الحالية التي يقوم بها ترامب تشوه صورة الحلم الأمريكي ولا تضع ما أسسه الآباء الذين قاموا بتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، والذين يحاول ترامب أن يكون مثلهم وأن يبنى له تمثال مثلهم.
1: صحيح، والمكان الذي اختار أن يوجه منه كلمته يوجد فيه نصب تذكاري لرؤساء أمريكيين مؤسسين، جورج واشنطن، توماس جيفرسون، وأبراهام لينكولن، وأيضا تيودور روزفلت. من بين استطلاعات الرأي التي رافقت هذه المناسبة أستاذ أداء، استطلاع رأي أجرته واحدة من الجامعات الأمريكية، وأظهر أن 61% من الأمريكيين يرون أن الولايات المتحدة لا تطبق المبادئ الواردة في إعلان الاستقلال. وفي هذه النتيجة لهذا الاستطلاع رسائل أيضا.
0: نعم، هنالك رسائل عديدة، لأن التحديات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية ككيان أصبحت كبيرة، وأصبحت الصورة المثالية لأمريكا.

0: الآباء المخلدون أو الآباء المؤسسون لأمريكا لم تعد بتلك الصورة التي كانت موجودة، وتحديات تتمثل في العنصرية، تتمثل أيضا في التضييق على الحريات، تتمثل أيضا في سيادة نوع من الدكتاتورية لم تكن في الولايات المتحدة الأمريكية في سابق الأيام. بالتالي هنالك أيضا محاولة للتمييز العرق لوحظ في الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه العهدة. بالتالي الاستطلاعات تشير إلى كل هذه المذارب والأخطاء التي تواجه أمريكا ككيان، وهذه التحديات يحاولون التغلب عليها، لكن فعليا هنالك فارق كبير بين ما كانت عليه أمريكا وما أصبحت عليه حاليا.
1: نعم، واليوم هو عطلة في الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ ده، أتمنى لك عطلة مريحة أيضا، وأشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ده يعقوب الإعلامي المتخصص في الشؤون الأمريكية.
0: شكرا جزيلا، ونحن قلوبنا مع المغرب في مواجهة اليوم أكيد.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، بالتوفيق للمغرب والمنتخب المغربي بطبيعة الحال.

0: Gibert à l'occasion du 4 juillet. C'est bientôt, c'est déjà la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Hicham à la réalisation. Merci à Hamza à la production. Dans quelques minutes, vous serez en compagnie de Ali Salahdine pour l'autre match spécial mondial. On va notamment revenir sur ce match très important pour le Maroc. Les Lions d'Atlas affrontent le Canada. Ce sera à partir de 18h pour une place en quart. Et puis sachez que la France jouera aussi face au Paraguay et sera bien sûr l'adversaire du vainqueur du match entre le Maroc et le Canada. Il est tout juste 13h, tout de suite votre flash d'information présenté par Nourdine Higagen. Bonjour Nourdine.
1: Marhaban Soukaina. نستهل الموجز بملف العلاقات المغربية الأمريكية، حيث بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وجاء في برقية العاهل المغربي أن هذه العلاقات المتجذرة والقائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال الولايتين الرئاسيتين لفخامة الرئيس دونالد ترامب، مذكرا بأن اعتراف الولايات المتحدة التاريخي بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال. البرقية أضافت كذلك أن هذه الذكرى تخلد أيضا مرور 250 عاما على بدايات العلاقة المتينة والمستقرة بين الأمتين، مؤكدا أن المغرب كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، ما يقدر هذه العلاقة المتميزة والفريدة. إلى مونديال 2026، حيث تتجه الأنظار نحو ملعب إنرجي بهيوستن والمباراة المرتقبة مساء اليوم بين المنتخب المغربي ونظيره الكندي ابتداء من الساعة 6 برسم دور سدس عشر مونديال 2026. المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين يدخلها المنتخب المغربي مكتمل الصفوف والعين على التأهل إلى دور ربع النهائي لملاقاة الفائزين بالمباراة الليلة التي تجمع المنتخبين الفرنسي والباراغواياني على الساعة 10. وليلة الأمس تمكن حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني من حجز بطاقة التأهل إلى دور السدس عشر عقب فوز صعب في الأشواط الإضافية ضد منتخب الرأس الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما انتزع المنتخب المصري بدوره بطاقة الترشح على حساب منتخب أستراليا بعد الفوز بركلات الترجيح. إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث بدأت إيران رسميا اليوم مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنائي التي تستمر 6 أيام وتشمل الانتقال إلى العراق قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مدينة مشهد، وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي. في السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة منحت أسبوعا من الإجازة للإيرانيين من أجل جنازة المرشد السابق علي خامنائي، معتبرا أن طهران تبحث عن تسوية بعد الضربات الأمريكية. في إيران دائما حذر نائب وزير الخارجية الإيراني من أن مضيق هرمز ليس مسرحا للاستعراضات العسكرية لقوى خارجية، وذلك ردا على بيان فرنسي بريطاني بشأن الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي. المسؤول الإيراني اعتبر أن طهران بوصفها قوة مسؤولة وضامنة لأمن المضيق تحذر من أي تحرك عسكري في هذا الممر المائي الحساس. أعلنت روسيا أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة في أجواء مدينة سان بيترسبورغ، ما أسفر عن إصابة ميناء نفطي ومجمع بيترهوف التاريخي من دون التسبب بأضرار. الدفاعات الجوية وفق روسيا أسقطت 72 طائرة من دون طيار وتحطمت إحداها على بيترهوف الذي يضم قصرا تاريخيا وحدائق على سواحل بحر البلطيق في ضواحي مدينة سان بيترسبورغ. في إسبانيا أتى حريق قرب كوستا برافا في كاتالونيا على 2200 هكتار من المساحات الزراعية دون تسجيل إصابات وفق السلطات الإسبانية. إسبانيا أكدت أن رجال الإطفاء تمكنوا خلال الليل من حصر نحو 70% من الحريق، ما جعل النار مستقرة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز. بقية أوقات مفيدة على ميديا. إلى اللقاء.
2: من حق علي الزيدي أن ينافس على كأس العراق، من حقه أن يتأهل من دور مكافحة الفساد إلى نهائي نزع السلاح، ولكن دفاع الخصم ليس سهلا، معقدا، ودونه الكثير من التحديات والمخاطر من هجمات ارتدادية. فهل ينجح الزيدي في هز شباك أعداء العراق؟ تابعونا.
3: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم نوردين قجان في موجز الثانية، والبداية بالعلاقة المغربية الأمريكية في سياقها. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. العاهل المغربي أشار إلى أن الذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة تخلد أيضا مرور 250 عاما على بداية العلاقات المتينة والمستقرة بين البلدين، وأن المغرب الذي كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية يقدر هذه العلاقة المتميزة والفريدة حق قدرها، مؤكدا أن هذه العلاقات المتجدرة والقائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال الولايتين الرئاسيتين للرئيس ترامب، مذكرا بأن الاعتراف التاريخي للرئيس ترامب بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال. إلى مونديال 2026، حيث تتجه الأنظار نحو ملعب إنرجي بهيوستن والمباراة المرتقبة مساء اليوم بين المنتخب المغربي ونظيره الكندي ابتداء من الساعة 6:00 برسم دور سدس عشر مونديال 2026. المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين يدخلها المنتخب المغربي مكتمل الصفوف والعين على التأهل إلى دور ربع النهائي لملاقاة الفائز في مباراة الليلة التي تجمع المنتخبين الفرنسي والباراغواياني على الساعة 10:00. وليلة الأمس تمكن حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني من حجز بطاقة التأهل إلى دور سدس عشر عقب فوز صعب في الأشواط الإضافية ضد منتخب الرأس الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما انتزع المنتخب المصري بدوره بطاقة الترشح على حساب منتخب أستراليا بعد الفوز بركلات الترجيح. إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث بدأت إيران رسميا اليوم مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنائي التي تستمر 6 أيام وتشمل الانتقال إلى العراق قبل أن يوارى جثمان الثرى في مدينة مشهد، وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي. في السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة منحت أسبوعا من الإجازة للإيرانيين من أجل جنازة المرشد السابق علي خامنائي، معتبرا أن طهران تبحث عن

0: نسوية بعد الضربات الأمريكية. الموجز متواصل من أوروبا، حيث دعا البابا لاون الرابع عشر القارة إلى بذل مزيد من الجهود لحماية المهاجرين خلال زيارته جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة التي أصبحت رمزا لمأساة الهجرة غير النظامية عبر سواحل المتوسط. وتأتي زيارة البابا التي تستغرق نصف يوم بعد أسابيع قليلة من إقرار الاتحاد الأوروبي تدابير جديدة حيال الهجرة، أبرزها زيادة استخدام الاحتجاز وإنشاء مراكز احتجاز خارج الأراضي الأوروبية. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من اليوم إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان، قلعة سراغنا، مراكش، الخميسات، اليوسفية، القنيطرة، سطات، شيشاوة، سمارة، طاطا، زاغورة وبني ملال. وأضاف المصدر ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم وعمالة العرائش والزان، إنزقان، إيت ملول، تيزنيت، قلميم، مكناس، تونات، خريبقة، تنغير، بن سليمان، برشيد، والصويرة، وأسفي، الحاجب، وخنيفرة، وفاس. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز. بقية أوقات مفيدة على ميديا. إلى اللقاء.
1: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في. من حق علي الزيدي أن ينافس على كأس العراق، من حقه التأهل من دور مكافحة الفساد إلى نهائي حصر السلاح، من حقه طبعا توجيه تسديدات مباشرة وهز شباك الخصوم، ولكن الدفاع ليس بسيطا، الدفاع وازن بالفساد وكذلك وازن بكثير الشبهات وكثير الإشكاليات. فهل ينجح علي الزيدي هذه المرة؟ أهلا بكم في كل مكان، هذه حلقة جديدة من بيروت. نرحب بكم متابعي النهار، مستمعي ميديان راديو، وكذلك مشاهدي ميديان تي في. ورحب بك مستشار البرنامج أستاذ نبيل بومنصر،
2: نائب
1: رئيس تحرير النهار.
2: شكرا.
1: وكذلك نرحب من بغداد برئيس مركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان الشمري. دكتور إحسان، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ نبيل بومنصف، بداية كمراقب من لبنان لتطورات العراق المتسارعة، هل تعتقد أن هناك سر ما دفع نحو هذه التسارع بالتطورات بهذا الشكل؟
4: بالمقدار اللي بيحق لنا أنه نعلق نحن بلبنان على قصة من هالنوع بالعراق، مع أنه كذا مرة حكينا بهالبرنامج وبغيره على قديش في عنا نقاط شبه بين العراق وبين لبنان. نعم. بالمقدار اللي يتاح لنا وبحسب اللياقات كمان قديش نعلق عليه. أنا بقول لك أنه كان الحدث مذهل فعلا، ونحن كتير منشدين لإله، لأنه مسألة الفساد منها مسألة خاصة بدولة معينة بالمنطقة، وخصوصي هون بالمنطقة، هي عقافة مخيفة يعني بالعالم كله مخيفة، بس بالشرق الأوسط مخيفة أكتر، وبهالأنظمة اللي عم تعمل تغيرات وتبدلات نصير مشدودين كلنا على بعضنا. يعني ما يجري في العراق أكيد يعني كل عربي الآن، منا خاصية فقط العراق، خصوصا العراق يعني حبيعنين لها كتير بلبنان، عنا ربط كتير معنوي، وعنا ربط اقتصادي، وعنا ربط سياسي، ومنشبه بعضنا كتير بالمحاور اللي عم تتصارع عنا وعند بالعراق. فأن يأتي رئيس وزراء شجاع بهذا الشكل ويقدم على قصة من هالنوع، على يعني على رأس حربي في مكافحة الفساد، إن شاء الله يكمل فيها للآخر، ترجع تستحضر يعني تجارب فتنا فيها بلبنان، ومع الأسف الشديد لم تكمل وفشلت. فأنا نحن نأمل جدا جدا أنه تكفي بنجاح هائل مثل ما عامل دوي الآن هذه التجربة، وبدون ما أنا نظر على خلفيات شو عمل رئيس الوزراء بالعراق. أنا لا أملك أسرار رئيس الوزراء بالعراق، ليش أقدم عليها أو ما أقدم. أنا بعرف أنه عمل حدث مهم للغاية، أكيد سيدفع بالعراق قدما إلى الأمام،

0: وبديعة نموذج بالعالم العربي، فلذلك أرجو له النجاح بالكامل.
1: نعم دكتور إحسان الشمري، اعتاد الشرق الأوسط على الاستعراض، فجر الدبابات في العراق في ذاك الصباح الهادئ، هل تعتقد أنه يصب في خانة الاستعراض أم أنه حقا هناك نية للإصلاح اليوم بمباركة ربما قد تكون دولية؟ ما معطياتك عن هذا الموضوع؟
2: شكرا لكم على الاستضافة. أنا أعتقد أن الموضوع لا يرتبط بالاستعراضات أكثر يعني ما يرتبط بوجود إرادة حقيقية لدى الحكومة العراقية بمكافحة الفساد. الدبابات التي ظهرت في فجر 28 من يونيو، أنا أتصور أنها كانت ملفتة، يعني ما بين دبابات كانت تعمل على انقلابات وما بين دبابات تعمل على الحفاظ على النظام السياسي وتحاول أن تطهره من الفاسدين. هذه الصور أنا أعتقد لو كانت استعراضية كان يمكن استدعاء بعض النواب أو حتى الوزراء السابقين أو رؤساء كتل وقيادات سياسية إلى هيئة النزاهة، وبالتالي يمكن أن تظهر هذه الصورة على أنها جزء من تكرار لما يعرف بمساءلة بعض الشخصيات السياسية. لكن استخدام القوة الصلبة التي ظهرت في بغداد أنا أعتقد هي تبين أن هناك قرارا متخذ سيذهب بعيدا باستخدام الآلية العسكرية لغرض يعني مكافحة الفساد، خصوصا وأن رئيس الحكومة يدرك جيدا بأن جزء من كبير من الفاسدين هو محمي من قبل سلاح، وبالتالي ظهور صور الدبابات في العاصمة بغداد وبالتحديد في المنطقة الدولية المحصنة هي رسالة لا ترتبط بهذه الشخصيات السياسية وإنما بداعميهم من يعني حلفائهم الذين يمتلكون السلاح. وقد تكون أو يكون ما حدث فجر اليوم أيضا من عملية مواجهة ما بين قوات مكافحة الإرهاب وما بين أحد الفصائل المسلحة خير دليل على أن القرار متخذ يعني. لكن هل سيستمر هذا القرار؟ هو هذا السؤال الأهم من وجهة نظري. يبدو بأن علي الزيدي بدأ يواجه اعتراضات كبيرة جدا، أولا من بيئته السياسية لإطار التنسيق، هناك حتى من شكك أو اعترض على آلية الاعتقالات ووصفها بالبوليسية، رغم يعني أنها جاءت بإطار القانون وبأوامر يعني تنفيذ لقرارات السلطة القضائية. أيضا حجم يعني الهجمة الإعلامية على هذه الإجراءات من بعض المنصات المرتبطة بشخصيات متهمة ومتورطة بقضايا الفساد، لذلك أقول من أن يعني هذه الصور التي ظهرت سواء صور الدبابات وقوات النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب أو حتى صور الأموال والسبائك الذهبية، أنا أعتقد تبين بما لا يقبل الشك أننا أمام لحظة تحول في طبيعة التعاطي مع ملف مكافحة الفساد. لا يمكن أن يكون استعراضيا لأن ذلك سيكون فيه تداعيات كبيرة على رئيس الحكومة الذي يحاول أن يثبت مصداقيته من خلال هذه الحملة. إذا ما كانت استعراضيا أنا أعتقد بالتالي حملته ستفشل، سيكون هناك استياء أكبر والشارع يغلي أستاذ خلدون، الشارع في العراق يغلي بشكل كبير جدا نتيجة هذه الأموال يعني وصور الأموال.
1: طيب دكتور إحسان، هذه الصور نعم هذه الصور كان أمامها العديد من الأرقام التي طرحت، بعض الأرقام أرقام خيالية في الواقع لحجم الفساد وهذه الأموال المنهوبة، هل يمكن أن تعطينا يعني بين يعني هذه الأرقام تتراوح وفق يعني المتوقع بين ماذا وماذا؟ أي أرقام يمكن أن نتوقعها للأموال المنهوبة في العراق؟
2: يعني التصريحات من أن هناك فساد بقيمة 2 تريليون دولار هي ليست دقيقة. التصريحات الرسمية التي صدرت في العام 2022 من قبل رئيس الجمهورية آنذاك دكتور برهم صالح وببيان رسمي، وهذا يمكن أن يعتمد، كانت قيمة الفساد الرسمي هو 150 مليار دولار. هذا أولا. بجانب ذلك هناك تقارير تشير، يعني قسم من هذه التقارير قد تكون تابعة لمؤسسات دولة أو حتى لمنظمات معنية بالفساد، تشير إلى أن قيمة هدر المال العام يقارب ما بين 350 إلى 400 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك هناك ما يعرف أو ما يمكن أن نطلق عليه الفساد الموازي الغير منظور، وهذا لا يمكن أن نحدد رقمه. إذن يمكن أن نضع رقما تقريبيا ما بين 400 إلى 600 مليار دولار حجم الفساد في العراق.
1: نعم أستاذ نبيل بومنصف، أرقام مخيفة،
0: يعني فضائية خيالية.
1: 400 مليار دولار، يعني لبنان الذي لبنان الذي دفع إلى حروب الإسناد، الخسائر التي فيه يعني لا تصل إلى ربع هذه القيمة.
0: دعني أقولها بوضوح، يذكرني مرحلة الفساد الذي تعملق في لبنان تحت وصاية النظام السوري والنظام الإيراني. ولا أستبعد على الإطلاق أن تكون العراق الآن في انتفاضة غير مسبوقة لانتزاع نفسها من الوصاية الإيرانية.
1: نعم.
0: بالكامل.
1: نعم.
0: هذه الطبقة السياسية المعشعشة بهذا الحجم المخيف كانت متورطة مع إيران في مسألة النفط والعقوبات وكل هذه المنظومة.
1: نعم.
0: ولا يخفى أن يعني لا أرى أن هناك فاصلا حقيقيا ما بين الهجوم على الفساد ومسألة نزع السلاح الفصائل المسلح. وبدليل أن زميل كريم أشار إلى ما حدث اليوم، هذا ليس صدفة، هذا التزامن يرتبط بالعملية الكبيرة التي بدأت باجتثاث الفساد، وهي قطعا ستتمدد ولها امتداداتها في مسألة نزع سلاح الفصائل المسلحة التي أصر رئيس الوزراء على أن موعدها لم يتبدل وأنها ماضية قدما.
1: نعم.
0: فليس هناك إمكانية لعزل هذه عن تلك. وفي النهاية المصب الكبير هو أن كل ما ساد في السنوات الماضية عشعش بالفساد مع الوصاية الإيرانية، أعتقد أنه في نفس الهدف وفي نفس الاستهداف.
1: نعم. طبعا الموعد هو حتى سبتمبر بحسب رئيس الوزراء.
0: نعم.
1: هل هناك علي زيدي لبناني أستاذ نبيل بومنصف؟
0: ظروف لبنان مختلفة عن ظروف العراق، ورغم التشابه في ذلك، الآن في لبنان الأولوية المطلقة هو أن تحرر الجنوب من إسرائيل وأن تنزع سلاح حزب الله. جزء كبير من مسألة أن تتحرر أيضا بالفساد في لبنان أن تعود الدولة دولة، ولا يمكنك أن تستعيد الدولة في لبنان مع دويلة تمتلك السلاح. ولم حين يكون لديك حزب بقوة حزب الله ويعلن جهارا نهارا انتماءه المطلق وتمويله المطلق وتسليحه المطلق من إيران مع كل ما سبق في 25 سنة الماضية، فلا يمكنك أن تعزل ذلك عن النفوذ الأجنبي والنفوذ الإيراني تحديدا. أنا لا أقول أن الفساد حصرا على الذين والوا إيران ووالوا النظام السوري القديم في لبنان، هناك حتى في المعسكر السيادي في لبنان فاسدون أيضا في الطبقة السياسية. لا أقول أنهم أبرياء إطلاقا، ولكن السلاح وحماية الوصايات عملقت الفساد أكثر فأكثر وجعلته مشرعا عينك يتاج مثل بيقولوا عنها.
1: نعم. دكتور إحسان الشمري، طبعا لبنان قد يكون تلميذا في مدرسة العراق مع الأسف، يعني تشبيه سلبي، ولكن نظرا لكم الثروات الموجودة في العراق وكم الفساد والتدخلات وغير ذلك، ولكن أن يأتي علي الزيدي اليوم ويقوم بمثل هذه الخطوات، وقد كتبت دكتور إحسان الشمري في النهار عن فجر الدبابات، أوضحت الكثير من السيناريوهات بما يتعلق بهذه العملية، ولكن دعني أسأل، على ماذا يستند علي الزيدي للذهاب بعيدا بهذه الخطوات؟ طبعا هو قال لن يترشح إلى ولاية ثانية، ليس هناك تطلعات له، ورفع العديد من اللاءات، ولكن هل هناك حضور أمريكي داعم في الخلفية؟ من يدعم علي الزيدي عمليا ليعطيه هذه القوة لمواجهة رموز الفساد المتغلغلون في المشهد السياسي؟
2: أشرت حضرتك أستاذ خلدون إلى قضية أساسية، هو أنه علي الزيدي تحرر من يعني موضوع المكسب السياسي حينما أشار بأنه لا يريد أن يترشح إلى ولاية ثانية وليس لديه الرغبة بتأسيس تيار سياسي أو حزب سياسي. هذا أعطاه قوة كبيرة جدا، هو أن لا يذهب باتجاه الصفقات أو التسويات، هذا من جانب. من جانب آخر يعني قضية الدعم الشعبي الكبير الآن، وكذلك دعم زعيم التيار الصدري الضد النوعي للإطار التنسيقي، هذا يعطيه قوة كبيرة جدا. طبعا مع مع الأخذ بنظر الاعتبار لأول مرة يعني يحدث ذلك التنسيق العالي المستوى ما بين الحكومة وهيئة النزاهة ومجلس القضاء، جميع متفق يعني بشكل كامل. فيما سبق يعني حتى إذا ما نظرنا إلى حكومة السوداني دخلت في موضوع التسويات والصفقات حول بعض الملفات وفق ما يعرف ب سرقة الأمانات الضريبية التي تتحدث تقارير على أن حجم هذا الفساد في هذه في هذا الملف بالتحديد ما يقارب 6 مليار دولار أمريكي في ملف واحد. المهم نعود إلى الموضوع. أنا أعتقد أن طبيعة التأييد الذي حصل عليه الزيدي من قبل الرئيس الأمريكي شكل عامل قوة له، ليس فقط على مستوى مكافحة الفساد وإنما على مستوى يعني ما يعرف بتفكيك سلاح الفصائل المسلحة في الداخل العراقي. يتزامن مع هذا التأييد الأمريكي يعني هو قضية الاشتراطات الأمريكية من أن لابد للحكومة العراقية أن تعمل على قطع الموارد المالية لحلفاء إيران في الداخل العراقي كجزء من اشتراطات ترميم العلاقة وعودة العلاقة بين بغداد وواشنطن بشكلها الصحيح، ومن ثم إنهاء التجميد والتعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والمالية. لذلك هو مضطر بالنهاية وفق هذه الرؤية الأمريكية. لكن أتصور أن علي الزيدي قرأ يعني وهذه نقطة مهمة، قرأ طبيعة التطورات في المنطقة. حلفاء إيران الممسكين في مؤسسات الدولة أو حتى جزء كبير منهم متهم بقضايا فساد الآن في مستوى ضعف داخلي، وأيضا يتزامن مع انشغالات إيران بطاولة المفاوضات وأيضا احتمالية عودة الحرب، عدم وجود اتفاق سلام. الاشتراط الأمريكي على إيران بضرورة التخلي عن الأذرع. هنا استطاع علي الزيدي أن يمضي بقضية اجتثاث الفساد مثل ما أسميناها، وأيضا قضية تفكيك السلاح. هناك ضعف يعني لهذه المنظومة، ليس ضعف كبيرا يعني إلى حد أنها غير قادرة على المواجهة. أنا أمضي من أن هذه الأطراف لا تزال لديها القدرة على المناورة، لديها قدرة على الإعاقة، لكن هذا الضعف الذي نتحدث عنه ساهم بأن يبدأ الزيدي عملية الاعتقالات بالتحديد يعني اتجاه شخصيات برلمانية وسياسية وحتى يتمتعون بمناصب مدنية عليا.
1: نعم دكتور أحسان، طبعا لبنان كما العراق كما ذكرنا يتشابه البلدان بوجود إيران بالحضور الإيراني الوازن، ولكن ثمة من يقول أن إيران يعني تحديدا بعض المواقع الروسية بالتحديد أشير إليها تتحدث من أن إيران لم تستفد شيئا من تجربة روسيا بالمفاوضات وهي لن تكسب أي شيء من المفاوضات مع الأمريكي. عند هذا الحد هل تعتقد أن إيران اليوم ستخسر العراق كما تخسر لبنان وبهذه الطريقة لتدخل ضمن مسار تفاوضي مع أمريكا يقود نحو إيران جديدة، أم أنها ستبقى تعارض وربما تحرك الشارع العراقي ليصبح صندوق بريد؟
2: هي لا تريد خسارة العراق، يعني ما تعرضت له إيران من هزيمة استراتيجية في سوريا، وأيضا ما يجري الآن في لبنان في قضية نزع سلاح حزب الله واستعادة الدولة يتم بطريقة أخرى في العراق. يعني الولايات المتحدة الأمريكية استدارة الرئيس ترامب إلى العراق، محاولة فك الارتباط بين العراق وإيران، هذا شيء قد يمثل مساحة قلق كبيرة يعني لإيران. نعم. ولذلك حضور عراقشي في زيارته الأخيرة ركز على أنه يعني على أقل تقدير بالنسبة لحلفاء إيران داخل الإطار التنسيقي من أن عليهم ألا يستجيبوا للضغوط الأمريكية خشية طهران من أن تخسر إيران. أتصور يعني على المدى المتوسط يمكن إذا ما استمرت يعني الحملات تجاه الفاسدين، أيضا قضية تفكيك السلاح، يعني قد نشهد هذا الانفصال الذي نتحدث عنه ما بين بغداد وطهران، وبالتالي ضعف حلفائها في الداخل العراقي، بما لا يقبل الشك هو ضرب لمراكز النفوذ الإيرانية. أعتقد بالنهاية إيران ستخسر العراق يعني، وبالتالي سيتم إعادة تعريف العلاقة ما بين بغداد وطهران بالشكل الذي يعني يصحح العلاقة السابقة ويضعها على طريق الأعراف والقوانين الدولية. إيران ستضطر يعني وفق طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية وتمسك إدارة الرئيس ترامب بنهاية الأذرع المسلحة في المنطقة، ستضطر إلى التخلي التدريجي عن حلفائها، لكن بالنهاية الأمر بحاجة إلى وقت طويل يمكن من خلاله يعني الذهاب نحو مؤشرات نهاية النفوذ الإيراني في الداخل العراقي.
1: مهم جدا ما تتفضل به دكتور إحسان الشمري. أستاذ نبيل بومنصف، ترامب رجل قوي وهو يقدم نفسه وكأنه كبير الأطباء في هذه المستشفى الكونية. السؤال، لبنان الذي يحتاج للإنعاش ويحتاج جرعات دعم دائمة من أمريكا، هل تعتقد أنه سيتمكن من الاستفادة من هذا الدعم الأمريكي بشكل جيد الآن قدر الإمكان للوصول نحو ربما تصويب العلاقات والعودة إلى الاستقرار؟
0: الأمر قد بدأ، ليس يعني نحن لا نتوقع أمرا لم يحصل بعد،
1: ولكن أن يستمر بقوة.
0: نعم.
1: وبزخم
0: بعد يعني بعد توقيع الاتفاق الإطاري بواشنطن الأسبوع الماضي، أظهر لبنان، سلطة لبنان الحالية، الحكم الحالي في لبنان، رئيسا الجمهورية والحكومة في لبنان، أظهرا شجاعة فائقة في الإقدام على هذا الخيار التفاوضي مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة إلى يعني حدود لم يكن كسر يتوقعونها. وثم جاء مضمون الاتفاق بذاته ليعكس كم هي كبيرة رهانات السلطة اللبنانية على الولايات المتحدة، لأن الاتفاق هذا قابل للانتقاد جدا، هناك ملاحظات جوهرية عليه، ولكن ليس كل من يظهر ملاحظات على هذا الاتفاق يتفق مع حزب الله بالتأكيد يعني، ولكن فعلا هناك يعني ثغرات فيه، ومع ذلك أقدمت عليه السلطة اللبنانية لإظهار مصداقيتها مع الولايات المتحدة ومع المجتمع الدولي في استعدادها للمضي قدما في خيار التفاوض وفي الاتفاق، تنفيذ هذا الاتفاق رغم شوائبه، لكي تخلص لبنان من سلاح حزب الله ومن الاحتلال الإسرائيلي سواء بسواء بالاتكال على الولايات المتحدة بالدرجة الأولى. فأكثر من يعني أكثر من هيك ما فيك تطلب من هيك السلطة، إنه عم بتغامر بحالة هالقد برهانة على الأمريكان، أكثر من هيك ما في. نعم عم تحاول السلطة اللبنانية إنه تستغل الفرصة وما تفوتها هالمرة. نعم. لأن أي تفويت لهذه الفرصة حيكون مكلف جدا جدا، والمهم جدا إنه أمريكا تكون مدركة جدا هذه السلطة وين رايحة بالرهان عليها، هون المهم.
1: نعم.
0: وترجم هالشيء.
1: إذا نحن مقبلون على أيام فيها الكثير من الاختبارات لنرى هذا المسار.
0: بعدنا بالبدايات بالنسبة للبنان. بدايات تنفيذ الاتفاق هي صعبة جدا ومعقدة للغاية، ولكن تحمل تبشير من ناحية لبنان أنه رايح للآخر بهالشيء، وعم بيقاوم كل النزاعات الداخلية لإحداث وافتعال اضطراب داخلي يشوش على السلطة ويمنعها تكفي طريقها.
1: نعم دكتور إحسان الشمري، في دقيقة لو سمحت، أيضا وقت البرنامج شرف على الانتهاء، سؤالي لك أمام الانقلاب الناعم الحاصل، أمام هذه التحولات

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين أينما كنتم إلى هذا الموعد الجديد كارت بوستال، وكما يدل عليه الاسم لقاء سيحملنا إلى وجهة جديدة لنكتشف معا أماكن في المغرب صنعتها الطبيعة، خلدها التاريخ وبقيت راسخة في الذاكرة. كارت بوستال برنامج سنبعث من خلاله بطاقة من قلب المدن من بين الأزقة والجبال والسواحل والحدائق لنحكي حكاية المكان ونستمع إلى نبضه ونقرأ ما تركه الزمن على ملامحه.
1: مدينة كارت بوستال أسماء.
0: اليوم نرسل إليكم بطاقة من قلب الغابة الدبلوماسية بطنجة، حيث تتقاطع ذاكرة الأرض مع ذاكرة الإنسان، مع الأستاذ أحمد الطلحي خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية. أهلا وسهلا بك أستاذ الطلحي.
2: أولا أشكركم على الاستضافة، ثانيا أشكركم على اختيار الاسم الجميل للبرنامج الذي يذكرنا بالزمن الجميل، زمن الرسائل وبطاقة البلدية.
0: على مشارف مدينة البوغاز تمتد الغابة الدبلوماسية أو غابة ميريكان كواحة خضراء تتنفس على إيقاع البحرين المتوسط والأطلسي، شاهدة على مرحلة استثنائية من تاريخ طنجة حين كانت المدينة ملتقى السفراء وممثلي الدول الكبرى، حتى ارتبط اسم هذه الغابة بذلك الحضور الدبلوماسي الذي طبع هوية المدينة لعقود.
2: وطنجة كما هو معروف هي مدينة غابوية بامتياز، لا تكاد تجدينها في مغربنا الحبيب. مدينة في حجم طنجة لها، هي يعني محاطة بالغابات من الشرق والجنوب والغرب. الغابة الدبلوماسية أو ما يسمى بغابة ميريكان شعبيا توجد في الجنوب غرب مدينة طنجة، بالضبط في تراب جامعة كزناية بين الطريق الوطني رقم واحد والشاطئ على الساحل الأطلسي، يحمله كذلك اسم شاطئ الغابة الدبلوماسية. المساحة الإجمالية للغابة الآن حاليا 1654 هكتار، لأنه المساحة تقلصت، كانت في السابق أكبر من هذه المساحة وللأسف تقلصت بسبب المشاريع ديال السياحية والسكنية وتعديل الطرق وبسبب الحرائق كذلك. الغابة الدبلوماسية ميزتها أنها توجد ضمن نطاق محمية تهدرت معروفة، وهي من أهم المحميات الطبيعية في المغرب، وتصنف ضمن محميات رامسار للمناطق الرطبة منذ سنة 2005. تواجد فيها مجموعة من الأشجار، خصوصاً أشجار أوكاليبتوس وأشجار طبيعية كالبلطف الليلي والزيتون البري وإلى غيرها. وهي تعد من يعني قبلة من أهم القبلات للأسر الطنجية طول السنة من أجل النزهة، ولكن بالأخص في فصل الربيع وفي فصل الصيف، خصوصاً بعد التهية الأخيرة، بحيث تم تحويل حوالي 256 هكتار، يمكن تكلموا على واحد 15% من المساحة الإجمالية ديال الغابة، تم تحويلها إلى منتزه حضاري تم تجهيزه بكراسي ومدار للجري على مسافة 9 كيلومترات، إضافة لوحدات صحية وفضاءات لعب الأطفال إلى غير ذلك من الأمور المهمة. بجانب الغابة كما قلت هناك الشاطئ الغابة الدبلوماسية الذي أصبح الآن شاطئ محروس ومجهز، وكذلك أصبح قبلة للمصطافين في المدينة.

0: كما قلت الغابة معروفة شعبيا لأنها غابة ميريكان، ولحد الآن وحسب الأبحاث التي أجريتها أنا وعدد من الباحثين لن نعثر على مصدر علمي يفسر سبب التسمية. فقط هناك روايات شفوية تدعي مثلا وجود مركز المخابرات الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية. هناك رواية أخرى تقول بسبب القرب للغابة من موقع صوت أمريكا الذي كان يوجد في منطقة تابرس. ولكن الاسم التاريخي والرسمي كان دائما ولا يزال هو الغابة الدبلوماسية. لماذا سميت الغابة الدبلوماسية؟ أولا الغابة الدبلوماسية في القرن 19 كانت فضاء لممارسة رياضة بيكستيكينج. شنو هي رياضة بيكستيكينج؟ هي رياضة يقوم بها المتبارين لصيادة الخنازير البرية بالرماح على ظهور الخيل، وهذه الرياضة كانت منتشرة أساسا في الهند، ثم انتقلت أول منطقة خارج الهند، ولكن أول منطقة انتقلت إليها ومارست فيها هذه الرياضة هي مدينة طنجة، وذلك في عام 1862. كانت أول مباراة في بيكستيكينج في عام 1862. الذين كانوا يقومون بهذه اللعبة هم يعني أعضاء البعثات الدبلوماسية التي كانت في طنجة، يعني كانت طنجة آنذاك العاصمة الدبلوماسية للمغرب، وضيوف البعثات الدبلوماسية. وهذا ما يعني أدى إلى تسمية الغابة بالضبط في سنة 1866 باسم الغابة الدبلوماسية. وهذه الغابة كانت أولى الغابة يعني ممارسة الرياضة في الغابة الدبلوماسية من قبل السلك الدبلوماسي الأجنبي في طنجة أدى إلى تشكيل لجنة رياضية مكونة من رؤساء البعثات الأجنبية في عام 1872، يعني بعد 10 سنوات من أول مباراة في هذه الغابة. وهذه اللجنة كانت هي النواة الأولى لأول نادي رياضي في المغرب، والذي كان يسمى بنادي خيمة طنجة، حيث تأسس بصفة رسمية سنة 1892، فهو أول نادي رياضي في المغرب يعني في 1892 في نهاية القرن 19. وكان هذا النادي تحت رئاسة الوزير البريطاني شارل إيوان سميث، وهنا آنذاك المفوضيات القنصلية كانت على رأسها شخصيات برتبة وزير. فهذا ما يمكن أن يقال عن الغابة الدبلوماسية. للأسف الآن الغابة الدبلوماسية تعرف بعض التدهور، ولكن المأمول إن شاء الله أنه بتهيئة جديدة لجزء من الغابة على شكل منتزع حضاري يمكن أن ينقذ الغابة. وكما هو مصرح به رسميا فهذه التهيئة هي تهيئة أولى، يعني هي شطر أول، وستتبعها أشطر أخرى إن شاء الله في المستقبل، وبذلك يمكن أن نحمي غابة التي هي تراث وطني طبيعي ومحلي، وفي نفس الوقت تختزل يعني ذاكرة تاريخية مهمة تتعلق بأولا ممارسة الألعاب الرياضية من قبل البعثات الأجنبية الدبلوماسية، وكذلك كانت مسرحا لتأسيس أول نادي رياضي في المغرب.
1: إذن بحكم هذه القيمة التاريخية أستاذ الطلحي، هل تعتقد أن المغاربة الذين يزورون اليوم هذه الغابة هل يعرفون هذه القيمة التاريخية، أم أن صورتها تختزل فقط منتزه طبيعي يعني للنزهة والاستجمام؟
0: هذا للأسف الشديد ما ينقص الآن التهيئة التي تمت مؤخرا لجزء من الغابة، ينقصه لوحات تعريفية بتاريخ الغابة. هناك لوحات تعريفية مهمة جدا ومفيدة تتعلق أساسا يعني الوحيش، تعرف بالوحيش الموجود في الغابة، خصوصا الخنزير البري، وتعرف بالنبات الموجود في الغابة، بالأشجار والنباتات مختلفة. ولكن ما يعيب هو الجانب التاريخي. فالاسم يعني كان مفروض أن يعني داخل من خلال التشوير يعني تكون هناك لوحة تعرف بهذا التراث الطبيعي الثقافي في نفس الوقت. نفس طنجة يعني التراث الطبيعي الطنجي الموجود في طنجة هو خليط ما بين التراث الطبيعي و والثقافي كما هو الحال بالنسبة للتاريخ إلى خارج.
1: ما هي أكثر حقيقة تاريخية حول هذه الغابة الدبلوماسية عدا المعطيات طبعا المهمة التي ذكرت أستاذ الطلحي؟ أكثر حقيقة تاريخية ممكن أن تثير دهشة الباحث وحتى المتابع على حد سواء عن هذه الغابة الدبلوماسية اليوم؟
0: الأهم شيء يعني يمكن أن اعتبره هو ميزة أساسية لهذه الغابة، وهو فضلها في إنشاء وتأسيس أول نادي رياضي في المغرب. الممارسة الرياضة شعبيا كانت في الماضي عند المغاربة لم تكن من خلال تنافس ما بين الأندية، بل لم تكن هناك أندية أصلا، كانت ممارسات فردية أو جماعية هكذا بشكل تلقائي بدون أن يكون هناك تنظيم للمباريات، يعني عمل جماعي أو تنظيم جماعي. يعني مفهوم الأندية الرياضية دخل المغرب، أول ما دخل المغرب من خلال التجربات يعني السلك الدبلوماسي الأجنبي الذي كان مقيما في المغرب خلال مرحلة التي كانت فيها طنجة عاصمة الدبلوماسية للمملكة. أهم ميزة تاريخية التي ينبغي تأكيد عليها لكي يعرف المواطن بأن تاريخ الأندية الرياضية هو تاريخ عريق في المغرب يرجع إلى نهاية القرن 19، والنواة الأولى للأندية الرياضية كانت طنجة وبالأخص الغابة الدبلوماسية.
1: بالتالي هل يمكن القول إنه يمكن قراءة تاريخ طنجة وحتى صورتها من خلال هذا الفضاء الطبيعي؟ هل يكفي هذا الفضاء للتعريف بالصورة صورة مدينة البوغاز اليوم؟
0: لا طبعا لا يكفي، لابد من إضافة مجموعة من المعطيات الأخرى وهي كثيرة جدا، لأنه ما قلناه على التاريخ الرياضي مثلا، طنجة كانت سبقة في أغلب الرياضات الأخرى، مثلا أول ملعب للغولف كان في طنجة، وكذلك منذ أكثر من قرن يعني رياضات أخرى مثل التنس، رياضة كرة المضرب كذلك عرفتها المدينة منذ الفترة ديال يعني نقولوا بداية المرحلة الدولية إلى غيرها من الرياضات الأخرى، رياضة البولو كذلك التي كانت في هضبة مرشان تلعب في هضبة مرشان. فيعني إذا أضفنا هذا المعطى على معطيات أخرى يمكن أن تكون لنا فكرة عامة عن التاريخ الرياضي للمغرب ككل، وأهمية مدينة طنجة في الجانب سبق تأسيس يعني الأندية والممارسات يعني الرياضة بشكل حديث.
1: طيب من خلال موقعكم أستاذ أحمد الطلحي وأنت يعني تتابع هذه المآثر وهذه الأماكن التي لديها قيمة تاريخية، ما الذي برأيك يميز مدينة طنجة كمدينة سياحية؟ ما الذي يجلب السائح خاصة المغربي اليوم لهذه المدينة يعني أكثر شيء برأيك؟ هل هي هذه المآثر فعلا أم الطقس أم الطبيعة أم أشياء أخرى؟
0: هو ما هو معروف عن مدينة طنجة هو أنها مدينة شاطئية فيها جمال الشواطئ المغربية، بحيث مثلا فيها أكثر من 10 شواطئ، منها 3 شواطئ تحمل اللواء الأزرق، فهي معروفة بشمال شواطئها وبطقسها ومناخها المعتدل. فطيلة السنة الناس يعني خصوصا السواح المغاربة يزورون المدينة لأجل بسبب يعني مناخها المعتدل وبسبب كذلك مناظرها الطبيعية الخلابة. كما قلت هي مدينة غابوية بامتياز، عندها مناظر مشاهد بانورامية، هناك إطلالة على مضيق البوغاز، من طنجة يمكن مشاهدة جنوب الإسباني وكذلك مضيق جبل الطارق. فهذه الأهمية الطبيعية سواء البيزاجيست يعني البانورامية المنظرية وكذلك الطبيعية في جانب التراث الطبيعي لشواطئ وغابات أساسا هي الجاذبة أكثر، وهي نقطة القوة التي يعتبرها البعض مهمة بالنسبة للمنتوج السياحي لطنجة. ولكن الجانب الثقافي مهم جدا، باعتبار أن مدينة طنجة هي كانت أقدم مدينة في المغرب عندها حوالي 3000 سنة، المدينة الوحيدة التي يمكن أن نشاهد فيها ونزور يعني شواهد ومعالم أثرية ترجع لمختلف المراحل التاريخية، المدينة الوحيدة في المغرب التي فيها شواهد يعني فيها مرت فيها يعني حضارات وتعرف عرفت مراحل تاريخية أكثر من أي منطقة في المغرب. يعني مثلا الآن المدن أكثر يعني جاذبية سياحية هي مدن إسلامية مثلا فاس، مراكش، أكادير، بينما طنجة هي مدينة فينيقية، رومانية، وندالية، إسلامية، عرفت حتى جميع المراحل التاريخية الإسلامية، كانت هي العاصمة الإقليم في الفتح الإسلامي، ثم أصبحت تابعة للحكم الأموي في الأندلس، ثم كان في المرحلة الإدريسية وجميع المراحل التي تلت فيما بعد إلى أن أصبحت العاصمة الدبلوماسية للمملكة في سنة 1777 إلى غاية سقوط البلاد تحت الاحتلال، وكان الاحتلال دولي فريد من نوعه على مستوى العالمي. فكل هذه المراحل خلفت لنا معالم أثرية مهمة، هي ليست كبيرة من حيث الحجم وحيث العدد، ولكن أهمية أنها متميزة فريدة لا تجدها في مناطق أخرى. مثلا مقر النيابة السعيدة يعني مقر وزارة الخارجية أنذاك لما كانت مدينة طنجة عاصمة الدبلوماسية، لحد الآن موجود نجد بنايات التاريخية التي كانت تستوطنها ولا تقيم فيها البعثات الأجنبية، المفوضيات والقنصليات، المدارس الأجنبية، أول مدرسة الأمريكية عرفتها المدينة، أول كلية الطب في المغرب كانت في مدينة طنجة، وهكذا أول مستشفى إلى آخره. فهذا التميز والفرادة هو الذي يجعل أن المدينة طنجة غنية في جانب الثقافي. الرؤية السياحية، الرؤية الوطنية السياحية خصوصا رؤية 2020 كانت قد اعتبرت مدينة طنجة عندها 3 مؤهلات سياحية، مؤهل السياحة الشاطئية، ثم مؤهل السياحة الثقافية، ثم مؤهل سياحة الرحلات البحرية الطويلة لكخوازيغ. والآن يعني هناك نمو لا بأس به، هناك حركة مهمة جدا في تأسيس المتاحف، بعدما كانت المدينة تتوفر على متحف واحد الآن عندها حوالي 10 متاحف، إلى غير ذلك من البنيات السياحية الثقافية التي تؤكد جانب السياحة الثقافية للمدينة.
1: طيب ختاما أستاذ طلحي، إذا طلبت منك يعني بطاقة أو كارت بوستال لمدينة طنجة، ما هي أكثر الصور التي يجب أن تحظى بالاهتمام في هذه البطاقة؟
0: هي كما قلت يعني الزائر ينبغي عليه أن يزور كل ما هو

0: تراث طبيعي وكل ما هو تراث ثقافي. التراث الطبيعي اساسا تراث الاخضر الغابات، منها الغابات التماسيه وغابات الكاريخ، كذلك تراث الازرق المتمثل في الشواطئ وفي بحيرات والاوديه والمصبات الاوديه والمناطق الرطبه، والتراث الجيولوجي الذي يسميه التراث البني مثل المغارات، اساسا مغارات لأشقار ومغارة هرقل التي هي رمز المدينة أصلا. ثم في نسبة للتراث والمناظر الطبيعية والبانورامية كذلك هي من التراث الطبيعي، كذلك بالنسبة للتراث الثقافي يزور يحرص يعني الزائر طنجة أن يزور شواهد عن كل مرحلة تاريخية، المرحلة الفينيقية هناك قبور الفينيقيين، المرحلة الرومانية هناك موقع كوتا، المرحلة الإسلامية هناك مجموعة من المعاني الأثرية، الجامع الكبير، المدرسة المارينية سابقا، الأسواق والفنادق القديمة، المدينة العتيقة كلية هي مدينة إسلامية، والفترة الدبلوماسية كذلك. لحد الآن هناك مجموعة من البنايات التي ترجع لهذه الفترة كبنايات تابعة للقنصليات مثل المندوبية التي كانت مقر المفوضية الألمانية، بعض المقابر القديمة المسيحية مثل المقبرة الألمانية والمقبرة المسيحية والمقبرة الإنجليزية، كذلك بعض الدور العبادة مثل الكنائس والبيع التي ترجع لهذه الفترة. يعني مسائل كثيرة ترجع للفترة الدبلوماسية، ثم الفترة الدولية النواة الأولى. يكفينا أن نعلم بأن أول بناية عصرية في معمارية هي كانت في طنجة، هي بناية هرشهاوسن الموجودة في قرب الميناء، ويعني بنايات أخرى. يكفي أن نعلم أنه لهذه الأسباب أن طنجة تتربع في الرتبة الأولى من حيث عدد المعالم والمواقع التاريخية والأثرية المصنفة كتراث وطني، يعني حوالي 128 بناية وموقع، وهذا بسبب هذه الفرادة وهذا التميز.
1: شكرا جزيلا للأستاذ أحمد الطلحي خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية على هذه الجولة. وبهذه الإيقاعات نصل إلى ختام حلقة اليوم من كارت بوستال. شكرا لكم على حسن المتابعة، نأمل أن نكون قد رافقناكم في رحلة ممتعة، ونلتقي في الحلقة المقبلة مع وجهة جديدة وبطاقة جديدة. إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثالثة.
1: معكم نور الدين قجان في موجز الثالثة، والبداية بمونديال 2026، حيث تتجه الأنظار نحو ملعب إنرجي بهيوستن والمباراة المرتقبة مساء اليوم بين المنتخب المغربي وناظره الكندي ابتداء من الساعة 6 برسم دور سدس عشر مونديال 2026. المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين يدخلها المنتخب المغربي مكتمل الصفوف والعين على التأهل إلى دور ربع النهائي لملاقاة الفائز في مباراة الليلة التي تجمع المنتخبين الفرنسي والباراغواياني على الساعة 10. وليلة الأمس تمكن حامل لقب المنتخب الأرجنتيني من حجز بطاقة التأهل إلى دور السدس عشر عقب فوز صعب في الأشواط الإضافية ضد منتخب الرأس الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما انتزع المنتخب المصري بدوره بطاقة الترشح على حساب منتخب أستراليا بعد الفوز بركلة الترجيح. إلى العلاقات المغربية الأمريكية، في سياقها بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. العاهل المغربي أشار إلى أن الذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة تخلد أيضا مرور 250 عاما على بداية العلاقات المتينة والمستقرة بين البلدين، وأن المغرب الذي كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة يقدر هذه العلاقات المتميزة والفريدة حق قدرها، مؤكدا أن هذه العلاقات المتجذرة والقائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال الولايتين الرئاسيتين للرئيس دونالد ترامب. إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث بدأت إيران رسميا اليوم مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي التي تستمر 6 أيام وتشمل الانتقال إلى العراق قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مدينة مشهد وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي. في السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة منحت أسبوعا من الإجازة للإيرانيين من أجل جنازة المرشد السابق علي خامنئي، معتبرا أن طهران تبحث عن تسوية بعد الضربات الأمريكية. في إيران دائما حذر نائب وزير الخارجية الإيراني من أن مضيق هرمز ليس مسرحا للاستعراضات العسكرية لقوى خارجية، وذلك ردا على بيان فرنسي بريطاني بشأن الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي. المسؤول الإيراني اعتبر أن طهران بوصفها قوة مسؤولة وضامنة لأمن المضيق تحذر من أي تحرك عسكري في هذا الممر المائي الحساس. حذر رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر خلفه المرتقب أندي بورن من تجاهل الاضطرابات الدولية والتركيز فقط على المشكلات المحلية. وفي أول مقابلة له منذ إعلان استقالته في 22 يونيو، دعا ستارمر خليفته على رأس حزب العمال الحاكم إلى تخصيص الوقت اللازم للشؤون الدولية المضطربة. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من اليوم إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان، قلعة سراغنة، مراكش، الرحامنة، الخميسات، القنيطرة، سيدي قاسم. وأضاف المصدر ذاته أن درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم وعمالات العرائش والزان، تيزنيت، قلميم، تاونات، خريبقة، تنغير، بن سليمان، برشيد، الصويرة وأسفي. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
2: الهد التنازلي بدأ هذا السبت من الساعة 5 زوالا إلى 8 مساء. تابعوا المواجهة المرتقبة بين المغرب وكندا، تحليلات، تعليق حي، وكل أجواء المباراة لحظة بلحظة. موعدكم مع تغطية مونديالية خاصة مباشرة على ميدي آن ومنصاتها الرقمية. Summer Tracks Weekend.
3: Summer Tracks. Summer Tracks. Ou les vacances en musique avec Jawad sur Média.

0: اكو فينا ناقصه من الصوديوم، داكشي علاش كنشربها كل نهار، كتخليني ديما نبقى ايدغاتي ونركز على امتحاناتي. اختار اكو فينا، خذ الوقت الاساسي.
1: انتم في الاستماع لميديا موجز الرابعه.
2: معكم مرديني جاجان في موجز الرابعة، والبداية بمونديال 2026، حيث تتجه الأنظار نحو ملعب إنرجي بهيوستن والمباراة المرتقبة مساء اليوم بين المنتخب المغربي ونظيره الكندي ابتداء من الساعة 6 برسم دور سدس عشر مونديال 2026. المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين يدخلها المنتخب المغربي مكتمل الصفوف والعين على التأهل إلى دور ربع النهائي لملاقاة الفائز في المباراة الليلة التي تجمع المنتخبين الفرنسي والباراغواياني على الساعة 10. وليلة الأمس تمكن حامل لقب المنتخب الأرجنتيني من حجز بطاقة التأهل إلى دور سدس عشر عقب فوز صعب في الأشواط الإضافية على منتخب الرأس الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما انتزع المنتخب المصري بدوره بطاقة الترشح على حساب منتخب أستراليا بعد الفوز بركلات الترجيح. إلى العلاقات المغربية الأمريكية، في سياقها بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. العاهل المغربي أشار إلى أن الذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة تخلد أيضا مرور 250 عاما على بداية العلاقات المتينة والمستقرة بين البلدين، وأن المغرب الذي كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة يقدر هذه العلاقة المتميزة والفريدة حقق قدرها، مؤكدا أن هذه العلاقات المتجذرة والقائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال الولايتين الرئاسيتين للرئيس ترامب، مذكرا بأن الاعتراف التاريخي للرئيس بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال. إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث بدأت إيران رسميا اليوم مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنائي التي تستمر 6 أيام وتشمل الانتقال إلى العراق قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مدينة مشهد وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي. في السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة منحت أسبوعا من الإجازة للإيرانيين من أجل جنازة المرشد السابق علي خامنائي، معتبرا أن طهران تبحث عن تسوية بعد الضربات الأمريكية. الموجز متواصل من لبنان، حيث أعلن

0: الجيش اللبناني اليوم تفكيك قنابل طيران غير منفجرة في من مخلفات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف عددا من البلدات والمناطق في البلاد. الجيش أكد أن وحدات مختصة من الجيش عملت على تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات عبا وحاروف النبطية برج الشمالي صور ودبين مرجعيون، وتم نقلها إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها. حذر رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر خلفه المرتقب أندي بورنم من تجاهل الاضطرابات الدولية والتركيز فقط على المشكلات المحلية. وفي أول مقابلة له منذ إعلان استقالته في 22 يونيو دعا ستارمر خليفته على رأس حزب العمال الحاكم إلى تخصيص الوقت اللازم للشؤون الدولية المضطربة. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من اليوم إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان، قلعة السراغنة، مراكش، الخميسات، القنيطرة، سطات، شيشة، وتارودان، زغورة، وبني ملال. وأضاف المصدر ذاته أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة ستهم خلال الفترة نفسها أقاليم عمالات العرائش، وزان، إنزقانيت، ملول، تيزنيت، قلميم، تاونات، خريبقة، تنغير، بن سليمان، الصاويرة، آسفي، الحاجب، خنيفرة، وفاس. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز. بقية أوقات مفيدة على ميديا. إلى اللقاء.
1: إيزابيل دائما بجنبكم، لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طون ماتيشا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل، عبر على حبك بطريقتك. وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك، جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: العد التنازلي بدأ هذا السبت من الساعة 5 زوالا إلى 8 مساء. تابعوا المواجهة المرتقبة بين المغرب وكندا، تحليلات، تعليق حي، وكل أجواء المباراة لحظة بلحظة. موعدكم مع تغطية مونديالية خاصة مباشرة على ميدي آن ومنصاتها الرقمية.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الخامسة.
2: معكم نور الدين قجان في موجز الخامسة، والبداية بمونديال 2026، حيث تتجه الأنظار نحو ملعب إنرجي بهيوستن والمباراة المرتقبة بعد ساعة من الآن بين المنتخب المغربي ونظيره الكندي برسم دور سدس عشر مونديال 2026. المنتخب الوطني يدخل المباراة بتغيير واحد على مستوى خط الدفاع بحضور رضوان حلحال بدل شادي رياض المصاب، فيما بقي التشكيلة ياسين بونو في حراسة المرمى، عيسى ديوب، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نائل العناوي، أيوب عدي، عز الدين أناحي، بلال الخنوس، إبراهيم دياز، وإسماعيل الصباري. إلى العلاقات المغربية الأمريكية، في سياقها بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. العاهل المغربي أشار إلى أن الذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة تخلد أيضا مرور 250 عاما على بداية العلاقات المتينة والمستقرة بين البلدين، وأن المغرب الذي كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة يقدر هذه العلاقة المتميزة حق قدر، مؤكدا أن هذه العلاقات المتجذرة والقائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال الولايتين الرئاسيتين للرئيس ترامب، مذكرا بأن الاعتراف التاريخي للرئيس بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال. إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث بدأت إيران رسميا اليوم مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنائي التي تستمر 6 أيام وتشمل الانتقال إلى العراق قبل أن يوارى الجثمان في مدينة مشهد وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي. في السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة منحت أسبوعا من الإجازة للإيرانيين من أجل جنازة المرشد السابق علي خامنائي، معتبرا أن طهران تبحث عن تسوية بعد الضربة الأمريكية. الموجز متواصل من لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني اليوم تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف عددا من البلدات والمناطق في البلاد. الجيش أكد أن وحدات مختصة عملت على تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات عبا حروف، النبطية، برج الشمالي، صور، ودبين مرجعيون، وتم نقلها إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها. حذر رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر خلفه المرتقب أندي بورنم من تجاهل الاضطرابات الدولية والتركيز فقط على المشكلات المحلية. وفي أول مقابلة له منذ إعلان استقالته في 22 يونيو، دعا ستارمر خليفته على رأس حزب العمال الحاكم إلى تخصيص الوقت اللازم للشؤون الدولية المضطربة. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن موجة حر وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة من اليوم إلى الأربعاء بكل من سيدي سليمان، قلعة سراغنة، مراكش، اليوسفية، القنيطرة، سيدي قاسم، سطات، تلودان، طاطا، وزقورة. فالمصدر ذاته أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 40 و43، وستهم خلال الفترة نفسها أقاليم وعمالات العرائش والزان، إنزقانيت، ملول، تيزنيت، تاونات، خريبقة، صفروتين، غير مكناس، الصاويرة، آسفي، الحاجب، وخنيفرة. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
3: أكوافينا نقسم الصوديوم وكتعاونني نغيكوبيري مورا سبور ونيفيتي لا ريتونسيون دو. اختار أكوافينا وخذ الوقت الأساسي.
4: مع اتصالات المغرب فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجله المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليو.
5: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
6: Certaines entreprises s'adaptent au changement.
5: d'autres le devancent. Certaines suivent les tendances, d'autres les créent. Certaines regardent le marché, d'autres le dominent. Parce qu'avancer, ce n'est pas seulement suivre le mouvement, c'est imaginer ce qui vient après. Pour ceux qui regardent plus loin, une nouvelle génération arrive. Thanks by CaixaBank. 1er juillet 2026, Tanger.

0: استوديو الرياضة خاص عن المونديال.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان، مستمعينا الكرام أينما كنتم، في هذا العدد الخاص من استوديو الرياضة، عدد يختار ألوان المنتخب المغربي قبل قمة كندا في ثمن نهائي كأس العالم 2026. المنتخب المغربي من أجل مواصلة الحلم المونديالي والعبور إلى ربع النهائي للمرة الثانية تواليا، مدينة هيوستون الأمريكية تتأهب لمباراة مهمة بعد ساعة تقريبا من الآن، والجماهير المغربية حاضرة هناك في هيوستون، في كل بقاع العالم، هنا في المغرب أيضا نحن هنا حاضرون في استوديوهات ميديا بطنجة لرصد كل صغيرة وكبيرة تهم هذا اللقاء الحاسم هنا في الاستوديو. فقرات كثيرة متنوعة سنضع تحت المجهر كل صغيرة وكبيرة تهم هذا اللقاء الهام للمنتخب المغربي ضد نظيره الكندي. يسعدني في هذا العدد أن يرافقني زميلي منصف زمرات. منصف، مساء الخير. بونسوار.
2: Eh bien bonsoir Wadi, bonsoir à tous et tous. Quel plaisir de vous retrouver, vous êtes à l'écoute mais aussi avec nous en direct sur nos plateformes et sur nos réseaux sociaux. Quel plaisir de vous retrouver pour votre édition spéciale de Studio Sport, vous l'avez dit, consacrée à ce grand match pour le Maroc, le 8e de finale contre le Canada. On va suivre ça et tous les détails dans quelques instants.
1: بالفعل منصف زمرات يحضر كل صغيرة وكبيرة تهم هذه المباراة، لأن حضر كل شيء عن التشكيلة، عن المنتخبين، من أجل التعليق سويا معه عن اللقاء بداية من الساعة 6:00 مساء على أمواج ميديا. ويحضر معنا أيضا في الأستوديو اسم عرفتموه في الإذاعة، في التلفزيون، عبر برنامج بوديوم، صديقنا الإعلامي نزار نور. نزار، مساء الخير.
3: يا مرحبا وديع. مرحبا منصف، حياك الله يا أخوي. والله
1: كيف
3: جدا أكون معكم في هذا المباراة.
1: طبعا دائما كيف هي المعنويات نزار؟
3: المعنويات والله نستعد على 3-0، خاصين نحتفل بس ننتظر فقط صفرة
1: النهائي. كيف يعيش أهل السودان هذه المباراة؟ المغرب
3: يا رجل، البطل العربي كله يعيش هذا الإنجاز الكبير، إنجاز المغربي التأهل إلى هذا الدور، هو تكرار ما فعله المغرب في كأس العالم في قطر. أعتقد بأننا ننتظر المغرب أن يتأهل، وعقب ذلك لكل حادث حديث
1: أكيد. ونحن هنا مستمعينا الكرام يمكنكم أيضا متابعتنا بالصوت والصورة عبر منصة ميديا أو صفحة ميديا على الفيسبوك بطبيعة الحال، من أجل أسئلتكم وأيضا طرح مقترحاتكم وأيضا تعليقاتكم بخصوص التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي. محمد وهبي إذن اختار الاستقرار، لغة الاستقرار هي لغة محمد وهبي. يبدأ بياسين بونو في حراسة المرمى، في خط الدفاع نجيد نصير، مزراوي، أشرف حكيمي، ولكن أيضا المفاجأة هو حلحال مكان شادي رياض غير الجاهز بعد إصابته أمام هولندا، إلى جانب عيسى ديوب مسجل هدف التعادل ضد هولندا. في وسط الميدان سنجد بطبيعة الحال كل من أيوب وعدين إلى العينوي، ثم عز الدين أناحي، في الجهة اليمنى إبراهيم دياز، وأيضا في الجهة اليسرى بلال الخنوس، ثم أمامهم اللاعب إسماعيل السيباري. طيب نزار، نبدأ بشكل سريع التشكيلة، لا مفاجآت، اللهم ما فرضته إصابة شادي رياض، دخول حلحال، كيف وجدت تشكيلته؟ بأعتقد بأنه دائما الاستقرار.
3: يعني أعتقد أن شادي رياض تدرب بالأمس، ولكن هو يعني يحافظ على اللاعب حتى المباراة المقبلة. يعني هو هناك يقين بأن المنتخب المغربي سيتأهل إلى دور المقبل وديع. يعني بالنسبة لي عندما تريح هذا اللاعب بهذه الطريقة معناها أنت لديك يقين بأنك ستتجاوز هذا الدور وتفكر في الدور المقبل. شاد الرياض طالما أنه تدرب بالأمس ولبس الكرامبو، لبس حذاء الرياضي، أعتقد بأن ليس هناك مشكلة، هو موجود بالاحتياطي، إذن الأمر ليس بهذه الصعوبة. بالنسبة للحلحال، هو أول مباراة تقريبا له، تاني مباراة، هو لعب المباراة عندما غاب عيسى ديوب، راح عيسى ديوب في

0: مباراة في مباراة حياتي، فلعب مباراة قبل ذلك، فلديه مباراة في كأس العالم، يعني لديه ثقة بالنفس. أداؤه يعني لا يمكن أن نقيم أداء لاعب من مباراة واحدة، هو مجموعة من المباريات، مجموعة من يعني تقديم المستوى في عدة مباريات لتقييم اللاعب. بإمكان اليوم أقيم أشرف حكيمي، بإمكان أن أقيم ياسين بونو، بإمكان أن أقيم نصير مزراوي، ولكن حال هي مباراة واحدة يتيمة، ليس بالإمكان تقييم أكثر من تلك المباراة، تلك الدقائق التي لعبها في هذه المباراة. على ما يبدو أن الأمور طيبة، ديناميكية المنتخب، المدافع وديع، عندما تريد أن تحافظ على المدافع وتخاف عليه تضع له خط وسط يحميه. هذه الوقاية، وقاية خط الوسط،
1: يبقى الدفاع دائما وفق منظومة،
0: منظومة الدفاعية التي ستلعب بها. أعتقد طالما أنه بقية اللاعبين موجودين، لديك بوعدي، لديك وناحي، لديك سايبري، لديك نايل العناوي، لديك الخنوس، هذا الخماسي هو واحد من أفضل
1: طيب نزار، سنعود لوسط الميدان وللهجوم أيضا ولكيفية تدبير وربما النهج التكتيكي المرتقب. منصف معك بطبيعة الحال، نتحدث الآن عن حلحال هو التغيير الوحيد في هذا اللقاء، سيلعب مكان شادي رياض. هل كنت تتوقع هذا التغيير، أم أن ربما دعنا نقول إصابة شادي رياض هي التي سرعت بهذا التغيير الوحيد؟ أنسوا الشانجمو.
2: Effectivement, un seul changement pour le sélectionneur Mohamed Wahbi. Logique de garder l'ossature de cette sélection qui avait abordé la phase de groupe avec un 11 type qui avait été dessiné. D'ailleurs, Redouane Halhal avait disputé 90 minutes. C'était lors du match contre Haïti. C'est seul 90 minutes en jeu lors de cette phase de groupe. Le Maroc qui aborde un match très très important face au Canada. Et évidemment, face à un Canada qui sera extrêmement solide. Et là, évidemment, c'est là que la sélection marocaine devra faire la différence. Alors, il est 11h et quelques minutes. 11h11 du côté de Houston, et puis il faut le dire, le terrain est couvert alors que les joueurs eh bien, sont en train d'entrer sur la pelouse pour l'échauffement. Alors le sélectionneur Mohamed Wahbi a utilisé de la prudence peut-être dans son 11 type. Il a fait un changement poste pour poste, là où certains peut-être imaginaient un Mazraoui un peu plus recentré pour l'entrée de Salah Dine, mais c'est assez logique finalement pour le sélectionneur Mohamed.
1: بالفعل منصف، اكيد بان انت تتابع ايضا منتخب كندا لان ركزت بشكل كبير على المنتخب الكندي ونقاط قوته. نذكركم مستمعينا ومتابعينا على صفحة ميديا على الفيسبوك بأننا سنضعكم أيضا في أجواء الجماهير سواء في كندا، خصوصا المهاجرين المغاربة في كندا، وأيضا في الرباط، العاصمة الرباط، في فان زون التي خصصت في ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط بالضبط في حي النهضة، من أجل متابعة مباراة كندا. منذ انطلاق المنافسات ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط يحتضن الجماهير المغربية ويتابع المباراة مع فقرات موسيقية. سنحاول بطبيعة الحال أن نرصد كل صغيرة وكبيرة. نبدأ من دون تأخير مع عادل الزبيري معنا بشكل مباشر من العاصمة المغربية الرباط. عادل، مساء الخير. بداية، كيف هي الأجواء هناك في ملعب الأمير مولاي الحسن وأجواء الجماهير المغربية قبل ضربة البداية ضد كندا؟
3: مرحبا وديع. حرارة المناخ أكثر من 35 درجة مئوية في أحد أيام فصل الصيف في العاصمة الرباط. آلاف الجماهير المغربية تتوافد على ملعب الأمير مولاي الحسن، الفان زون الوحيدة في العاصمة الرباط. كأننا هنا في ملعب المباراة. في كل مباراة يرتفع عدد المشجعين المغاربة غلبة اللونين الأحمر والأبيض القميص الوطني المغربي، إصرار على تحدي العوامل المناخية والحرارة التواجد في هذا الملعب لمتابعة أطوار هذه المباراة المهمة لأسود الأطلس في دوري ثمن النهائي. كل أدوات التشجيع يحملها المشجعون معهم وسط إجراءات أمنية مشددة وتدقيق في هويات المشجعين الذين يقسمون على مختلف درجات هذا الملعب. في تجربة غير مسبوقة في الرباط، في أول مرة في تاريخ مشاركات المغرب في نهائي كأس العالم، الرباط تخوض تجربة الفانزون بطريقة مبتكرة جديدة، وهنالك رضا كبير من طرف الجماهير المغربية في العاصمة وجواراتها من المدن. نعم. وذلك من يأتي من مدن بعيدة جدا للتواجد والحضور والمشاركة في هذه الأجواء الممتعة كرويا. نعم.
1: طيب عادل، أكيد بأن ذكرت معطى مهم جدا هو ارتفاع عدد المتابعين. هل تعتقد بأن الآن بدأ الملعب الأمير مولاي الحسن قد يكون مملوء عن آخر وكيفما كان الحال، وبالتالي سيتسع لكل الجماهير المغربية التي تحضر إلى الفانزون بملعب الأمير مولاي الحسن؟ ماذا على حضور الجماهيري اليوم بالمقارنة مع المباريات السابقة؟
3: هنالك في كل مباراة ازدياد في عدد الجماهير. ربما الناس في البداية لم تكن تعرف هذه التجربة، مشاهدة مباراة كرة القدم على شاشات عملاقة لمدرجات ملعب كرة القدم. الناس الآن مع تقدم المنتخب الوطني المغربي في المنافسة في كأس العالم تقتنع أكثر، والآن دخلنا موسم الإجازات الصيفية، موسم عودة مغاربة

0: العالم. سبق لي أن التقيت مغاربة من إسبانيا، من فرنسا، من هولندا، قدموا خصيصا لمشاهدة المنتخب المغربي في هذه الأجواء. المنظمون يعلنون أن جميع التذاكر بيعت، بمعنى أن التجربة وصلت إلى نجاح غير مسبوق.
1: صحيح.
0: طبعا تأهل المنتخب المغربي إلى الدور المقبل سيعني توافدا أكبر. هناك مطالبات بفتح ملاعب أخرى في الرباط. شاهدنا مؤخرا ملعب الأمير مولاي عبد الله يحتضن سهرتين ختاميتين مهرجان موازين.
1: صحيح.
0: الرباط تعيد تجربة تحويل الملاعب إلى أهداف أخرى ترفيهية غنائية أو أيضا لمناصرة أسود الأطلس. نعم.
1: أكيد عادل، سنعود معك بعد لحظات وأن تكون بجانب الجماهير المغربية لرصد آرائهم قبل هذا اللقاء. هذه الأجواء هناك في الرباط، أجواء الجماهير المغربية قبل ضربة البداية ضد كندا، لابد أيضا أن نرصد الأجواء الجماهيرية في خارج المغرب. نتوجه إلى إيطاليا حيث ينتظرنا عبد المجيد الفرجي. عبد المجيد مساء الخير، بداية أجواء رائعة تعيشونها هناك، نبرة تفاؤل، الكل ينتظر، الكل يترقب، ولا نقاش قبل 45 دقيقة من المباراة سوى عن مرور المنتخب الوطني للمرة الثانية تواليا إلى ربع النهائي. عبد المجيد
2: مرحبا زميل وديع. بالفعل هناك عدد كبير من أفراد الجالية المغربية يحاول أن يرصد اليوم ويتابع مقابلة المغرب وكندا من خلال مجموعة من الأماكن التي ستنقل المباراة، خاصة في المقاهي المغربية والمطاعم المغربية والعربية بشكل عام، أو التي تتجمع فيها الجاليات من مناطق الجنوب، أي جنوب أوروبا.
1: طيب أكيد عبد المجيد، تحدثنا في ربما الكواليس معا وقلنا بأن هناك يعني توجه كبير للجماهير المغربية هناك من أجل متابعة المباراة سويا، أيضا الاحتفال بعد المباراة. هل هناك يعني تحس بأن الكل واثق؟ لأن أحسسنا حتى هنا في المغرب، حتى في خارج المغرب، هناك تفاؤل كبير، ثقة بهذا المنتخب. صحيح بأن كرة القدم في بعض الأحيان قد تفاجئك، لكن الكل متفائل بمباراة كندا، يقول بأن هناك فوارق تقنية كبيرة بين المنتخبين.
2: بالفعل هناك فوارق، لكن في نفس الوقت هناك حذر من طرف أفراد تكلمت معهم، أفراد من الجالية المغربية وغيرها كذلك من الجاليات العربية، الذين هكذا سمعت في تجمعات في مقاهي كنت أرصد هذه الظاهرة والمساء، أن كندا كذلك فريق قوي لأنه لن يتنازل بسهولة عن الفوز، لأنه فريق يحاول أن يثبت بأنه منظم وكذلك يمكن أن يصل إلى أدوار متقدمة. لكن هذا لا يعني بأن المنتخب المغربي سيكون سهل المنال، بل هو منتخب قد فاز في الأدوار الأولى في محطة قطر على فريق كندا، وكان بذلك متميزا في تلك الدورة. لكن هذه الدورة فيها كثير من الحذر، خصوصا حينما تواجه فريقا يمكن أن تقول ضعيفا، لكنه في نفس الوقت قد يسبب لك مشاكل كبيرة ومفاجآت قد تحصل، كما فعل ذلك الفريق كاب فيردي، فريق رأس أخضر.
1: صحيح، وخلق مشاكل كبيرة المنتخب الأرجنتيني. سي عبد المجيد الفرجي من دون شك سنعود معك بعد لحظات أيضا تباعا بينك وبين عادل الزبيري في الرباط، أنت من إيطاليا وبطبيعة الحال ننتظر ردود فعل الجماهير معك وأن تستقي بعض الآراء بشكل مباشر. عود هنا إلى الاستوديو مستمعينا الكرام للحديث عن الآن الأمور التقنية، لأن بدأنا نتابع حتى في هيوستن دخول لاعبي المنتخب المغربي للإحماء، نتابع السيباري، حكيمي، ديوب، والكل حال تبدو هناك ملامح ثقة بالنسبة للاعبين لحسم هذا اللقاء أمام المنتخب الكندي. وحتى ملعب هيوستن من دون شك بدأت الجماهير المغربية في التوافد لهذا الملعب الجميل والرائع. نزار، تحدثنا عن حلحال، تحدثنا عن هذا التغيير، سنضعه جانبا الآن، كيف سنلعب؟ أي طريقة؟ هل تتوقع محمد وهبي أن نحافظ على نفس الأسلوب، بمعنى آخر الضغط العالي منذ البداية، محاولة مباغتة المنتخب الكندي عبر العمق عبر الأطراف منذ الدقائق الأولى، أم أننا سنلعب على البوسيشن بمعنى الاستحواذ؟ صحيح. وبعد ذلك البحث عن هدف في أي لحظة؟
3: يعني ودي دعنا أقول لك دائما ما ميزة المنتخب المغربي، أن هناك دائما داخل المنتخب من يعرف الخصم بصورة جيدة. عندما لعبنا ضد هولندا مثلا، هناك ثلاثة لاعبون يعرفون هولندا جيدا، سايبري، شمس الدين الطالبي، ومزراوي يلعبوا في هولندا، نشأوا وترعرعوا هناك، يعرفون التفاصيل. من الذي يعرف كندا جيدا؟ ياسين بونو والذي يعرف كندا جيدا، هو الذي نشأ وترعرع هناك، نشأ في المدارس السنية، يعرف تفاصيل هذه نوعية الكرة الكندية، لأن هناك دائما ميزة. يعني البعض يقول أنها تشبه كثيرا الكرة الإنجليزية، تعتمد على الاحتكاك البدني، تعتمد على القوة الجسدية، تعتمد على السرعة. لا، هناك خليط في بعض الشيء. يعني عندما تشاهد بعض الأسماء في المنتخب الكندي تجد أن هناك حرفنة، هناك حريفة، هناك لاعبون قادمون من لاتين أمريكا، هناك لاعبون قادمون من أفريقيا.
1: صحيح.
3: يعني هي دولة تستقبل الجنسيات الأخرى وتحصل أدابتيشن، تتبنى هذه الجنسيات الأخرى. فلذلك وضع الكرة الكندية في قمة المنتخبات التي تمارس على الطريقة الإنجليزية من الصعب جدا، لا يمكن أن تسمح بهذا الوصف للكرة الكندية. هو خليط بعض الشيء، لذلك يجب أن تكون عارف بعض التفاصيل عن الكرة الكندية. كيف سنلعب؟ السؤال الذي سألته، سنلعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها أمام البرازيل، طق طق الثالثة في الشبكة، شو هنعمل؟ إذا ما عملت كده هتتورط. شاهدت بالأمس الرأس الأخضر مع الأرجنتين، شاهدنا العديد من المنتخبات التي تقدمت في المباراة وفي آخر دقائق المباراة أغمضت عينيها وفقدوا التركيز وانتهت المباراة بالتغيير مجرى.
1: بمعنى أنت مع الضغط العالي يعني منذ البداية، يعني أن نحاول أن نسجل مبكرا،
3: ليس هناك حل للتغيير. هذه هي القاعدة في كرة القدم. عندما تشاهد محمد وهبي، هو رجل معلم، رجل مدرب، توج بكأس العالم تحت 20 عاما، الآن يقود المنتخب المغربي بدون أي خسارة، لعب مباراتين تجريبيتين، هذه المباراة الخامسة في المونديال. ليس هناك سبب لتغيير هذه الطريقة الآن. تغيير بوست باغ بوست اللي هو قلب الدفاع، هذا شيء طبيعي نسبة لوجود لاعب لديه بعض الآلام، تدرب، من الأفضل أن نحافظ على هذا اللاعب. أدخل الحال الذي لعب مباراة هايتي ولعبه وكان بصورة جيدة، أنا بالنسبة لي تقييمه كان جيد، كان فوق 6-7 من 10. أعتقد بأن الأمور ستكون كما هي. خماس الوسط، ما سيميز المنتخب المغربي؟ الانتقال بالكرة السريعة وديع، الانتقال لديك الآن بلال الخنوس يلعب بسهولة، ينتقل من اليمين إلى اليسار، إبراهيم دياز يمرر للصيبري،
1: سعود إلى دياز لأن لديه سؤال بخصوص دياز. إن حتى المتابعين الكرام في المباشر نشركهم معنا. أم آدم تقول الله يوفق الجميع ويفرحنا بهم. أيضا هناك الشليحات اليوم يقول الاستقرار أساس الفوز، الانتصار بالتوفيق لأبناء وهبي. بشرى العمري تقول الله يكون معنا. بشرى العمري تقول أيضا بالتوفيق إن شاء الله. الحسين يقول بالتوفيق للمنتخب المغربي. إذن الكل بطبيعة الحال الأدرينالين يزداد مع قرب صافرة الانطلاقة. مدام نتحدث عن وهبي الحدود الساعة يقدم مونديال رائع بشخصيته، بالكاريزما، باختياراته البشرية، بالتكتيك الذي يقدمه في هذا المونديال. أقترح عليكم نزار ومنصف والمستمعين والمتابعين الكرام أن نستمع لمحمد وهبي ماذا قال قبل مباراة كندا.
4: Nous on respecte énormément cette équipe, on la trouve redoutable, elle a des qualités, beaucoup de qualités. On sait aussi que, bien entendu, ce qui va être super important, c'est qu'on soit à notre niveau. Et je l'ai dit plusieurs fois, le niveau qu'on a montré lors des premiers matchs ne va pas nous faire gagner le match. Ce qui va nous faire gagner le match, c'est ce qu'on montrera sur le terrain. Donc il va falloir qu'on soit concentré, appliqué. On joue un huitième de finale de Coupe du Monde. On sait très bien qu'on doit être à la hauteur. Si on n'est pas à la hauteur, on rentre chez nous, qui que ce soit en face, quelle que soit l'équipe qu'on aura en face de nous. Si on n'est pas à la hauteur, on rentre chez nous. Les joueurs le savent. Je considère ce match comme l'un des plus importants, l'un des plus importants de ma carrière aussi. Donc nous, on sera prêts. On sera prêts. Il faudra après assumer et répondre sur le terrain.
1: وهبي يقول سنكون جاهزين وإن لم نقدم المنتظر سنقصى، بمعنى أن وهبي واعي بالمسؤولية ويعرف بأن المباراة لن تكون سهلة نهائيا أمام منتخب كندا. هنا المنتخب يحتل الصف 30 عالميا. منصف زمرات مستمعينا الكرام، صديقنا في القسم الرياضي، حضر كل شيء عن كندا تقريبا، عمل محمد وهبي يعني، وبالتالي لعب دور محمد وهبي، حاول أن يعني يبحث عن كل مكان من القوة والضعف لمنتخب كندا. يعني منصف نتوقف معك مع المنتخب الكندي لأن الكثيرون لا يعرفون ربما سوى ألفونسو ديفيز الذي هو مشهور في بايرن ميونخ ولو أنه لا يلعب أساسيا. ماذا عن نقاط قوة وضعف المنتخب الكندي؟ les points forts et les faiblesses du Canada, Monsef.
5: Eh bien, écoutez, Wadia, c'est une très bonne question parce qu'il faudra faire attention notamment au front de l'attaque avec un certain Jonathan David qui avait brillé il y a plusieurs années désormais avec le LOSC, une année un peu en dessous cette année avec la Juve. Et puis, il y a évidemment ce milieu de terrain avec un certain Eustachio qui crée l'équilibre avec Sigur, un joueur qui évolue du côté de la Croatie, notamment au Hajduk Split. Et puis, bien sûr, Estekayo, le numéro 7, lui, qui est le milieu de terrain du FC Porto. Il y a aussi cette charnière défensive avec notamment eh bien, des joueurs

0: titulaire. On pense notamment sur le côté les latéraux, notamment Joston ou encore eh bien Larrier. Et puis il y a un gardien de but, un certain Crépeau qui là aussi évolue eh bien aussi dans les grands championnats. On pense à Orlando avec la MLS, un gardien d'expérience surtout, âgé de 32 ans. Donc évidemment sur le papier c'est une équipe qui devrait commencer avec un certain 4-4-2. C'est ce qui est attendu lors de cette rencontre, à confirmer bien entendu au moment du coup d'envoi. Il y aura de l'animation, c'est une certitude. Le système de base peut-être que devrait employer le sélectionneur Marche Chase, et eh bien ce serait sans doute ce fameux 4-4-2. Sur le papier, c'est une équipe évidemment compétitive qu'a le Canada, mais en face, le Maroc aussi a toutes ses armes, et là, c'est peut-être l'expérience qui fera la différence.
1: Voilà, حتى أيضا منصف ربما بين نقاط قوة المنتخب الكندي ولعب على العمق. جوي سور لا بروفوندور بطبيعه الحال، هذا هو الاهم بالنسبه للمنتخب الكندي. هل تعتقد بان هذه النقطه قد تشكل ربما مشكل المنتخب المغربي، ام ان يعني اذا كسبنا معركه وسط الميدان فان منتخب كندا سيجد صعوبات كبيره في العمق اون بروفوندور؟
0: Effectivement oui, et quand vous avez des joueurs rapides notamment sur les ailes, on pense notamment au numéro 20 Ahmed Ali qui évolue avec Norwich, une équipe de championship. Et puis de l'autre côté on aura Buchanan là, évidemment, sur les ailes. L'absence un peu qui était attendue, c'est Alphonso David, qui n'a disputé que 16 minutes de jeu dans cette Coupe du Monde. C'était lors du match contre l'Afrique du Sud. Donc c'est logique, cette absence, on l'attendait contre le Maroc, il n'est pas là. Mais évidemment, jouer sur les ailes ou jouer dans la profondeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire sortir le bloc marocain qui sera sans doute en bloc médian. On ne s'attend pas du tout à un bloc bas. Est-ce que le Canada va laisser le Maroc jouer? C'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure. En tout cas, on va suivre ça avec attention, puisqu'on le rappelle à nos auditeurs et auditrices et à toutes celles et ceux qui nous suivent sur le live, que nous serons en direct sur la radio pour commenter ce match. Et là, on aura un peu plus
1: d'avis. المواقع التواصل الاجتماعي دياز لم يعجب الكثيرين، انتقادات تجاه دياز، لكن وهبي في الندوة الصحفية أكد ثقته في هذا اللاعب، الدليل أنه أساسي مرة أخرى رفقة المنتخب. هل أنت مع هذا النقاش، أم أن ربما دياز كيفما كان الحال يبقى مهم بالنسبة للمنتخب المغربي؟
2: يعني أنا هذا شيء غريب وديع، يعني أعتقد من هنا الظلم بأنك أنت لا تعطي الناس حقها. يعني إبراهيم دياز يعني هو الذي مرر لك هدف البرازيل، الهدف في مرمى البرازيل، هو الذي مرر لك الهدف في مباراة اسكتلندا. يعني ماذا تريد يعني في اللحظات الصعبة؟
1: وكان مهايتي هولندا كان متوسط بكل أمانة،
2: كثير من اللاعبين كانوا متوسطين. يعني ليس هناك يعني أزمة، يعني هو أين المشكلة إذا كنت في مباراة جيد جدا وفي مباراة جيد؟ يعني متوسط حتى ظلم. يعني أنت هذا لاعب محترف وديع، يعني تقييمك يجب أن يكون تقييم كامل للأداء منذ بداية المباراة حتى نهاية المباراة، حتى التفاصيل الصغيرة، العطاء، الجري، عدد الكيلومترات التي يجريها داخل الملعب. إذا أنت كمهاجم تجري أكثر من 6 كيلومترات 7 كيلومترات، يجب أن لا نتحدث عن سوء للاعب، أنت تعرق داخل القميص وديع. يعني من الظلم بإمكان من بمكان، يعني لا تتخيل أن المدافعين كم من ضربة يعطون لإبراهيم دياز، كم من احتكاك بدني يعطون لدياز، كم من ضربة بالكوع، كم بأخذ بالمرفق. يا رجل، هذه كأس العالم، لن تأتي إلى نسخة داخل الملعب، لن تأتي إلى مباراة ودية، لن تأتي إلى تدريب، أنت تأتي إلى مباراة أكون أو لا أكون، أنتصر أو أخسر. هذه الأدوار الخفية، يعني الجمهور يريد الشخص الذي يدخل الكرة إلى الشباك، يريد الشخص الذي يمرر كرة الانتصار والفوز. والآن مسيرة المنتخب المغربي يجب التقييم الكامل، يجب أن نعمل تقييم كامل، يجب أن لا نظلم أحد. يعني أنت تعتقد أن محمد وهبي لا يعرف هذا الكلام الذي نقوله أنا وأنت؟ يعرف هذا الكلام ويناقشه مع الطاقم الفني، ويناقشه مع يوسف حجي، ويناقشه مع كل الطاقم الفني بأن ماذا يمكن أن نفعل. هو فقط المشكلة الوحيدة هي الاحتفاظ بالكرة. في بعض الأحيان حتى الاحتفاظ بالكرة تكون له ثمرة، الخروج، الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، تهدئة اللعب، أخذ الأنفاس، هذه الأشياء لا تنظر إليها صحيح. بهذه السذاجة، يجب أن ننظر بعيد بعمق إلى أداء إبراهيم دياز.
1: وكيفما كان الحال، بطبيعة الحال الجماهير المغربية تريد الأفضل من دياز، لا يمكن أن نقول بأنها تكره دياز، ولكن الجمهور المغربي تتفق نزار بأن صحيح، وبالتالي هي صحيح لأنها تحب كيفما كان الحال هذا اللاعب وتريد الأفضل منه بطبيعة الحال، وأن يقدم أفضل ما لديه. نتمنى اليوم أن تكون انطلاقة جديدة لإبراهيم دياز في هذا اللقاء، وأن يتألق بشكل لافت. نذكركم مستمعينا متابعينا الكرام على صفحة ميديا على الفيسبوك بأن التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي هي كالتالي: ياسين بونو في حراسة المرمى، في الدفاع أشرف حكيمي، نصير مزراوي، رضوان حلحال، وأيضا عيسى

الأمام إبراهيم دياز، بلال الخنوس، وإسماعيل السيباري. مستمعينا متابعينا لا تذهبوا بعيدا، الخاص عن مباراة المغرب كندا متواصل. سنعود الأجواء الجماهيرية لآخر الأجواء أيضا هنا في الرباط خارج المغرب، شهادات من كندا إلى جانب أيضا الحضور الجماهيري الكبير في فانزون الرباط، وكل التفاصيل المحيطة بالمنتخب المغربي. كل ذلك بعد موجز الخامسة والنصف. تكرموا بالبقاء معنا.

0: ستوديو سبور سبيسيال مونديال.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الجزء الثاني من الخاص خاص استوديو الرياضة عن مباراة المغرب وكندا. المباراة تنطلق بعد حوالي نصف ساعة من الآن بملعب هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية. كما ذكرنا في الجزء الأول حاولنا أن ننقل نوعا ما الأجواء الجماهيرية في الرباط في إيطاليا. بعد لحظات أيضا سنتوقف عند الشهادات لمغاربة مقيمين في كندا على اعتبار أن المواجهة تعرف انطباع يعني غريب نوعا ما لأن بلد المهجر بطبيعة الحال وأيضا يشجع

حال قلوبهم على المنتخب المغربي 100%. سنحاول أن نرصد آرائهم قبل هذه المباراة. أعود إليكم في الأستوديو زميلي منصف ونزار. أبدأ معك منصف. منصف، أكيد بأن لا يجب أن نستهين بمنتخب كندا، لأن

0: extrêmement compacte. Est-ce que le Canada va avoir cette idée d'un bloc bas, comme l'a fait notamment les Pays-Bas? Est-ce que le Canada va laisser le jeu au Maroc? Est-ce que le Canada va défendre à 5? Est-ce que il y a encore beaucoup d'interrogations à quelques minutes désormais du coup d'envoi? Eh bien, c'est évidemment sûr, c'est dès la première seconde que le rythme de la rencontre va être illustré, et c'est dès les premières secondes que l'on va connaître la tendance que vont démontrer les deux équipes, le Maroc et le Canada. C'est une certitude. Les 10 premières minutes, on l'a vu lors de ce mondial, sont extrêmement importantes pour rentrer dans le match, rentrer dans le jeu. Mais le Canada, évidemment, a envie de continuer à marquer son histoire. On le rappelle, c'est la première fois qu'ils sont dans la phase à élimination directe, et pour la première fois, ils sont en 8e de finale. Alors, ce soir, il y a une équipe pour qui le parcours va s'arrêter. On verra, on espère que ce sera le Maroc qui continuera l'aventure.
1: بطبعة الحال المغرب الكل يتمنى أن يواصل المغرب هذا المسار. نزار نتحدث الآن عن الجانب الذهني. تحدثنا عن التكتيك، قلنا بأن الضغط العالي قد يكون منذ الدقائق الأولى. تحدثنا عن اختيارات وهبي، لا يمكن أن نعود إليها لأن كل الجماهير المغربية اليوم تعرف التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي. ذهنيا نزار، كيف ترى بأن التحضير مهم؟ كيف يجب التعامل مع فترات قد تكون صعبة في اللقاء؟ تبعنا عودة أمام هايتي، عودة أمام هولندا. كيف يجب تدبير ربما فترات ضعف أمام منتخب كندا؟ كل هذه المعطيات النفسية والذهنية مهمة جدا نزار.
2: صحيح، يعني دعنا أقول لك أنه الامتحان الأول كان أمام هايتي، عندما تأخرت بهدف تعادلت، تأخرت بالهدف الثاني تعادلت، عقب ذلك انتصرت بأربعة أهداف. التعامل مع المنتخب الذي يقل عنك في المستوى أو في التصنيف العالمي للفيفا على الورقة، الورق يجب أن نقولها بصدق أننا ببعض الأحيان على الورق لا يثبت شيء على المستطيل الأخضر. على الورق هي حسابات، استاتيستيك، تاريخ، إحصائيات، يعني ليس لديها علاقة بالأداء والعرق داخل القميص داخل المستطيل الأخضر. عقب ذلك مباراة هولندا، هذا هو كان الامتحان الحقيقي. الجرينتا، ودي هذه هي كلمة السر، الجرينتا.
1: نعم،
2: لازم أن تدخل بقلب قوي، بقوة، بعنفوان الشباب، هذا يجب أن تنقله إلى الملعب. عندك تملك، أنت تملك تشكيلة هي من أصغر الأعمار في خط الوسط. إذا أنت شاهد 17 عام، 22 عام الخنوس، وناحي 27 عام،
1: يبو عدي 18 سنة.
2: فأنت لذلك أنت تملك هذا الجيل من الشباب، بإمكانك أن تشكله بما تريد، صلصال، توديه يمين، توديه يسار، تخليه يتحرك 24 ساعة على 24 ساعة، على كل وقت المباراة. الآن هي مشكلة تدخل الكرة إلى الشباك. كنا نشاهد في مباراة هايتي مثلا
1: فعالية، يعني
2: فعالية المنتخب المغربي عندما يكون هناك خصم أقل درجة، الفعالية عالية، ولكن يجب أن لا ننسى أن نقفل المنطقة، يجب أن لا ننسى أن الدخول دخول الكرة إلى مرمانا قد يشكل عائق كبير في الوصول إلى مرمى الخصم. ثانيا، إذا تقدمت كندا، لو تقعد يومين عشان تدخل الكرة للشباك، هذا حيصير مستحيل، لأنه هو حيضربك على مستوى المعنوي. إذن يجب أن تبادر 20 دقيقة الأولى أن تدخل هدف هدفين على السريع.
1: وأعتقد أن محمد وهبي في هذا الجانب، وحتى في برنامج بوديوم تحدثنا سويا نزار بأن وهبي لديه هذه القوة في التعامل مع فترات اللقاء الصعبة، فترفع له القبة على الأقل بالنسبة لمحمد وهبي. نزار، أنت تعرف كثيرا الأجواء أيضا في أوروبا، جئتنا من باريس، ومن باريس نتحول إلى إيطاليا، لأن إيطاليا فيها عبد المجيد الفرجي مراسل ميدي اي، ينتظرنا هناك لاستقاء اراء مغاربه امريكا موجودين في ايطاليا، يتابعون الاسود ويترقبون بشغف كبير مباراه كندا. عبد المجيد، اليك الكلمه وللجمهور المغربي هناك في ايطاليا.
3: نعم، هنا عدد من أفراد الجالية المغربية من العالم، مثلا معنا مصطفى من فيلادلفيا حاضر هنا مع أسرته الأمريكية، يتابع مقابلة المغرب وكندا ويحدثنا عن هذه التجربة، أنه خادم من أمريكا ويشاهد هنا مع أفراد الجالية المغرب في إيطاليا. سي مصطفى، مرحبا.
1: نعم، إذن عبد المجيد الفرجي، يبدو بأن الخط انقطع عن عبد المجيد الفرجي، سنحاول. عبد المجيد، تسمعني جيدا؟
4: السلام عليكم. العالم الوطني ديما عندك في الدم، في ممشيتي، ما يهمش للحدود للمكان، ديما انت مغربي في ممشيتي، وحنا كنمثلوا، حنا سفراء المغرب في الخارج. جزء اننا نجيو نتفرجوا في مقابله مع الاخوان المغاربه راه شيء جميل ان شاء الله، وما يكون التوفيق
3: ونشوفك صحبة يعني الزوجة ديالك أمريكية.
4: نعم، ديالك محمد،
3: محمد ابن ديالك. محمد، تتكلم تبغي تقول حاجة؟
4: كلهم ديما مغرب،
5: ديما مغرب.
3: نعم، حتى الأطفال من أفراد الجالية المغربية حاضرون هنا واخذنا هذا الارتسام من محمد

0: بإذن من والده. هناك كذلك أفراد آخرون من الجالية المغربية اللي ممكن يقولوا إن احنا معنا مباشرة
1: تفضل
0: عبر
1: تفضل.
0: إذاعة ميديا. شنو تبغي تقول بخصوص هذه المناسبة، المغرب في هذه المقابلة أمام كندا؟
2: عاش المغرب، سير سير سير ديما مغرب.
0: هذا هو الشعار.
2: هو شعاري، هذا ما أقوله،
0: هذا شعار مغاربة العالم وشعار المغاربة بالداخل، أي المغرب. سير سير، المغاربة متجمعون في عدد من المقاهي والمطاعم. نحن هنا في منطقة بورتا بالاتسو في تورينو، قلب مدينة تورينو، حيث السوق الأكبر في أوروبا. عدد من المغاربة أتوا من ضواحي مدينة تورينو للحضور هنا في المطاعم المغربية التي تقدم خدمة مشاهدة مقابلة المغرب مع أكلات مغربية، كما نحن هنا مثلا الآن نشاهد الكسكس، يعني يطلب مغاربة إيطاليا.
1: رائع، أجواء جميلة عبد المجيد فرجي،
0: يعني
1: هناك
0: متعة وفرصة مشاهدة المغرب ويواجه كندا، لكن في نفس الوقت هناك استحضار لأجواء البيت المغربي للثقافة
1: ممتاز.
0: المغربية، وهكذا يقولون
1: صحيح.
0: سير سير
1: صحيح.
0: ليس فقط على مستوى المشاهدة،
1: سير
0: لكن
1: سير
0: حتى
1: بالإيطالية
0: على مستوى
1: أيضا، ستكون حاضرة سير سير بالإيطالية لك من ترجمة. إذا أكيد عبد المجيد الفرجي دائما حاضر معنا بروحه الجميلة والرائعة وتفاؤل أيضا رفقة الجماهير المغربية هناك في إيطاليا. من إيطاليا نتحول إلى الرباط دائما مع رصد الجماهير المغربية وترقباتها قبل ضربة البداية أمام كندا. كما ذكرنا، ملعب الأمير مولاي الحسن مسرح لفان زون، منطقة للمشجعين خاصة بكل مباريات المنتخب. اليوم تحتضن عدد كبير من الجماهير بملعب الأمير مولاي الحسن قبل مباراة كندا. معنا من جديد عادل الزبيري. عادل، مرحبا من جديد. ماذا عن الحضور الجماهيري، وماذا أيضا عن ربما ضيوف معك إن كانت إمكانية لذلك؟
3: نعم، نحن هنا في داخل ملعب الأمير مولاي الحسن الفانزون. أول ملاحظة، عدد كبير وغير مسبوق منذ انطلاق هذه التجربة في الجماهير المغربية الحاضرة لتتبع مباراة المغرب ضد كندا في ثمن نهائي كأس العالم. عدد كبير من الجماهير، الكل جاء يحمل أمال وأحلام شعب بكامله يريد أن يرى المنتخب المغربي متفوقا. أجواء استثنائية تعدت ربما الكلمات عن وصفها، ونحن نتابع المنتخب المغربي من أربع جهات، بمعنى أن جميع المشجعين حيثما جلسوا قبالتهم شاشة عملاقة يتمكنوا من خلالها من متابعة المباراة، وأيضا هنالك فقرات غنائية وموسيقية ترفيهية. الآن سوف يرتفع الحماس مع اقتراب عزف وغناء النشيد الوطني المغربي في ملعب المباراة هنالك في الولايات المتحدة الأمريكية، وهنالك حضور قوي نسائي، بمعنى أن المرأة المغربية والشابة المغربية والطفلات المغربيات أصبحنا مشجعات متحمسات في الصفوف الأمامية، لا يغيبنا عن أي تظاهرة في التعبير عن حبهن الكبير لكرة القدم، بالإضافة إلى تعبيرهن دائم عن الرغبة في إعادة سيناريو نهائيات كأس العالم في قطر أو مشاهدة لملا المغرب في مباراة النهائي. يمكن القول أن الجماهير الحاضرة هنا في هذا الملعب أحلامها كبيرة ولن ترضى عن أقل من مباراة النهائي. يمكن أن تسمع في الخلفية الآن هذه الأصوات
1: صحيح.
3: التي تهتف كأنها في ملعب المباراة. أجواء استثنائية، تجربة ناجحة. هنالك الآن مطالبات بتعميمها على باقي ملاعب الرباط وعلى باقي ملاعب المغرب، لأنها بكل موضوعية تجربة نجحت بشكل غير مسبوق في ملاعب العاصمة الرباط. وهذه الملاعب التي بناها المغرب من أجل نهائيات كأس أفريقيا للأمم تتحول الآن إلى وجهة جماعية للعائلات المغربية.
1: نعم، عادل.
3: وتحولت إلى مقصد كل
1: الجماهير
3: القادمة من كل المغرب.
1: أكيد، والأجواء كما ذكرت استثنائية، نتابعها حتى هنا في شاشة التلفزيون في طنجة. أجواء رائعة في ملعب الأمير مولاي الحسن، تقريبا يعيشون نفس الأجواء هناك في هيوستن. نزار، لديك أصدقاء كثر في باريس.
4: باريس
1: كيف كان التفاعل بطبيعة الحال؟ نعرف جيدا
4: يعني
1: بأن باريس هي الأخرى تتنفس يعني كرة القدم، خصوصا أن النقاش أيضا
4: صحيح بأن الآن معنا كندا، ولكن بدأ الحديث عن قمة فرنسية مغربية ربما من جديد.
5: هذا هو المتوقع بطبيعة الحال، خلي الفرنسيين يعدوا باراغواي في الأول. ما نستعجل احنا على كندا، معدين معدين
4: حتى كندا معدين معدين
5: بالزيز غادي نعديه والله ودي.
4: صحيح.
5: اللذيذ انه كل من يتصل من باريس يتصل عليه بالفيديو كول، لا ما يتصل فقط اتصال، لازم يشوفوا كيف هي ردود الفعل في المغرب وشو الأخبار. الأجواء رائعة. ودي شو هذا الكلام هذا؟ هذا المواضيع هذه اليوم محسومة. الموضوع مسألة حياة وموت، والموضوع ليس صحيح. ليس خيار، هذا إجبار العبور إلى ربع النهائي. عقب ذلك نقول له حادث من
4: صحيح.
5: هذا ننتظر بداية فرنسا تتعامل على
4: أكيد أكيد، وهذا
5: قبل ذلك أحرجتها في كأس العالم 98.
4: هذا ما سننتظر كيف ما كان الحال. أكيد نزار والتفاعل دائما متواصل مع الجالية المغربية في كل مكان، والجالية المغربية أيضا منصف متواجدة في كندا اليوم. هناك مفارقة عجيبة، كندا المغرب، ومن دون شك لا يمكن أن تمر هذه الحصة الخاصة عن هذه المواجهة دون أن نتحدث عن مغاربة المجر، خصوصا مغاربة كندا. ومعك ضيف اليوم.
6: Effectivement, depuis le, on va partir direction Toronto parce que l'ambiance est électrique et les... bien, on est tous en train de se préparer à cette grande rencontre. On va retrouver Wafa El Razi depuis Toronto. Elle est gérante et chef d'un restaurant. Les dispositifs sont prêts. Elle est avec nous. Bonsoir, Wafa.
7: Salut.
6: Et bah quel plaisir de vous retrouver.
7: Regarde dans la sunroom.
6: Wafa, vous êtes avec nous. Quel plaisir de vous retrouver. Alors, l'ambiance est électrique. J'imagine tout le monde se prépare avant ce grand match, cette grande affiche. Il reste un peu moins de 15 minutes désormais avant le coup d'envoi. Alors, on va essayer de retrouver Wafa dans quelques instants. Alors que... Alors,
5: oui, je crois qu'elle est en train de servir.
6: Elle est occupée.
4: Elle est en train de servir. Elle est en train de servir. Elle est en train de servir. Elle est en train de servir. Elle est en train de servir. Elle est en train de servir. Elle est en train de servir. Elle est en train de servir. Elle est en train de servir. Elle est en train de servir. Elle est en train de servir. Elle est en train de servir. Elle est en train de servir. Elle est en train de servir. Elle est en train de servir. Elle est en train de servir. Elle est en train de servir. مغربي مقيم في كندا منذ سنوات طوال، يعشق المنتخب المغربي بشكل كبير، لكن المفارقة بالنسبة لمحمد عمليك المواطن المغربي في كندا هو أنه يقطن في حي الذي ولد فيه ياسين بونو كود دينيج في موريال، وأرسل لنا هذه الشهادة وهذا التصريح بخصوص كيف هي أحاسيس مغربي يعيش في كندا منذ سنوات طوال يعشق المنتخب المغربي. محمد عمليك في هذا التصريح الخاص لميديا.
8: المقابلة ديال اليوم ما بين الفريق الوطني المغربي والفريق الوطني الكندي هي مباراة كبيرة وعندها وقع خاص علينا حنايا كمغاربة مقيمين هنا في كندا. كنا كنتمناو أننا نتلاقاو مع واحد الفريق في المستوى ديال كندا اللي هو في المتناول. الجماهير المغربية هنا في كندا وفي الولايات المتحدة تولدت عندنا واحد القناعة من خلال متابعة ديالنا الفريق الوطني اللي كيشارك في كأس العالم هاد السنة. هاد القناعة هادي خصنا نقولوها بلا ما نخافوا، بلا ما نحشموا، بلا ما نترددوا، قادرين نفوز بكأس العالم. هذه هي الحاجة اللي ولينا احنا مقتنعين بها، وهاد القناعة بلاش كتوصل للمغاربة في أوروبا وحتى في المغاربة داخل الوطن. هاد القناعة ما جات شيء من العدم. عندنا فريق كبير فيه لعابة شاركوا في كأس العالم في قطر، وكاين اللي شارك في كأس العالم في قطر وفي روسيا. من مدينة موريال الكندية ومن قلبها النابض حي كوت دي نيج الذي ولد فيه ياسين بونو.
4: خاتمة جميلة لهذا المواطن المغربي محمد عمليك، لأن
5: وطنية عالية وزي.
4: صحيح صحيح. تفضل نزار لك تعليق.
5: يعني بداية المذيع دعني أقول لك أن هذا هو دندن المغاربة في هذه الأيام، يعني لأنه الموضوع هو مسألة وطن، مسألة شعب، رؤية، شباب، فئة العمرية. ووديع للشعب المغربي هي الفئة العمرية الشابة التي تعتبر هي سند يعني الشعب المغربي، عندما تشاهد بأن هذه الفئة العمرية هو في هناك نقص في هذه الدول، لذلك هي تستقطب المهاجرين. أنت اليوم ليست محتاج للمهاجرين، أنت لديك شعب، لديك أسس، لديك مؤسسات، لديك أكاديمية محمد السادس التي تعمل في تطوير كرة القدم، لديك رؤية استراتيجية ملكية، لديك رؤية حكومية، لديك نظرة بعيدة استراتيجية، لديك بنية تحتية تطور فيها، لديك مونديال قادم 2030، لديك 4 سنوات من العمل المتواصل. أنت الآن لا تفكر فقط في هذه المباراة، أنت تفكر في مجموعة من الأشياء. تعرف الشعب المغربي ليس ساذج، حتى هؤلاء الذين في المهجر لديهم نظرة عميقة مع هذا الوطن. صحيح. وهذا هو ما تلمسه في جميع المغاربة، بأن الوطن قبل كل شيء حتى وإن كنا في المهجر. هذه الكلمات وديع مؤثرة جدا. أخ محمد هو يتحدث الآن من كندا، ولكنه عايش معنا الأجواء في المغرب. صحيح. عايش معنا هذه هذا الشعور العميق. هذه الأشياء أصبحت غير موجودة في الدول الأخرى. الدول التي نعتبرها متطورة أصبحت تعتمد على المهاجرين، أصبحت لديها سياسة استقطاب الناس من الخارج. ستجد في منتخبات هناك لاعبون يلعبون في المنتخبات ولديهم إخوة. صحيح. هناك أخ غير شقيق ما بين المنتخب ومنتخب آخر، هناك أخ شقيق ما بين فرنسا وكوت ديفوار، هناك أخ آخر ما بين غانا وإسبانيا. كل هذه السياسات وديع، يجب أنك أنت تعرف أن لديك كلمة السر، لديك الشعب، لديك العنصر البشري الذي ليس موجود اليوم. صحيح. في الخارج. صحيح. يجب تطوير ذلك، يجب النظر بالبعد الاستراتيجي. يجب كلمات محمد مؤثرة جدا.
1: صحيح. مؤثرة جداً. وهذا ما نسميه نحن في المغرب تمغربية بطبيعة الحال، حاضرة في كل مكان الآن. نتابع مستمعين الكرام الأنفاس الأخيرة قبل بداية المباراة، دخول الفريقين إذن في هذه الأثناء إلى أرضية الملعب من أجل عزف النشيد الوطني للمغرب، وأيضا النشيد الخاص بمنتخب كندا قبل ضربة البداية. مايكل أوليفر هو حكم اللقاء، حكم إنجليزي متميز، حكم في تشامبيونز ليغ الأوروبية، في اليورو، له تاريخ كبير على مستوى التحكيم. للأمانة التحكيم في هذه النسخة من المونديال إلى حدود الساعة لم يثير الكثير من الجدل، على اعتبار أن أداء الحكام كان متميز. الآن العالم المغربي يرفرف في ملعب يوستون بالولايات المتحدة الأمريكية، 30 درجة مئوية، لكن يجب أن نطلعكم مستمعين الكرام بأن ملعب يوستون يغلق بالكامل، وتكون هناك عملية التكييف للملعب. بمعنى آخر أن على الأقل الأجواء داخل ملعب يوستون هي جميلة. نتابع حكيمي كله تركيز، كله يفكر في المباراة من أجل ربع نهائي للتاريخ للمرة الثانية تواليا. لم يسبق ربما لأي منتخب إفريقي أو عربي أن حقق مرتين متواليتين نسخة ربع نهائي، خاصة نزار المفارقة اليوم. يجب أيضا أن نقول رقم يعني غريب، هو أن المنتخب المغربي إذا تأهل اليوم حقق إنجاز قطر، لأنه لعب نفس عدد المباريات، لأن اليوم ازداد دور جديد.
5: صحيح.
1: وبالتالي تقريبا يمكن أن نتحدث بمقياس قطر، هو وصل إلى نصف النهائي ولو أنه سيتأهل في هذه النسخة إلى ربع النهائي.
5: صحيح. يعني أنت إذا تحسب كانت 7 مباريات، اليوم أنت عليك 8 مباريات حتى تصل إلى نصف النهائي والنهائي أو إلى مركز الثالث والرابع. فالمنتخب المغربي لعب 7 مباريات، هذه المرة سيلعب 8 مباريات. فإذا في هذه الحالة أنت الآن لعبت نفس المباراة التي لعبتها في الوصول إلى ربع النهائي، أنت الآن تتأهل إلى نصف النهائي إذا اتصلت اليوم على كندا. لذلك هي مفارقة جيدة وحظ جيد جدا، لأن هذا يعطي انديكيشن بأن هناك توفيق. هذا التوفيق درهم الحظ مهم جدا بالمناسبة، وديع يجب أن نذكر أن كرة القدم تعتمد أيضا على درهم الحظ، ودرهم الحظ أعتقد أنه يرافق المنتخب المغربي حتى
1: أكيد. وبطبيعة الحال نزار نور للإشارة، هو يرتدي اللون الأبيض، نفس لون المنتخب المغربي في هذا اللقاء ضد منتخب كندا، وأيضا منصف أيضا زمرة اللون الأبيض عن اللون الأحمر كيفما كان الحال، يبيض يحمر، المهم أن نفوز في آخر المطاف. بطبيعة الحال الآن دخول اللاعبين بشكل رسمي، يقتربون من وسط الميدان من أجل النشيد الوطني لكل منتخب، وبالطبع الترقب والانتظار وسيد الموقف. نشير فقط بأن حكيمي سيخوض المباراة الأولى بعد 100 في مسار رفقته الأسود. من المفارقات العجيبة هو أن حكيمي خاض أول مباراة رسمية مع المنتخب المغربي، كانت أمام كندا في 2016 وانتهت بالفوز وديا برباعية نظيفة، أعتقد كانت في مراكش. اليوم يخوض المباراة الأولى بعد 100 مع نفس المنتخب، منتخب كندا. نتمنى أن تكون الخير حتى ولو لم تكن برباعية، المهم هو أن نتأهل نزار،
5: لأن برباعية. ستكون برباعية،
1: هذا ما نتمنى. طيب عصام الحراثي، من دون شك بعد لحظات ينطلق الحصاد. عصام الحراثي مخرج عدد اليوم متفائل بهذا اللقاء، سنصل إلى فرنسا بل سنتجاوز حتى المنتخب الفرنسي أو منتخب الباراغواي في انتظار ما ستقول إليه. منصف، أنت جاهز مستعد للتعليق على المباراة برفقتي، كل ذلك على مستوى الفترة القادمة، فترة الحصاد، رفقة زميلتنا وفاء التوزري بخميس المنتخب المغربي تتأهب لانطلاق حصة الحصاد. سنكون معكم رفقة وفاء ومنصف للتعليق على المباراة بالكامل، وأيضا لأن يعني نحضر أيضا في كل النشرات الإخبارية. خالد أيضا حاضر بقميس
4: التونس أشرف حكيمي. أجواء جميلة هناك في القمطرة الفني. الآن نتابع النشيد الوطني لمنتخب كندا. قبل أن نودع هذا الخاص عن مباراة المغرب وكندا منصف, توقع برونوستيك.
6: Alors mon pronostic Wadia, on espère 2-0. Je pense pas que le Maroc va encaisser sur ce match.
4: Qui va marquer?
6: Eh bien Sebari, je vais dire Bilal Khannous.
4: Sebari, Bilal Khannous, Nizar.
5: 3-0 سيبري هدفين, إبراهيم دياز هدف.
4: إبراهيم دياز هدف. أنا أقول 3-1 المنتخب المغربي. الشكر موصول للطاقم التقني بقيادة عصام الحراثي وأيضا حمزة التمارة. الشكر موصول أيضا لزهرة الأحرش وأيضا لتوفيق مداح في ديجيتال, وأيضا حضور أيضا حكيم تميم معنا أيضا حاضر هنا, مجدولين بن شريف أيضا وسناء المسعودي بكل في كل ما يهم بطبيعة الحال هذه الحصص الخاصة اليوم عن مباراة المغرب وكندا. هذا وديع يحييكم, نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. لا تذهبوا بعيدا بعد لحظات انطلاق الحصاد, لكن الحصاد هذه المرة بألوان مباراة المغرب وكندا. إلى اللقاء.

0: أكوافينا نقسم الصوديوم وهذا الشيء كيعني أنها كتعطينا بلوس ديدغاتاسيون لو كور ديالنا وحتى التوازن. اختار أكوافينا وخذ الوقت الأساسي.
1: الحصاد خاص عن المونديال.
2: مساء الخير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا الحصاد الخاص بمباراة المغرب كندا برسم ثمن نهائي مونديال 26 و2000 التي تلعب اليوم بيوستون. المباراة تنطلق الآن ومعها تنطلق برمجتنا الخاصة مع زميلين منصف زمرات ووديع أحتي من القسم الرياضي لميديا. قبل النشرة المغاربية إليكم الآن طقس الفلاح مع مولاي الهاشم العلوي.
3: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال غدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في السواحل اللي ما بين الدار البيضاء وأكادير، ومغيم شوية ولا غالبيس فا في المناطق الأخرى كلها، وغادي يعطي شير عادات مشتية في جبال الأطلس ونواحي درعا وتافيلات. الريح غادي يصوت شرقي في الريف اللوكوس درعا وتافيلات بحال حتى في السواحل الصحراوية، والقوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة والجو ناشف عامة قل من 50%. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة بالمعقول، ما بين 24 و 47 درجة في واد الذهب، ما بين 30 و 34 درجة في الريف، ما بين 30 و 42 درجة في سوس، ما بين 30 و 45 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 31 و 44 درجة في دكالة، ما بين 33 و 40 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33 و 43 درجة في ناحية عبدة، ما بين 34 و 37 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 35 و 40 درجة في تافيلات، ما بين 37 و 41 درجة في ناحية الدرعة، ما بين 37 و 43 درجة في اللوكوس، ما بين 40 و 44 درجة في الحوز، 41 و 42 درجة في سايس، 43 درجة في الشوية، 43 و 44 درجة في ناحية الغرب، وما بين 43 و 45 درجة في ناحية التادلة. وفي هذا الطقس عناية كبيرة خاصة تعطى للسقة ديال شجر الزيتون اللي الحب فيه سيري غلاض ويكمل التكوين ديالو دابا، وأي غلط في السقة يمكن يبان على الغلة اللي يمكن تخرج قليولة ورقيقة والقشرة ديالها مكمشة، وهذا علاش خاص قوات خفاف ولكن متقاربين بيناتهم، بالخصوص عند الإخوان اللي مازال ينتيسقوا بالطريقة التقليدية وماشي بالقوتاقوت، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
2: الساعة تشير الآن إلى السادسة، موعد النشرة المغربية. مستهل النشرة بمباراة المغرب كندا برسم ثمن نهائي مونديال 26 و2000 التي تنطلق في هذه الأثناء على أرضية يوستون بولاية تكساس. هذه المواجهة تعيد إلى الأذهان ذكريات الفوز التاريخي لأسود الأطلس على كندا في مونديال قطر 22 و2000، وهو الإنجاز الذي يأمل المغاربة في أن يحققه أصدقاء حكيمي في هذه المباراة. نستمع لارتسامات الجالية المغربية في الولايات المتحدة، استقتها مراسلتنا إكرام بن عائشة.
4: إن شاء الله تنتوقع هذه المباراة هذه بين المغرب وكندا، فوز المنتخب المغربي اللي تبارك الله عليه برهن بأنه من الفرق الكبار في العالم، وإن شاء الله مربوحة ديما مغرب.
5: إحنا فرحانين بزاف بزاف بالأداء ديال المنتخب المغربي، إن شاء الله مفرحنا بزاف ومخلينا ديما فخورين به، وإن شاء الله اليوم الماتش غادي يكون ممتع مع كندا وإن شاء الله مربوحة بإذن الله.
6: كنتوقع المباراة تكون صعبة حتى إذا كان المنتخب الكندي يبدو أضعف من المنتخب المغربي على الورق، لكن نأمل إن شاء الله أن نحقق الفوز ونتأهل إلى ربع النهائي إن شاء الله.
7: كندا إن شاء الله غتكون محطة أبخي فرنسا إن شاء الله، وغنكملوا في سلسلة المباريات والرباح اللي إن شاء الله صافي ديزاني مع كندا. وهذا العام التوقع ديالي هو 2-0 ديما مغرب، وعاش المغرب.
8: إحنا يا كمقيمين في كندا تنشجع منتخبنا المغربي وديما مغرب، وعاش الملك، وإن شاء الله يا رب الفوز في هذا الدور والأدوار المجية إن شاء الله.
2: أسود الأطلس يدخلون هذا النزال بعزيمة كبيرة وبمجموعة متجانسة يقودها العميد أشرف حكيمي. أداء الأسود لقي استحسانا كبيرا في الأوساط العربية والدولية، وعدد كبير من الجماهير عبر العالم عبرت عن دعمها اللامشروط لكتيبة وهبي. النموذج من شوارع سوريا مع مراسلنا بدمشق يامن ديب.
9: قبيل المواجهة بين المنتخبين المغربي والكندي تتجه أنظار السوريين نحوها وسط حالة من التفاؤل والدعم الواسع لأسود الأطلس الذين أصبحوا بالنسبة للعرب والسوريين على وجه الخصوص رمزا للطموح والقدرة على منافسة كبار المنتخبات العالمية.
10: المغرب راح تقابل كندا بدور ال 16، وبعد كندا أكيد خصم إيزي للمنتخب المغربي إن شاء الله فوز باكتساح، راح تقابل إما فرنسا أو البرغواي، وعلى هذا الأداء على كل منتخبات العالم.
11: شو البونو هاد؟ أسد أفريقي نظامي، أحلى منتخب مغرب، واللي بده يشجع وينبسط يشجع المغرب من الآخر. بلا سامبا بلا تانجو.
10: انتخشى المغرب لأنه المغرب قادم لينافس على لقب كأس العالم. ديما مغرب ومبروك لأهلنا في المغرب، هذا المنتخب اللي بيرفع الراس صراحة.
9: في الشارع السوري تتباين التوقعات حول نتيجة اللقاء، لكن معظم الآراء تتفق على تمني تحقيق المنتخب المغربي نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في البطولة.
12: والله هي مباراة صعبة، بس
13: إذا بدنا نمشي على التكتيك معك قوه فريق المغرب،
14: يعني العالم الغيب عند الرب العالمين، بس يعني بتوقع انه في لعبه حلوه حتصير بغض النظر عن النتيجه، نحن المهم نستمتع.
15: المنطقي اكيد المغرب.
16: والله المغرب تلعب حلو، واخيرا بيظل الحظ اللي بيلعب هو الحظ بالاخير.
17: من سوريا داخل العاصمه دمشق ديما مغرب.
18: عاشوا ديما مغرب.
9: وبين التفاؤل والحذر يبقى الأمل المشترك أن يقدم المنتخبان مباراة تليق بقيمة مونديال 2026، وأن ينجح أسود الأطلس في مواصلة كتابة فصل جديد من الإنجازات الكروية. ميديا يامن ديب، دمشق.
2: نتمنى كامل التوفيق لكتيبة محمد وهبي في هذه المباراة. تحيي الولايات المتحدة اليوم ذكرى 50 بعد 200 لاستقلالها. العاهل المغربي الملك محمد السادس بعث بالمناسبة برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار فيها إلى أن هذه الذكرى تخلد أيضا مرور 250 عاما على بداية العلاقات المتينة والمستقرة بين البلدين، وأن المغرب كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا على أن هذه العلاقات المتجذرة والقائمة على قيم الصداقة العميقة

0: الوفاء لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال الولايتين الرئاسيتين للرئيس دونالد ترامب، مذكرا بأن الاعتراف التاريخي للرئيس ترامب بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال. ننتقل الآن إلى الشأن الموريتاني، حيث سجلت العاصمة نواكشوط وعدد من المدن الأخرى هذه الأيام أزمة مفاجئة في التزود بالبنزين نتيجة اضطراب في الإمدادات إلى محطات التوزيع، رغم تأكيد الحكومة توفر مخزون وطني كاف من المشتقات النفطية. عن أسباب هذه الأزمة يحدثنا محمد ولد العابد، وزير الاقتصاد الموريتاني الأسبق من نواكشوط، حاوره الزميل يوسف النعماني.
1: أزمة البنزين التي تشهدها العاصمة الموريتانية نواكشوط منذ أيام، حسب المصادر الرسمية فمردها في كون بعض المحطات ترفض بيع مخزون البنزين الموجود ترقبا لزيادة سعره وبالتالي لكسب أرباح أكبر عليه. ومن المؤكد أنه حسب المعطيات الرسمية ليس هنالك نقص في التموين، بل إنما هنالك تباطؤ في بيعه من طرف بعض المحطات في نطاق عمل يمكن أن يوصف بأنه احتكاري قصد تكسب أكبر عليه. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأزمة تعني فقط البنزين إصاص وليست ديزل الذي يتوفر بشكل منتظم والذي هو غالب استهلاك السيارات الموريتانية، لأن أكثرها تزود بالجزل وليس بالإصاص.
0: محمد ولد العابد وزير الاقتصاد الموريتاني الأسبق من نواكشوط تحدث لزميل يوسف النعماني، وبه مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية النشرة المغاربية.
2: إيزابيل دائما بجنبكم، لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طن ماتيشا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل عبر على حبك بطريقتك، وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
3: الحصاد خاص عن المونديال.
0: نجدد الترحاب بكم مستمعينا في هذا الحصاد الخاص بمباراة المغرب كندا برسم ثمن نهائي مونديال 26 و2000. معي من القسم الرياضي في الأستوديو الزميل وديع أحتي، مرحبا بك وديع.
4: مرحبا وفاء، تحية لك ولكل المستمعين الكرام، وأيضا إلى جانبي منصف زمرات وفاء.
0: إذن زميلين وديع أحتي ومنصف زمرات، أترك لكم الزمان والمكان لتحليل هذه المباراة والتعليق على أطوار.
4: بالفعل، إذن مستمعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، مرحبا بكم في هذا التعليق الحي على مباراة المغرب وكندا. نلعب الدقيقة 7 دائما التعادل السلبي من دون أهداف. للتعليق عن هذا اللقاء إلى جانبي منصف زمرات. منصف، بداية قوية لمنتخب كندا وضغط على دفاعات المنتخب المغربي.
5: Effectivement, ça a commencé très fort dans cette rencontre. Alors on l'a dit, hein, ça fait un peu plus 10 minutes désormais dans cette rencontre et la pression a été forte du côté du Canada. Avec notamment eh bien, deux coups de pied arrêtés. Mais Yacine Bounou lui est sorti pour boxer ce ballon et la pression qui continue donc sur les Marocains, alors que l'entame était plutôt intéressante, on l'a vu. Et c'était ce qu'on avait déjà analysé lors de notre studio sport. On s'imaginait eh bien, une équipe canadienne qui allait jouer notamment 4-4-2 défensif. Et c'est ce qu'ils ont fait pour le moment, eh bien, le Canada, alors que le bloc est assez médian. Et puis le Maroc, lui, se cherche encore. Il cherche encore quelques solutions, mais la pression est moindre. Il y a un attaquant pour le moment du côté canadien qui a créé le danger. Sans grande surprise, c'est Jonathan David, l'ex-attaquant du LOSC qui désormais évolue avec la Juve, le maillot noir et blanc, et qui désormais continue d'intensifier la pression. Alors qu'on voit sur cette séquence, c'est bien le Maroc avec Aïssa Diop, ça part du côté d'Achraf Hakimi, mais regardez la pertinence de ce bloc canadien qui était extrêmement haut et qui intensifie sa pression sur la sélection marocaine. Yassine Bounou qui va avec Redouane Helhel dans le 11 de départ choisi par le sélectionneur Mohamed Ouabi. C'est le seul grand changement, Redouane Helhel choisi donc au détriment d'un certain Shadi Riyad blessé. On l'avait vu amoindri lors de la précédente rencontre contre les Pays-Bas. Il était sorti assez tôt. Eh bien, c'est désormais officiel. On l'attendait. Il était interrogé hier en conférence de presse, le sélectionneur Mohamed Ouabi. Mais il n'est évidemment pas de la partie Chad El Riad. Il est sur le banc. C'est Redouane Halhal du côté marocain qui a été choisi dans cette charnière défensive. Pour le moment, c'est assez équilibré. 8 minutes de jeu entre les deux sélections. Le Maroc qui cherche encore quelques solutions alors qu'on a vu beaucoup de jeux, notamment sur les ailes. Et là, on voit ce long dégagement sur Bilal Khenous. Mais c'est récupéré par le défenseur canadien Johnston qui met en retrait avec Crépon.

0: الكندي. إذن منصف تقريبا لم يتبقى إلا 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، شوط للنسيان، سننتظر ردة فعل، لكن واضح بأن منتخب كندا درس جيدا المنتخب المغربي. قلنا بأن هناك سببين لكي نقرب أيضا المستمعين الكرام ولمن يتابعون عبر الأثير، بأن المنتخب المغربي لم يسدد أي كرة على المرمى، لم يصنع فرص، هناك مشكل كبير في وسط الميدان، مشكل إخراج الكرة بالنسبة للمنتخب المغربي، كلها معطيات يعني أعطت لكندا الأفضلية. ولكن منصف حتى المنتخب الكندي صحيح أنه جيد ولكن لا يسجل.
1: Bien sûr, mais il n'est pas loin de marquer cette équipe canadienne. Alors il faut imaginer peut-être que dans 5 minutes, lorsque les protagonistes de la rencontre vont retrouver les vestiaires, eh bien Mohamed Wahbi devra écrire sur un tableau, un grand tableau, les erreurs du Maroc et tout effacer. Parce que dans cette première mi-temps, eh bien on ne retient absolument rien. Alors oui, il y a peut-être du mouvement que crée le Maroc. Il y a aussi cette possession du ballon là où le Maroc arrive à garder le ballon. Mais regardez, lorsque plutôt on recontextualise, lorsque le Maroc essaye d'aller vers l'avant, eh bien là on le voit. Bilal Khnous qui subit cette pression et qui a du mal à s'en sortir, alors qu'avec Mzraoui la pression continue et la faute qui est obtenue par le Canada avec Bilal Khnous. Il y a beaucoup trop peu d'occasions franches que le Maroc se crée, les passes latérales aussi, le jeu est latéral, la possession est stérile, on a du mal à trouver de l'ouverture, on a du mal à aller chercher les espaces, on a du mal à aller chercher le ballon dans le dos de la défense, on a du mal à faire aspirer ce bloc canadien, là où les Canadiens, regardez, ils sont plutôt bien positionnés, ouais, dire. On le voit, ils sont aussi extrêmement attentif, ils attendent, c'est une certitude, la moindre petite erreur pour créer le danger.
0: صحيح واضح جدا بأن منتخب كندا يدبر المباراة بذكاء كبير. لاحظ معي منصف ويلاحظ معنا المستمعين الكرام، سنحاول أن نصف لكم الصورة. الكرة الآن عند بوعدي، لاحظ بأن يعني لاعبي كندا يضغطون على بوعدي والعناوي. لاحظ 4 لاعبين بين بوعدي والعناوي. لاحظ لأن بونو يبحث عن التمرير، هناك 4 أو 5 مدافعين يحيطون ببوعدي والعناوي، لأنهم هم مفتاح وسط الميدان، هم الذين سيخرجون الكرة. وبالتالي مدرب منتخب كندا نجح في قراءة هذا الجانب، خاصة منصف أن لا عيسى ديوب ولا بونو ولا حلحال يجيدون إخراج الكرة بالرجل، وهذا مشكل حقيقي بالنسبة للمنتخب المغربي.
1: إيه ياسين بونو كي دوفيان لو 12ème هوم دو تيران، il sort de sa surface et les passes, regardez les passes latérales, on a vraiment du mal à trouver des solutions là où regardez Rahimi qui va essayer d'aller faire l'appel, mais il a du mal à aller faire l'appel Rahimi, alors que là on remet en retrait avec Yacine Bounou. Lorsqu'on essaie de créer en danger, lorsque Mzraoui ou encore Hakimi essaie de gagner quelques mètres, ils reviennent systématiquement en arrière parce que eh bien, le Canada est bien positionné. Là, l'ouverture elle est trouvée sur Brahim Diaz. Brahim Diaz qu'on n'a pas vu encore de la rencontre, qui est extrêmement discret, avec Neil El Inaoui qui va mettre en retrait avec Redouane Halhal, et Redouane Halhal qui va temporiser avec Issa Diop. Non, avec Neil El Inaoui, Neil El Inaoui avec Issa Diop. Et on repart du côté droit pour le Maroc depuis tout à l'heure. C'est droite, gauche, en attendant de trouver la bonne ouverture, alors que là, elle est trouvée avec Neil El Inaoui, Neil El Inaoui qui va perdre tout de suite le ballon avec le pressing d'Estaquio et le Maroc qui reprend le ballon et on revient encore une fois vers la défense avec Redouane Halhal ou encore avec Mzraoui.
0: بالفعل الكرة الآن إبراهيم دياز الذي يعود للوراء من أجل الحصول على الكرة، يتجاوز مدافعين، الحكم يقول خطأ بالنسبة لإبراهيم دياز. هذا هو المطلوب، المطلوب المجهود الفردي الآن، لأن حين تغيب الحلول الجماعية منصف يجب أن نبحث عن ما هو فردي، وهذا هو المفروض في منتخبات تحاول أن تمارس الساق يعني الفردية. وبالتالي علينا الآن أن نبحث عن الحلول الفردية، هنا دور أناحي، هنا دور إبراهيم دياز. صحيح بأن لا يجب أن نفقد الكرات في مناطق خطيرة، لكن علينا أن نجازف، لأن أمام هذا التنظيم المحكم لمنتخب كندا علينا أن نفكر أيضا في الحلول الفردية. إذن الآن ضربة خطأ للمنتخب المغربي، جوناثان دافيد نجم المنتخب الكندي يتحصل على بطاقة صفراء. حكيمي، لاحظ معي صعود عيسى ديوب، هذا مهم جدا منصف، سنتابع ضربة حرة مباشرة، صعود عيسى ديوب وصعود أيضا حلحال من أجل البحث عن هذه الحلول. الكرة رفعت لعيسى ديوب، ولكن دفاع المنتخب الكندي يعيد الكرة ورحيمي يعود للمساندة، أدي أو أناحي هذا الذي يعود لافتكاك الكرة. مرة أخرى عيسى ديوب ما يزال في المناطق الأمامية، الكرة لعز الدين أناحي، أناحي يبحث عن رحيمي، ولكن ضربة تماس للمنتخب المغربي يعلن عليها الحكم مايكل أوليفير. المنتخب المغربي يحاول الخروج تدريجيا من مناطقه، كما ذكرت منصف صحيح أن المنتخب الكندي غير قادر على مجاراة نسق 90 دقيقة بهذا الريتم، لكن عدنا مرة أخرى إلى فقدان الكرة. الآن الكرة لصالح المنتخب المغربي وبطاقة صفراء أعتقد لمن؟ لإبراهيم دياز موسيف.
1: C'est le troisième carton jaune de la rencontre en 44 minutes de jeu pour Azdin Ounahi. Carton jaune tout à l'heure on a vu sur Jonathan David. Jonathan David, la statistique est très intéressante. Jonathan David a marqué lors de ce mondial 3 buts. C'était un triplé contre le Qatar. C'est l'homme fort, c'est une certitude de ce Canada, alors que le Maroc cherche encore

0: Peut-être que le facteur qui fera la différence, Wadia, si on peut se rassurer, c'est peut-être le facteur physique. Peut-être que le Maroc sera mieux mobilisé dans la deuxième période parce que le Canada a fait le pressing dans la première période.
1: بالنسبة لي منصف أعتقد بأن المنتخب المغربي الأمانة يعني المنتخب المغربي سيعاني حتى في الشوط الثاني لأنه واضح جدا بأن المنتخب المغربي ووهبي لم يحضروا بشكل المنتظر ضد منتخب كندا حتى منتخب كندا الأمانة يعني من غير المدرب لكن حتى اللاعبين يؤدون بشكل كبير في الملعب صحيح أن ينقصهم هدف صحيح أن كرة القدم هي أهداف ولكن في نهاية المطاف يمكن أن نقول بأن المنتخب المغربي قلناها حتى في المباريات السابقة موصف قلنا بأن كل مباراة لها ظروفها كل مباراة لها سياقها وقلنا بأن ستكون بداية متوقعة ضد منتخب حوافزه كبيرة وأيضا منتخب كندا كان جيد بدنيا تكتيكيا أعتقد بأن المباراة صعبة ولكن موصف كن على يقين ربما تصبح أكثر سهولة أو أكثر ليونة إذا سجلت هدف مبكر في الشوط الثاني هذا مهم جدا صحيح كما ذكرت الجانب البدني أيضا مهم ولكن منصف كيفما كان الحال الجانب البدني غير كافي يجب أيضا تكتيكيا تجد الحلول الآن واضح يا وهبي بأن مدرب منتخب كندا أغلق أمامك المساحات لإخراج الكرة لأن قلناها لسنا جيدين في الكرة الثابتة لا نحسن التعامل مع الكرة الركنية لاحظ معي حتى عدد الركلات الركنية لم تكن أعتقد لا وجود لركلة ركنية ربما للمنتخب المغربي نهائيا سنتابع الإحصائيات لا أعتقد بأن كانت هو نعم صفر ركنية المنتخب المغربي خمس ركنيات للمنتخب الكندي هذا يعني أنك لم تصل أصلا إلى مناطقهم للحصول على الركنية طيب ما نتمنى هو ردة الفعل والعودة في الشوط الثاني وأن يتفوق المنتخب المغربي في تجاوز هذا الاختبار الصعب أصعب مواجهة في المونديال منذ انطلاقه أصعب حتى من البرازيل وأصعب من سكوتلندا وحتى أصعب من هولندا كيفما كان الحال طيب حان الوقت أيضا لنعيد الكلمة الآن إلى ربما محمد وهبي الحصاد هي وفاء تاوزري التي تتابع كل صغيرة وكبيرة هم المنتخب المغربي وكندا وفاء لك الكلمة ربما الموعد القادم سيكون نشرة السابعة
2: شكرا جزيلا لك وديع وشكرا أيضا لك منصف حصاد خاص بمباراة المغرب كندا يتواصل على ميديا مباشرة بعد نشرة السابعة لكن قبلها إليكم توقعات أحوال الطقس في المنطقة المغربية في المغرب يرتقب أن تكون الأجواء مشمسة بشرق المملكة وغائمة إلى صافية بباقي ربوع المملكة 29 درجة مرتقبة بالصويرة 31 بالناظور وطنجة 32 بأقادير 33 بالرباط والعيون وآسفي 35 درجة بالدار البيضاء 37 بوجدة ورشيدية 43 ببني ملال و44 درجة بمراكش في الجزائر ستكون الأجواء صافية بجل أنحاء البلاد 29 درجة بالجزائر العاصمة وبجاية وعنابة 31 بوهران 33 بقسنطينة 34 بتيارت 37 بغردايا 38 درجة بشلف 39 ببسكرة 41 بتمنراس و43 درجة بأدرار في تونس ستكون الأجواء غائمة جزئياً إلى مشمسة بجل أنحاء البلاد 29 درجة بجربة وطبرقة 31 بمدنين والمنستير وبنزرت 33 درجة بتونس العاصمة والقصرين وسوسة وصفاقس وقابس 37 درجة بقفصة و38 درجة كأعلى معدل للحرارة مرتقبة بتوزر الساعة تشير إلى السابعة إلا بضع ثواني موعد النشرة المفصلة يقدمها الزميل أمين عزماني مساء النور أمين
3: مساء النور وفاء مساء الخير لكل مستمعينا وهذه عناوين السابعة مواجهة قوية تجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الكندي ضمن دور الثمن من كأس العالم 2026 في لقاء يمثل اختبارا حقيقيا لطموحات أسود الأطلس في مواصلة المشوار العالمي ومن ملعب هيوستون الذي يحتضن المباراة إلى مختلف بقاع العالم ترقب وحماس وتشجيع من قبل المغاربة دعما لأسود الأطلس والنموذج نتابعه من منطقة المشجعين بملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط وسط إجراءات أمنية مشددة إيران تبدأ رسميا صباح اليوم مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي التي تستمر لستة أيام وتشمل الانتقال إلى العراق قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مدينة مشهد على أرضية ملعب هيوستن بولاية تكساس الأمريكية انطلقت قبل أو انتهى قبل قليل الشوط الأول للمباراة التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره الكندي برسم دوري ثمن النهائي من كأس العالم 2026، مباراة قوية تمثل اختبارا حقيقيا لطموحات أسود الأطلس في مواصلة المشوار العالمي. ولمناقشة تفاصيل الشوط الأول معنا في الاستوديو مباشرة الزميل وديع حتي. وديع مساء الخير.
1: مساء الخير أمين، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
3: إذن وديع، ما الذي حدث في الشوط الأول وما هذا الأداء للمنتخب المغربي؟
1: أداء للنسيان بكل أمانة، شوط أول يعني كارثي بكل أمانة أمين، لم نقدم المنتظر منه، كنا يعني نقول بأن المنتخب المغربي سيكون الأفضل، لكن لا شيء من ذلك حدث، لم ننجح في التمريرات، لم ننجح في البناء، لم ننجح أيضا في الوصول إلى المرمى، صحيح بأن دخلنا تقريبا بالتشكيلة الرسمية مع أيضا خروج السيباري للإصابة في الدقيقة 22. المنتخب الكندي دخل بدنيا وتكتيكيا بشكل واضح أفضل منا، من ناحية الذهنية تحس بأن اللاعبين دخلوا من دون تحضير ذهني مهم، ولكن النقطة الفريدة لتقريبها من المستمعين الكرام وهي نقطة تكتيكية بحتة، هو أن المنتخب الكندي أمين أغلق علينا وسط الميدان، لا نستطيع إخراج الكرة من ديوب ومن حلحال وحتى من حكيمي ومزراوي، نجد صعوبات كبيرة، تم إغلاق المنافذ على العين وبعدي، تم تضييق المساحات، لأن حين تضيق المساحات أمين تجعل اللاعبين يعني أمام مشكل حقيقي في إخراج الكرة، خصوصا بأن المنتخب المغربي منذ انطلاق المونديال قوته في إخراج الكرة وفي التمريرات القصيرة، لا أدل على ذلك هو أن حطمنا أرقام قياسية في عدد التمريرات يعني، وهذا قرأه جيدا المدرب مارش مدرب منتخب كندا ونجح في إيجاد الحلول. لحدود الساعة تكتيكيا مارش متفوق على وهبي، تقنيا هناك ضعف كبير للاعبي المنتخب المغربي باستثناء بونو الذي تصدى يعني فرصتين ذهبيتين لمنتخب كندا، صحيح بأن كندا بسطت سيطرتها وتتحكم في اللقاء ولكن من دون فعالية هي الأخرى، لا تسجل لأن في آخر المطاف أمين المباراة وكرة القدم هي أهداف. طيب سننتظر من دون شك أمين الشوط الثاني، سننتظر ردة الفعل، الأهم في مثل هذه المباريات أمين هو تحقيق نتيجة إيجابية، ونتمنى أن ننسى هذا الشوط الذي يبقى شوطا كارثيا بكل المقاييس.
3: وقد كان نعم. شوط عفوا على المقاطعة ودي كان شوطا موسوما أيضا بخشونة في اللعب، والأمر الذي أدى إلى 4 بطاقات صفراء بالنسبة للمنتخب المغربي.
1: صحيح، وهذا أمر يعني غريب جدا، لأن حتى الحكم أوليفر بكل أمانة لم يعني تعامل بشكل يعني تقنيا صحيح، وكانت القرارات صحيحة، ولكن كيفما كان الحال المنتخب المغربي تعرض لضغط رهيب نفسي، تحس بأن حتى حكيمي في يعني ملامح وجهه أمين بأنه غير جاهز، تحس بأن حتى بوعدي ذلك الشاب الذي تغنى به الجميع في مباراة البرازيل غير موجود على أرضية الملعب، نفقد الكرة بشكل كبير. إذن وهبي الآن في مستودعات الملابس ونحن نحلل هنا في ميديا، نتمنى بطبيعة الحال أمين أن يعطي كل الأوامر المهمة وأن تتغير الـ يعني المعطيات في الشوط الثاني وأن يعود المنتخب المغربي ونفرح بالتأهل إلى ربع النهائي أمين، خصوصا أنك ترتدي القميص الأحمر
3: لأول مرة في الواقع وديع. طبعا متمنياتنا بأن الفوز للمنتخب المغربي. شكرا لك وديع. ومنذ الساعة الأولى مستمعينا من نهار اليوم بدت معالم الاستعداد لهذا الموعد الكروي البارز واضحة، ليس فقط في هيوستن الأمريكية التي تحتضن المباراة، بل أيضا في عدد من الشوارع والأسواق والفضاءات العمومية بالمغرب، في مشهد يعكس حجم التعبئة الشعبية خلف أسود الأطلس في مسارهم المونديالي. وعلى خلاف عدد من المباريات السابقة التي جرت في توقيت متأخر، يحظى لقول يوم بخصوصية لافتة، إذ أن موعده المبكر 6 مساء جعله مناسبا لمختلف الأسر المغربية التي تنوعت خياراتها بين متابعة المباراة داخل البيوت في أجواء عائلية أو في المقاهي والفضاءات الترفيهية. ولرصد هذه الأجواء الاحتفالية نربط الاتصال مباشرة بموفد ميدي آي لمنطقة المشجعين المقامة بملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط عادل الزبيري. مرحبا بك عادل.
4: مرحبا ومساء النور. مرحبا.
3: إذن كيف هي الأجواء لديك عادل مع بداية أطوار الشوط الثاني لمباراة؟
4: نعم، أول معلومة أن لأول مرة هنا في منطقة المشجعين في ملعب الأمير مولاي الحسن جميع الكراسي ممتلئة، أي الملعب مكتظ بالمشجعين الذين جاءوا لمناصرة أسود الأطلس شوط أول النسيان كما يقول المعلقون في كرة القدم. الجماهير عبرت عن خيبة أملها تجاه ما قدمه أسود الأطلس في هذا الشوط. كان شوطا فيه التشجيع فقط لياسين بونو الذي نجح في حماية عرين أسود الأطلس مواجهة كندا.

0: كبير الذي قدمه اللاعب إبراهيم دياز انسلال من الجهة اليمنى. هذه الإعادة سنحاول أن ننقل لكم الصورة مستمعي الكرام. تمريرة من نايل العنوي لإبراهيم دياز، راوغ المدافع، مرر بسرعة زدين وناحي من دون إطارة، سدد الكرة في أعلى شباك حارس منتخب كندا معلنا تقدم الأسود بهدفين نظيفين. هنا الفعالية، هنا أيضا ضرورة أن تكون مركزا طيلة 90 دقيقة رغم أن تكون ضعيفا في بعض فترات اللقاء، لكن الأهم بطبيعة الحال منصف هو أن تسجل هذا الهدف في الدقيقة 82. مهم جدا هذا التوقيت منصف.
1: أسنو ناحية دي بروميي با على الأكاديمية محمد سيس لي بروميي با aussi là où il s'est révélé lors du mondial 2022. Eh bien il continue sur sa lancée pour lancer ce mondial 2026, un doublé contre le Canada qui restera dans l'histoire, parce que oui, c'est une première étape franchie pour la sélection marocaine qui vient de mettre un pied et demi vers les quarts de finale. Adversaire, on le connaîtra ce soir, ce sera entre le Paraguay et la France. Le Maroc qui continue ce pressing alors que le ballon est toujours en jeu, et ça va à la droite avec Brahim Diaz. Le Canada commence à couler, le sous-marin commence tout doucement à plonger alors que le Maroc commence tout doucement à reprendre le dessus sur cette sélection canadienne. Le Maroc qui entrevoit déjà entre le petit rideau et bien les quarts de finale. Il faut rester extrêmement concentré parce qu'il reste 8 minutes de jeu, et on l'a vu lors de ce mondial, 8 minutes et bien tout peut se passer en 8 minutes, alors que là c'est Jonathan David qui va tenter la frappe lointaine, et c'est Aïssa Diop qui va la contrer, et tout de suite on redégage avec Shams Dine Talbi pour essayer de jouer vers l'avant, et c'est récupéré à nouveau par le Canada avec David à gauche avec le numéro 14 du Canada, et c'est sur Yacine Bounou, et on temporise, attention aux fameux 5 secondes. Yacine Bounou, il faut vite se relever et vite rejouer. Le Maroc a enfin repris la maîtrise dans ce match où ils étaient attendus, notamment dans les 15-20 premières minutes, et c'est désormais dans les 15-20 dernières minutes que le Maroc se réveille enfin.
0: بالفعل إذن منصف، نعيش 6 دقائق أخيرة إضافة للوقت بدل الضيع أمام إنجاز تاريخي جديد لأسود الأطلس في انتظار أن يكتب التاريخ هناك في مدينة هيوستن الأمريكية. عشنا شوط أول صعب للغاية، حتى الشوط الثاني بعد تسجيل الهدف الأول لعزدين أناحي عشنا فترات صعبة جدا لأسود الأطلس. المنتخب الكندي في الجهة اليمنى الآن يحاول أن يقلص النتيجة، يرفع الكرة ولكن بونو يتدخل في آخر المطاف، يرفع الكرة بشكل مباشر، نتمنى هدف ثالث. الآن هناك مساحات، هناك مساحات، عزدين أوناحي يتقدم في الجهة اليمنى، يحاول أن يبحث أمام إبراهيم دياز، يحاول إلى رحيمي
1: La tête de Zoubien Rahimi. Est-ce qu'elle est rentrée? Il faut vérifier si le capteur n'a pas vérifié si le ballon n'a pas tranché la ligne.
0: Le ballon n'a pas. كانت في القائم وكانت فرصة جميلة. هذا ما قلته منصف، قلت بأن السيناريو الممتاز الأفضل للمنتخب المغربي وأن كندا الآن سيلعب الكل للكل، سيترك المساحات. علينا أن نكون حذرين في هذه الدقائق لكي لا نتلقى هدف التقليص قبل وقت بدل الضيع. الآن ركنية للمنتخب الكندي في حدود الدقيقة 85، والمنتخب المغربي لاحظ التمريرة، لا وجود لتسلل، تمريرة من أناحي في الجهة اليمنى إلى سفيان رحيمي، رأسية جميلة لكن القائم منع تسجيل هدف رحيمي، هدفه الثاني في هذا المونديال بعد هدفه الأول ضد منتخب هايتي. واضح الآن الأخطاء ستزداد بالنسبة لمنتخب كندا. منتخب كندا تقريبا بالكامل يهاجم بكل لاعبيه، وهذا طبيعي جدا لأنه يلعب الكل للكل. الآن الكرة في مربع عمليات المنتخب المغربي، خطيرة من المنتخب الكندي، مرابط يتابع في المراقبة، مرابط الآن يحاول، هناك عرضية ولكن نائل العنوي يتدخل. دائما الكرة لمنتخب كندا، لكن المزراوي، نصير مزراوي، الحاج مزراوي كما يحلو لعشاق الأسود مناداته في مواقع التواصل الاجتماعي. وبطبيعة الحال المنتخب المغربي أمامه 5 دقائق للتاريخ، 5 دقائق أيضا للعبور إلى ربع النهائي للمرة الثانية تواليا، وسيكون أول منتخب إفريقي يصل إلى ربع النهائي في هذه النسخة أتحدث، خاصة بأن هناك أيضا منتخب المصري. هنا تدخل لنصير مزراوي، الحكم أوليفير يعلن خطأ لمنتخب كندا. لم يتبقى إلى 4 دقائق من الوقت الأصلي بالنسبة للمنتخب المغربي. نذكر بأن عزدين أناحي افتتح التسجيل في الدقيقة 50 ثم وقع الهدف الثاني في الشوط الثاني في توقيت مهم في الدقيقة 88. الآن نلاحظ بأن هناك تغييرات منصف، سيدخل سمير المرابط، سيدخل سعدان، أكيد بأن الآن وهبي يفكر في تأمين النتيجة وهذا أمر عادي.
1: Surtout sécuriser le carton jaune qu'a déjà Issa Diop, et la sortie donc du défenseur Issa Diop buteur contre les Pays-Bas remplacé par Sadan, le joueur qui évolue du côté de l'Arabie Saoudite.
0: Sadan Diop خرج من دون بطاقة صفراء.
1: Évidemment.
0: لأنه الحصل على بطاقة صفراء كان يستغيب عن مباراة ربع النهائي.
1: C'est peut-être la sécurité qui a été choisie par le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi. Et l'entrée est bien de Mourabet à la place de Hazine Ounahi. Samir Mourabet, natif de 2005, qui va remplacer et bien le double buteur de cette soirée, Hazine Ounahi. C'est un coup franc d'ailleurs et bien pour le Canada qui sera tiré. Vous l'avez dit, près du milieu de terrain, le centre fort au premier poteau ici. Attention, Yassine Bounou qui sort et le point levé vers l'avant pour ressortir cette balle. Alors que là, et bien l'arbitre doit véritablement et urgemment interrompre.

0: Rompre cette rencontre rapidement, peut-être faire rentrer plutôt sur le terrain les soigneurs. Yacine Bounou qui se plaint, regardez, il a presque l'impression d'être touché du côté de l'arcade, la sortie, avec le coup, notamment. Le numéro 9 qui est entré, Larin qui est parti au duel pour aller déstabiliser le gardien. C'est David plutôt qui est parti pour aller chercher le contact ici et le ballon, mais c'est Yacine Bounou qui a été touché. Et l'entrée des soigneurs côté Canada pour David, et peut-être dans quelques instant l'entrée pour les Marocains. Les doubles changements aussi utilisés pour le sélectionneur canadien. Encore, on tente le tout pour le tout dans les 3-4 dernières minutes de jeu qu'il reste du temps réglementaire avant de se diriger vers le temps additionnel de cette rencontre. Double changement orchestré par le sélectionneur Jazz. On pense à Osorio qui va entrer à la place de Sigour et Nelson qui va entrer à la place de Buchanan. On tente des changements offensifs dans les 4 dernières minutes de la rencontre. Alors le but de Hazin Ounahi, on peut le redécrypter en long en large. C'est un but extraordinaire.
1: Ounahi الذي انتقد في بداية المنافسة منصف لا يجب أن ننسى ذلك. انتقدنا أوناحي وانتقد لكن الآن تأتي ردة الفعل. هذه قيمة اللاعبين في المنتخب المغربي كما ذكرت منصف ابن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مرة أخرى وقلناها مرات ومرات. أكاديمية محمد السادس تواصل بطبيعة الحال تفريغ العديد من المواهب والآن هي تسطع في سماء هيوستن في سماء مونديال أمريكا كندا والمكسيك. البلد المنظم كندا في طريقه للخروج من الدور الثمن النهائي والمنتخب المغربي للأمانة سيكون أول منتخب متأهل للدور القادم منصف لأن أول مباراة في الدور ثمن النهائي بالتالي المغرب سيكون أول الواصلين إلى ربع النهائي. دقيقة واحدة تفصلنا على العبور إلى الدور القادم الدور ربع النهائي. الآن وهبي يمكن أن نقول بأنه نجح مرة أخرى في التغييرات نجح مرة أخرى في إيجاد الحلول في الشوط الثاني. يجب أن نعترف ب محمد وهبي وبما يقدمه إلى حدود الساعة صحيح بأن جميعا هنا في ميديا عشنا شوط أول صعب كما هو الحال بالنسبة لكل الجماهير المغربية في كل بقاع المعمورة. الآن الكرة في وسط الميدان للمنتخب الكندي. منتخب كندا يصعد بالكامل إلى مربع العمليات على بعد 30 ثانية من نهاية الوقت القانوني في انتظار ما سيضيفه الحكم أوليفير. يرفع عرضية ولكن ما زالت المنتخب الكندي حذاري ولكن اللاعب مرابط أعتقد مرابط هو من تدخل في الكرة الماضية ويبعد الكرة بعيدة عن مرمى المنتخب المغربي. هذا هو المهم أن نحافظ على تركيزنا أن نركز أن نحاول تشتيت كل الكرات الخطيرة ومحاولة أيضا أن نلعب على الهجمات المرتدة لأن ما سيتبقى من الوقت بدل الضائع من دون شك سيكون مهما للمنتخب المغربي التعامل بذكاء بقتالية. هذه الروح هذه الأنفاس تذكرني ربما منصف في مونديال قطر 2022 لما كنا نركز على الجانب الدفاعي وكتيبة وليد الرقراقي. اليوم نعيش تقريبا سيناريو مثالي سيناريو رائع جدا. 8 دقائق يضيفها الحكم أوليفير 8 دقائق تفصلنا عن العبور إلى ربع نهائي مونديال أمريكا كندا والمكسيك للمرة الثانية تواليا. المنتخب المغربي في يتجه لكتابة التاريخ. حذر هذه الكرة من المنتخب الكندي ما زالت للمنتخب الكندي ولكن الحكم أوليفير منصف يعلن خطأ للمنتخب المغربي. مع مرور الدقائق نقترب أكثر.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: الحصاد خاص عن المونديال.
2: حصادنا الخاص بمباراة المغرب كندا يتواصل على ميدي 1 بعد قليل، موجز إخباري خاص عن هذه المباراة، لكن قبله توقعات أحوال الطقس في المنطقة المغربية. في المغرب يرتقب أن تكون الأجواء مشمسة بشرق المملكة وغائمة إلى صافية بباقي المناطق. 29 درجة مرتقبة بالصويرة، 31 بالناظور وطنجة، 32 بأقادير، 33 درجة بالرباط والعيون وآسفي، 35 درجة بالدار البيضاء، 37 بوجدة ورشيدية. إذن نعود الآن معك وديعة أحتي لمراقبة هذه الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بين كندا والمغرب.
3: بالفعل الوفاء، وربما سيكون أفضل حصاد لك منذ بداية المسيرة هنا في ميدي 1، اعتبار أن سنتابع سويا تأهل المنتخب المغربي وهذه الأنفاس الأخيرة رفقة أيضا منصف زمرات كرة الأهلي المنتخب الكندي في منطقة الجزاء. ولكن الدفاع المغربي ينجح في تشييد دقيقتان مستمعين الكرام، المغرب متقدم بهدفين، المغرب يقترب، المغرب أمام فرصة للتاريخ من جديد. الجماهير المغربية ستكون حاضرة اليوم في كل شوارع المملكة المغربية، ستهتف بأسماء اللاعبين، ستهتف بالمنتخب المغربي، ومن دون شك إنجاز تاريخي جديد لكرة القدم المغربية. عشنا أجواء صعبة، أجواء يعني عصيبة في الشوط الأول، حتى بعد الهدف الأول للمنتخب المغربي عشنا ضغطا رهيبا، والآن علينا أن نفرح وأن نسعد بهذا المنتخب الذي واصل كتابة التاريخ هناك في الأراضي الأمريكية، بالضبط في ملعب هيوستن.

0: حيث الجماهير المغربية تترقب صافرة الحكم أوليفير لإعلان نهاية اللقاء منصف. الآن ركلة يعني حرة مباشرة لكندا.
1: Un coup franc qui sera peut-être, enfin qui est en tout cas en bonne position pour le Canada avec le numéro 26 Nelson qui est entré en jeu tout à l'heure. Va-t-il le tirer ou bien ce sera le capitaine Eustachio? On va suivre ça avec attention alors que le Maroc est attentif et s'est décalé de Eustachio pour le capitaine et s'est décalé sur le numéro 26 Nelson, mais toujours en jeu sur la droite avec le défenseur des Fougerolles. C'est fortement dégagé, loin dégagé, Yacine Boulon qui crie déjà la joie. Attention, c'est encore 2 minutes mais à 2-0, il faut le dire, le dessin commence à être assez clair, les détails des contours commencent aussi à se dessiner. Le Maroc peut déjà écrire quart de finale dans son historique de ce mondial 2026. Il reste encore 1 minute 30, la déception qui se lit sur les visages des supporters canadiens et notamment sur l'entraîneur canadien sur le banc, le technicien Mark Jess, lui bien natif de 52 ans qui avait pour objectif de reconstruire cette équipe canadienne après l'élimination en 2022. Il a reconstruit un groupe bien plus solide qui a marqué l'histoire de la nation canadienne en se hissant jusqu'au 8e de finale, mais c'est un coup d'arrêt que le Maroc vient de mettre au Canada dans ce parcours alors qu'une petite faute a été constatée sur Soufiane Rahimi. Le ballon est toujours en jeu, ce sera joué à droite du côté d'Achraf Hakimi. Il reste 1 minute, il faut rester accroché parce que oui, on va exploser de joie.
0: Ça n'a trop claqué mon sif بطبيعة الحال فترة لالتقاط الأنفاس.
2: الزملاء ربما هذا موعد الموجز الإخباري الذي سيكون أيضا خاصا بهذه المباراة. إذن المغرب على بعد ثوان من تحقيق التأهل إلى ربع نهائي المونديال وهو التأهل الثاني على التوالي للمنتخب المغربي. بداية وبديع هذه المباراة كانت صعبة وكانت أصعب من مباراة هولندا والبرازيل.
0: بالفعل وفاء نعيش أجواء مثالية هناك في هيوستن. كرة خطيرة لإبراهيم دياز الثالث.
2: المنتخب الوطني المغربي رسميا لدور ربع النهائي. مباراة ويا لها من مباراة وديع، مباراة الأعصاب. يعني شوط أول كان صعب جدا على المتتبعين وكذلك على النخبة الوطنية جسديا ونفسيا، ولكن الربع أو الشوط الثاني من المباراة كان رائعا والآن تأهلنا بفوز عريض على المنتخب الكندي.
0: بالفعل وفاء فوز كبير للمنتخب المغربي وتأهل مستحق إلى ربع نهائي كأس العالم ربع نهائي المونديال. رحيمي دموعك غالية على كل المغاربة لأنك سجلت الهدف الثاني لك في المونديال بعدما تألقت أيضا في الأولمبياد. ثلاثية نظيفة، كندا سيطرت في الشوط الأول لكن كما يقال العبرة بالخواتيم وهذا ما حدث. المنتخب المغربي بثلاثية نظيفة يدك شباك المنتخب الكندي بعدما نجح وهبي. لاحظ ممتاز جدا اللاعب إبراهيم دياز تمريرة اليوم ما لم يحدث منصف في المباريات الماضية. الفعالية حضرت اليوم في كل فرصة نسجل وهذا مهم جدا للمنتخب المغربي. ألف مبروك لكل الجماهير المغربية. هذا التأهل في انتظار صافرة الحكم أوليفير في أعقاب هذا الهدف الثالث الذي يأتي بعد الهدفين اللذين سجلهما عز الدين أناحي.
2: ننتظر هذا التسجيل من عز الدين أناحي الذي انتقده المغاربة تماماً بشكل كبير منذ مباريات يعني منذ بداية المونديال.
0: صحيح، وهذا ما ذكرناه وفاء في هذا الخاص عن مباراة المغرب وكندا. قلنا بأن المنتخب المغربي يعول كثيرا على عز الدين أناحي حتى وهبي دائما كان يدخل. الآن نهاية المباراة بتأهل المنتخب المغربي رسميا إلى ربع النهائي بعد الفوز على كندا بثلاثية نظيفة ثنائية عز الدين أناحي هدف وحيد لسفيان رحيمي. والفرحة من جديد للمغاربة من طنجة إلى القويرة في كل المدن المغربية، الكل سيحتفل بهذا الإنجاز التاريخي الجديد، إنجاز جديد لكرة القدم المغربية يزكي الآن المكان التي باتت تحتلها كرة القدم المغربية في العالم. لمن ربما شكك في إنجاز قطر لكم البرهان اليوم في أمريكا، لكم الدليل اليوم في ملعب هيوستن. الكل قدم ما لديه والجماهير المغربية تحتفل في الملعب مع اللاعبين، سعادة سفيان رحيمي، سعادة أيضا سمير المرابط، والكل بطبيعة الحال جاهز للاحتفال وفاء في الشوارع المغربية وحتى نحن في ميدان سنحتفل من دون شك.
2: أكيد وديع، لكن ربما الأصعب ينتظرنا في الدور المقبل سواء مع منتخب فرنسا أو منتخب الباراغواي. ما هي الأخطاء وديع التي يجب أن يتداركها محمد وهبي في المباراة المقبلة؟
0: أعتقد وفاء بأن الآن يجب أن ننتبه بأن المنتخب المغربي كيفما

0: كان الحال دبر فترات صعبة بشكل ذكي، وهذا ما قلنا رفقة منصف. قلنا بأن المنتخب المغربي إن لم يسجل عليه في الشوط الأول لا يجب أن نتلقى أهداف، لأن حين تلعب من أجل عودة في النتيجة هذا يعقد مأموريتك ويعقد مهامك، وهذا هو الأهم. يعني وفاء، في مثل هذا المستوى، في مثل هذا المستوى العالمي في المونديال، يجب أن نؤكد وأن نؤشر وأن نقول بأن المنتخب المغربي وخصوصا وهبي الذي جاءنا من سكاربيك من بلجيكا، والآن نتابع بطبيعة الحال احتفال اللاعبين وفاء بعز الدين أناحي لأنه كان رجل
1: طاقم
0: المباراة.
1: ميدي آن كذلك هذا الانتصار التاريخي، الكل يرقص.
0: صحيح، الكل يحتفل لنقل الصورة. عصام الحراثي، مجدولي بن شريف، وأيضا نهى يوسف، وأيضا خالد، وأيضا أمين عزيماني، الكل حاضر، وآية الشاوي أيضا حاضرة كذلك. والزغريت أيضا حاضرة المغربية. من دون شك أكيد بأن الاحتفالات ستتواصل بالشوارع المغربية، لأن المغرب أكد مرة أخرى أنه قوة كروية عالمية. و يعني ما حدث وفاء للأمانة في مونديال قطر البعض شكك فيه، وهنا أريد أن أقف عند هذه المسألة. اليوم يجب أن يتأكد الجميع بأن المغرب لم يصل بالصدفة إلى مونديال قطر، ويؤكد ذلك اليوم في ملعب هيوستون أمام جماهير كندية غفيرة حضرت إلى الملعب، لكن أيضا جماهير مغربية زينت المدرجات بأحمر أخضر مغربيين. والآن نتابع عناق محمد وهبي، ابن مدرسة بلجيكية تكون بشكل كبير، كاريزما رائعة لمحمد وهبي، ويستحق منا كل التقدير رغم الصعاب، رغم كل الصعوبات التي واجهناها بدنيا نفسيا تقنيا تكتيكيا. المنتخب الكندي في النهاية استسلم للأسود وفاء.
1: فعلا، إذن هنيئا لنا بهذا الإنجاز التاريخي، انتصار عريض على منتخب كندا ب3-0، ونتمنى الأفضل لأسود الأطلس في المباراة القادمة.
2: الأحمر والخضر في السما طايرين، أسود الأطلس

ديما مغرب ديما مغرب سنقولها بالفم المليان كما يقال بطبيعة الحال تحت نظرات محمد وهبي. أعتقد بأنه مهندس هذه النسخة من المونديال هو محمد وهبي. لاحظ منصف 46% بوسيشن للمغرب 42 11 فرصة لكندا 5 فرص للمغرب. ارتفعنا في الإكس جي يعني في الاحتمال تسجيل هدف من

0: 0.02 إلى 0.79. طبيعي لأنك سجلت ثلاثية نظيفة. ولاحظ معي منصف لماذا اليوم لم نستحوذ، لأن تقريبا 400 تمريرة عكس منتخب هولندا. منصف، الأهم بالنسبة إلينا بطبيعة الحال في هذه المباراة هو ما يعيشه الجمهور الآن. نحن في ميديان معهم للاحتفال بهذا التأهل التاريخي إلى الدورة القادمة. معنا من الرباط من منصة المشجعين فانزون عادل الزبيري. عادل، ألف ألف ألف مبروك هذا التأهل لنا جميعا. كيف عشت هذا التأهل رفقة الجماهير؟ ماذا يحدث عندك من أجواء رائعة هناك في الرباط؟
1: نعم وديع فعلا، شوط ثاني يختلف تماما عن الشوط الأول ب 180 درجة مئوية بلغة الرياضيات. الجماهير هنا بما فيهم عناصر الشرطة المغربية الذين خرجوا من تحفظهم وأطلقوا العنان لأفراحهم هنا في هذا المدرج وفي هذا الملعب الذي كان ممتلئا بالكامل بالمشجعين والمشجعات، الجماهير نساء ورجالا، شيبا وشبابا مع أطفال صغار، الكل كان فرحا. الشوط الثاني أطلق فيه المدرب المغربي محمد وهبي العنان لخطة الانقضاض على المنتخب الكندي، ومعه الجماهير المغربية أطلقت العنان لأفراحها، الصراخ، الزغاريد، الصلاة والسلام على رسول الله، كل أشكال التشجيع أطلقها الجمهور المغربي من أجل التعبير عن فرحه الكبير بهذه النتيجة الكبيرة التي قدمها المنتخب المغربي. 3 أهداف نظيفة، ترددت كلمة أنحيل أو ناحي على مسامعي من طرف الجماهير المغربية التي تستعد الآن للذهاب إلى شارع محمد الخامس في قلب العاصمة الرباط لتبدأ احتفالات ليلية بانتصار آخر. شوطان متناقضان متباعدان، لكن يبدو أن محمد وهبي نجح في تنويم الكنديين فابتلعوا الطعم، وكان الانقضاض التكتيكي جيدا في الشوط الثاني في انتظار مباراة ربع النهائي. بصار الأسود مستمر والجماهير هنا تغادر مع التقاط الصور التذكارية وتضرب موعدا في المباراة المقبلة. الارتسامات الأولى التي صورتها مع الجماهير وسجلتها كلها تعبر عن الفرح وتصلكم بعد قليل.
0: أكيد بطبيعة الحال عادل الزبيري يؤمن كل الأمور المرتبطة بردود فعل الجماهير وأيضا على مستوى الإذاعي وعلى مستوى الديجيتال أيضا صفحة ميديا راديو وعلى الفيسبوك. أناحي ابن أكاديمية محمد السادس ورحيمي مدرسة الرجاء تعطيك فكرة عن التجربة المغربية الشاملة المتكاملة، هكذا علق أحد المغاربة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. عادل الزبيري شكرا جزيلا لك على حضورك معنا بطبيعة الحال، يعني أي مستجد بطبيعة الحال عادل سنعود إليك وستكون معنا لنعيش سويا هذه الفرحة بين طنجة وأيضا الرباط. منصف، نتابع هذه الصور، يا لها من فرحة تاريخية منصف.
2: سي هيستوريك ce qu'on est en train de vivre. Le Maroc qui est le premier qualifié pour les quarts de finale, il devra attendre son adversaire, c'est ce soir entre la France et le Paraguay, mais c'est dans une ambiance électrique parce que on a eu l'occasion de voir les quelques images et à l'instant T avec Adil Zoubeiri depuis Rabat. Eh bien, le peuple marocain est fier et tous derrière cette équipe marocaine qui a montré un beau visage en deuxième période pour s'imposer au bout du suspense. C'est le travail d'un groupe, c'est le travail d'un collectif, c'est le travail aussi des supporters, les 44 millions de Marocains qui continuent de pousser chaque jour, chaque match derrière les Lions d'Atlas. Plus de 90 minutes où personne n'a pu tenir son souffle, où personne n'a pu supporter la pression qui était grande sur cette équipe marocaine. Et le Canada qui a essayé de créer quelques dangers, qui a essayé on voit les images de Rabat ici en studio, on voit les quelques images depuis Rabat au stade.
0: Mais on a quand même Adil Zoubeiri.
2: Adil Zoubeiri, il est là dans le angle. Donc cette équipe marocaine avec ce peuple marocain, le public qui était présent ce soir, j'ai une pensée profonde pour tout ce groupe, pour tout le travail qui est réalisé en fond par la Fédération royale marocaine de football, par ce groupe, par le staff technique, par Mohamed Ouahbi, l'homme de l'ombre. Un monsieur qui a toujours voulu croire en ses rêves et qui aujourd'hui, avec beaucoup d'émotion, est en train d'écrire son histoire et celle d'un groupe de 26 joueurs, de toutes les composantes de cette équipe marocaine. On pense surtout et notamment aux hommes de l'ombre, les chargés matériels, tous celles et ceux qui accompagnent le groupe au quotidien, le chef de restauration, aux personnes qui s'occupent du linge de cette équipe marocaine, toutes les protagonistes et tous les protagonistes qui entourent ce groupe. Eh bien, on a une pensée pour eux parce que c'est aussi leur travail, le fruit de leur travail. C'est la fierté de tout un peuple, de toute une équipe, de toute une délégation, de toute une sélection, mais surtout de 44 millions de Marocains qui continuent l'aventure désormais vers le quart de finale. Ce sera soit contre la France, on l'a dit, soit contre le Paraguay. Et à Rabat, eh bien, les scènes d'hostilité et de festivité sont déjà à l'œuvre. Le public marocain qui sort déjà dans les rues pour célébrer cette victoire, cette qualification historique pour le Maroc dans les rues

0: de Rabat. Le public est en train de se diriger et remonter ici l'avenue de Nahda, à côté du stade Mouli El Hassan. On imagine que dans toutes les villes du royaume de Tanger, Tel Guira, on
1: va voir.
0: Oui, c'est là où j'habite, la maison est juste derrière. beaucoup d'émotions.
1: أكيد العديد من الأحاسيس سنتقسمها طبعا ما يهمنا مع المستمعين الكرام عبر الأثير وهم كثر خاصة في هذه اللحظات لأنهم عبر السيارات يحتفلون بطبيعة الحال. هناك أيضا الصور تصلنا من رام الله من فلسطين, الكل سعيد يحتفل بتأهل المنتخب المغربي والأمة العربية بطبيعة الحال كل خلف المنتخب المغربي. أريد أن أفتح قوس منصف هنا لأن أتحدث عن إبراهيم دياز, انتقدناه وبطبيعة الحال انتقده الجمهور المغربي, لكن هذه قيمة اللاعبين الكبار, هذه قيمة أن تلعب في ريال مدريد, قيمة أن تلعب في أندية كبيرة, لأن في مباراة صعبة معقدة تخرج تمريرات من هذا الشكل كان فعالا بشكل كبير. كل تلك الأنانية التي كانت للمنتخب لإبراهيم دياز في بعض اللقطات في المباراة السابقة الآن لم يحصل ذلك, ونجح إبراهيم دياز في التمرير وسجلنا 3 أهداف نظيفة مهمة جدا منصف زمرات للعبور إلى الدور المقبل من المونديال. مستمعينا الكرام سنواصل معكم تباعا هذه التغطية الخاصة على مواجهة ميديا بخصوص مباراة المغرب وكندا, وانتهت بثلاثية نظيفة للمغاربة. المغاربة يخرجون إلى الشارع من طنجة إلى الرباط إلى الدار البيضاء إلى المحمدية إلى تطوان إلى مرتيل إلى المضيق إلى كل المدن المغربية, أكادير تارودانت وأيضا بأقاليمنا الجنوبية العيون الداخلة السمارة كل المدن وقليميم أيضا كل المدن المغربية ستحتفل, حتى في جهة درعة تفيلات الرشيدية وارززات تنغير تنجداد كل هذه المناطق الآن تحتفل. نتابع أيضا المغاربة المهجر, هذه الصور التي تأتينا مستمعينا الكرام طبعا عبر النقل المباشر للقناة الناقلة للمباراة, لكن تصلنا من باريس. باريس أيضا سعيدة, مشجعون مغاربة يحتفلون بهذا التأهل التاريخي للمغرب مرة أخرى في المونديال. يا لها من أحاسيس, يا لها من لحظات نعيشها من جديد, كانت قبل 4 سنوات حلما, ها هي اليوم تصير واقعا, والمنتخب المغربي يؤكد بأنه من بين القوى العالمية المصنفة 6 عالميا. ننتظر بطبيعة الحال أيضا فانكوفر في كندا في قلب المنتخب الخصم الذي منتخب البلد المنظم, أعتقد هو المنتخب الذي أول منتخب بلد منظم لأن أمريكا والمكسيك ما تزال في السباق. المنتخب الأول هو منتخب كندا من بين البلدان 3 المنظمة لهذا المونديال التي تغادر كأس العالم. الصور تصلنا تباعا متابعينا مستمعينا في كل مكان, أجواء جماهيرية رهيبة, احتفالات زغاريد وأيضا أهزيج وأغاني تتغنى بالمنتخب المغربي. بطبيعة الحال هذا هو الوقت وحان الوقت, وشوقي يقول حان الوقت في هذا الفاصل الموسيقي ثم نعود معكم.

0: احتفالات متواصلة هناك في ملعب هيوستن بين الجماهير واللاعبين وفي سياتل وفي كل المدن الأمريكية وفي كل المدن المغربية ولكن أيضا في كل المدن الأوروبية. دعونا نحط الرحال ونسافر إلى إيطاليا. إيطاليا معنا عبد المجيد الفرجي. عبد المجيد أهلا ومرحبا بك من جديد. عشتوا مباراة صعبة لكن في النهاية تحقق الأهم وهو التأهل. عبد المجيد لك الكلمة ولكل المشجعين المغاربة مباشرة من هناك.
1: مرحبا بك الزميل وديع مباشرة من مدينة تورينو حيث أكبر تجمع للجالية المغربية المقيمة بإيطاليا هنا في شمال إيطاليا في منطقة بيمونتي. تجمع كبير الآن حشود من الجماهير المغربية تهب نحو وتحج نحو شارع جوليو تشيزاري أكبر شارع حيث تجمع المغاربة وكذلك الجاليات العربية.

0: الأندية الآن تمضي للاحتفال في مركز وملتقى ما بين شارع نوفارا وشارع كذلك جوليو تشيزاري. مرحبا، شنو تقول للشباب معنا الآن؟ شباب مغاربة، أين فين أنتم غاديين الآن؟
1: احنا غاديين نبركوا في جوليو، نفرحوا مع الشعب العربي برامين تضم تراب، اللهم بارك وامين كملينا انت.
0: نعم امين
1: كملينا. مرحبا بالفرحه فهمتي مع المنتخب المغربي، مبروك على المنتخب المغربي، مبروك على سيدنا، مبروك على الجميع. احنا كنا متعطشين للفوز هذا الحمد لله، جاء يعني بعد صعوبات كبيره. احنا كنا ما كناش ناويين ان كندا غتكون ذات الوجه هذا اللي قدمت اليوم.
0: شوف وجهه نظر اخرى ديال الشباب المزدادين هنا، شنو في هذا
2: الملتقى بين مقريه دقله؟
0: نعم هكذا الشباب يعبرون. لكن معي بصحبه سعيد صدر فريق اتحاد الخميسات محسن، ممكن تقولنا كيف شفتي هذه المقابله هذه جانب نعم كيف شفت هذه المقابله استاذ؟
3: مبروك على المغاربه كاملين، مبروك على الامه العربيه. الميطال الاولى الشوط الاول كان ضغط ديال المنتخب الكندي، المدرب عرف كيفاش يجي النبض ديال الفريق الوطني، وكان واحد الضغط رهيب اللي بعثر الاوراق ديال المدرب السي وهبي. ولكن مع الدهاء ديال وهبي والذكاء ديالو عرف كيفاش يسيطر على غرفه الملابس
0: ما بين الشوطين. اذا شفنا وجه اخر
3: قرافين كاين الخلل، وقرا نقطه ضعف ديال المنتخب الكندي، اللي هو ان ملي كيكون الضغط ديال المنتخب الكندي كيخص يكونوا اجنحه المستوى، يكون عندك صانع العاب من فوق اللي كيكونوا ضاغطين علينا. اشنو دار واحد التغيير، رد ابراهيم دياز ردوا كصانع العاب وخرج بلال الخنيس لان ما كانش اللياقه البدنيه ديال العيات، ودخل سميتو اللاعب رقم 7 الاسم ديالو، دخل الاسم طالبي اللي هو اللي عطانا واحد المساحات وعارف باش يسيطر على الجناح ديالو. هذا الشيء اللي خلانا اننا نستمروا الهدف الثاني، كنتكلم الهدف الثاني والهدف الثالث جا من المرتدات، لان ملي كيكون واحد الضغط رهيب كيخلوا المساحات موراهم وراء الظهر. هذا الشيء وهبي قرا عنده قراءة ذكية واستطاع يتغلب على المدرب ديال الكندي. هذا الشيء باش
0: نقولوا اننا شفنا
3: مبروك على المنتخب.
0: ممكن نشوفوا ان
3: القراءة 100% صحيحة.
0: الكواليس ممكن نقولوا بانه شفنا خطة شبيهة لخطة وليد الركراكي في الشوط الثاني.
3: بعض الشيء خطة شبيهة، ولكن وليد الركراكي كان كيلعب هذا جميع المقابلات.
0: تكتيكمون
3: وهبي تقني على الركراكي.
0: هذا لا ينقص من قيمة الركراكي
4: مدرج عليه. عبد المجيد إذن الفرجي أكيد بأن هناك عامل الوقت، ونشكرك ونشكر ضيفك على حضورك معنا بطبيعة الحال بشكل مباشر من تورينو الإيطالية. نتابع الصور تباعا، تصلنا صور من الدار البيضاء، احتفالات الجماهير المغربية في كل المدن في كل القرى، الكل يتابع، الكل يتنفس بألوان المنتخب المغربي. هنيئا، ألف ألف ألف مبروك لأسود الأطلس. سنعود في النشرات الإخبارية، في المواعيد الرياضية، في كل البرامج لوتخو ماتش بوديوم، وأيضا في النشرات الإخبارية صحيح. وأيضا شكرا لمعلقة عدد اليوم منصف زمرات، كنت متألقا ورائعا بشكل لافت جدا، تذكرني بمعلقي إمسيس ومعلقي بطبيعة الحال الفرنسيين المشهورين. طيب لا بأس بطبيعة الحال أن نختم مستمعينا الكرام ببيت شعري أمبو دلا بويزي منصف لنختم هذا العدد قبل موجز التاسعة، قبل موجز الثامنة والنصف بطبيعة الحال، حضرتها قبل المباراة. إذا الأسود دعت للمجد في وغن، فالنصر يعرف درب العزم والإقدام. اليوم موعد أمجاد نسطرها، فالمجد يولد بين العزم والهمم. بهذه الأبيات الشعرية ننهي هذه التغطية الخاصة لميديا، ستتواصل عبر نشراتنا الإخبارية. ألف مبروك لأسود الأطلس، إلى اللقاء.
5: القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
6: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي.

الله تقرأ، أيمدح من أثنى الإله بنفسه، عليه فكيف المدح من بعد ينشأ، صلى الله عليه وآله وسلم.

مدار الدوائر الحقيقة المحمدية، بل منها ينشأ كل دائر، لأنك إذا وضعت البيكار وأردت إدارة مهما شئت من الدوائر لا يتم ذلك ولا يدار إلا بموضع البيكار، ومركزه هي النقطة ونشوؤه منها، وهذه النقطة هي نون الإحاطة الإلهية عينها. فلذا كانت عين الجميع، ما ثم غيرها، وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مظهرها ومظهرها.

فأقسم ما أنثى من الناس أنجبت، ولا ولدت أنثى من الناس واحدة، كما ولدت سهرية ذات مفخر مجنبة لؤم القبائل ساجدة، فقد ولدت خير البرية أحمدا، فأكرم بمولود وأكرم بوالدة، فلا أشرف ولا أعظم ولا أكرم ولا أعلى مقاما من مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما.

كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأجمل، وكان خليل الله الأكمل وحبيبه الأفضل، فهو أخص مراد

من الموجودات وأشرف، وأول موجود برز من كن كن بسر القدرة الصمدية، وأشرف محمود حباه الله بالتأهل لمعرفة الصفة الأحدية، لأن الله تعالى أبدى قبل كل الكائنات نورا وجعل رحمة للعالمين ظهورا. فلما ولدته أمه آمنة رضي الله عنها وأرضاها وقد أخرجه الله من شجرة أصلها أصيل وفرعها طويل وملقح ثمارها إسماعيل بمكة غرست وغشيتها الأنوار الباهرة وتزاحمت عليها الأملاك لرؤية نور الأنوار وسر الأسرار الذات المطلسم والغيب المضمضم صلى الله عليه وأهله وسلم. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: أمين عزيماني في تقديم موجز التاسعة، أهلا بكم. نستهل الموجز من هيوستن الأمريكية، حيث بات المغرب أول المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال 2026 في كرة القدم بعد فوزه على كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة، بثلاثية نظيفة اليوم على ملعب NRG يدين المغرب بفوزه إلى عز الدين أناحي صاحب ثنائية في الدقيقتين 50 و82، والبديل سفيان رحيمي الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 8 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، في مباراة تألق خلالها نجم ريال مدريد إبراهيم دياز بتمريرتين حاسمتين. ويلتقي المغرب في ربع النهائي الخميس في بوسطن مع الباراغواي أو فرنسا، اللتين تلتقيان اليوم في تمام 10 مساء في فيلادلفيا. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وقال العاهل المغربي في هذه البرقية إن هذه الذكرى تخلد أيضا مرور 250 عاما على بداية العلاقات المتينة والمستقرة بين البلدين، وإن المغرب الذي كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة لا يقدر هذه العلاقة المتميزة والفريدة حق قدرها. وأكد الملك محمد السادس أن هذه العلاقات المتجذرة والقائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال الولايتين الرئاسيتين للرئيس ترامب، مذكرا بأن الاعتراف التاريخي للرئيس ترامب بسيادة المغرب على صحرائها سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث بدأت إيران رسميا صباح اليوم مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي التي تستمر 6 أيام وتشمل الانتقال إلى العراق قبل أن يوارى جثمان الثرى في مدينة مشهد وفق ما أفاد به التلفزيون الإيراني الرسمي. وتوافد آلاف المشيعين منذ الفجر إلى باحة مصلى طهران الكبيرة، حيث يسجى نعش خامنئي وهم يحملون رايات حمراء ترمز للثأر بعد أكثر من 4 أشهر على مقتل خامنئي في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية. وحضر ممثلون عن حزب الله اللبناني وحركة حماس مراسم التشييع. شن متطرفون وحلفاؤهم من الانفصاليين الطوارق صباح اليوم هجمات جديدة واسعة ومنسقة في مناطق متفرقة من مالي بعد أسابيع قليلة من هجوم أسفر عن سقوط مدينة كيدال الاستراتيجية في أيدي المتمردين ومقتل وزير الدفاع. من جهته أكد الجيش المالي في بيان أن الهجمات صدت بقوة وأن الوضع تحت السيطرة الكاملة. ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2954 قتيلا على الأقل وفق الأرقام الرسمية التي نشرت اليوم. سجلت الحصيلة ارتفاعا بواقع أكثر من 300 حالة منذ الجمعة، وتخطى عدد المصابين 16,000 من جراء الكارثة التي ضربت فنزويلا في 24 من يونيو، مخلفة خرابا ودمارا وآلاف المفقودين. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 9:04. إلى اللقاء.
2: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
3: Brian Adams.
4: Mr. Brian.
2: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Medi One presents The Brian Adams Radio Show.
5: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
2: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.

0: vient sur l'île alors que l'Union européenne durcit sa politique migratoire. Quelques semaines auparavant, Bruxelles en effet avait adopté de nouvelles mesures qui prévoient notamment un recours accru à la détention et la création de centres de rétention hors des frontières de l'Union européenne pour les demandeurs d'asile. Lampedusa est devenue au cours des 15 dernières années le symbole du drame des traversées mortelles de la Méditerranée. On reste en Europe, direction la France. Le milliardaire Bernard Arnault est soumis à un redressement fiscal de 22,5 millions d'euros. Dans un jugement révélé ce samedi, la Cour administrative de Paris a remis à la charge du patron de LVMH et de sa femme des sommes provenant d'une cascade de holdings, je cite. L'homme le plus riche de France a notamment invoqué la Convention européenne des droits de l'homme pour se défendre. On termine avec un mot sur l'environnement. L'UNESCO a exprimé hier sa préoccupation absolue à propos de l'évolution de la Grande Barrière de Corail. Tout en soulignant sa résilience, un rapport préliminaire sur l'état du récif insiste sur les risques. Victime des activités humaines et du changement climatique, la Grande Barrière de Corail a de plus en plus de mal à récupérer. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à l'écoute de Média.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
2: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
1: مساء الخير. في حياة كل فنان هناك أدوار يؤديها أمام الكاميرا، وهناك دور واحد يؤديه خلف الكاميرا، ودور الإنسان. ضيفنا الليلة ليس مجرد ممثل، وحكاية مغربية كاملة حفر اسمه في ذاكرة الدراما والسينما المغربية، من وجع التراب إلى الطريق الصحيح، ومن التمثيل إلى الإخراج. كان دائماً يبحث عن النص المختلف، لكن متى كانت نقطة التحول في حياته؟ هل كانت دوراً معيناً؟ أم موقفاً إنسانياً؟ أم قراراً صعباً قال فيه لا لشيء؟ ونعم لحلمه. خلف كل نجاح لحظة قرار غيرت كل شيء. في نقطة تحول سنفتح صندوق الذكريات مع الفنان القدير، الأب والإنسان، الفنان رشيد الوالي. أستاذ رشيد، أهلا بك في نقطة تحول.
3: أهلا بك وأهلا بكم، وشكرا على هذا التقديم الرائع. ومن خلالكم نقول كل عام وأنتم المستمعين بخير
1: يا رب. الله. يا رب. طيب سيد رشيد، ربما المحطة الأولى من الحلم إلى القرار. سيد رشيد، لو رجعت بك للبدايات، متى كانت اللحظة التي قلت فيها سأكون ممثلا رغم كل الصعوبات؟ متى كانت؟
3: صراحة كل شيء بدأ بالصدفة، ولكن هذه الصدفة دفعتني إلى أن أخذ قرار في يوم ما. كيف الصدفة؟ ثلاثة الأصدقاء ديالي دوزوا المباراة لدخول ولوج قسم الثقافة المسرحية المسرح محمد الخامس، حتى يعرف الجميع في 83-84-85-86 لم يكن هناك وجود للمعهد العالي في المسرحية التنشيط الثقافي، فكان قسم فتحته الإدارة ديال المسرح محمد الخامس، جاء الله يجزيهم بالخير من أجل جلب واحد المجموعة ديال الجون للتمثيل تحت إشراف الأستاذ عباس إبراهيم. مشيت مع الأصدقاء غير باش ننسهم حسب الطلب ديالهم، ومن بعد وانا تما عطوني الاستمارة أنا نعمر، فقلت لهم لا أنا ما جيتش، فطلبوا قالوا لي لا غيسير معنا جوز كوبو، فعمرت وخديت أنا المشهد المسرحي ومشيت دربت فيه أسبوع. من بعد هنا دوزنا، أنا أفتكر دوزنا هذا الكونكور قدام اللجنة، كانوا جوج ديال المشاهد، ومن بعد جاء الوقت ديال النتائج. في صباح ما وأنا ابن مدارس محمد الخامس طلب مني من طرف الأصدقاء أنهم السنة الماضية لم يتوفقوا، طلبوا مني أن أكون فأل غنية. ونمشي أنا نشوف كانت عندي بشكلة.

كنت لاباس عليا بالنسبه لهم. فمشيت حطيت البسكليت ديالي، شفت أنبوعي أنبوعي ما لقيتوش، مسليك مسليك اللي كان بلغ لهم التحية ما لقيتوش، جديت البسكليت ديالي وبغيت نرجع وأنا نقول بلاتي، يعني لم أبحث عن

0: باش تهضر والناس متحررة. ماشي الفكرة اللي كانت عندي على الدراسة، لأنه
1: نعم.
0: الدراسة العادية أنت ملزم بقيود كل شيء، فكل واحد كان حرية. وأنا كنسمع وكنشوف هذا، في هذه اللحظة شعلت في الدماغ ديالي واحد البولة، وأنا نقول الله أعلم أنا هذا ما سأختاره، هذا أريد أن أكون.
1: ممتاز.
0: أنا أتكلم وما يقاطعني حد، وناس يسمعوا فكرتي حتى الآخر وما يحكموش عليا. وهكذا كانت انطلاقة عن طريق الصدفة. ولكن قبلها كانت عدة مشاكل، عدة تساؤلات. أنا ما قريتش الفرنسية، قريت العربية لأنني كنت في المستشفى وأنا صغير، ومن بعد كنت في مدرسة من الخامس كنقراو غير العربية، فكان عندي تقريبا عجز. وأنا ما بغيتش ندير المحاماة أو القضاء، لأنه هادو اللي كيطلبوا بالعربية أو نتبع غير أدبي. كنت كنقول ربما أكون صحفيا، ولكن نهار اللي لقيت هذا وأنا نقول صافي هذا ما سأختاره لمسيرتي الحمد لله.
1: تمام.
0: وهكذا كان وأنا جسوم.
1: هل واجهت رفضا من الأهل؟ وإذا كان هذا الرفض، كيف حولته إلى وقود للنجاح؟
0: طبعا كان، ما لا أقول رفض، ولكن كان هلع وخوف من المستقبل. وأنا أذكر غالبا كنذكرها لأنها كانت علامة فارقة، ويومها قررت أن لا خيار لي في أن أنجح، ماشي في أن أستمر في المسرح. كيف كان ذلك؟ هو الأب ديالي مسكين جندي وكيضرب تمارة وكيمشي ويجي، وحنا تمنير الخوت وجدة وجدي معنا، وعليه الحمل ثقيل. واحد النهار وانا جالس في الدار، هو خرج ورجع وخرج ورجع، ومن بعد بقى واقف وحسيت بغى يقول لي شي حاجه، فهزيت راسي وقلت له با ياك لاباس باش نرجع لك هي شويه، علاش با كان كيتصرف معايا هكذا؟ انا ربما كان عندي الحق بين اخواني، يعني كنت مريض، فكان بالنسبه لهم كوني نبقى على قيد الحياه هي ديجا هديه من عند الله. فكانوا كيديروا مجهود ديالهم باش ما يقلقونيش، باش كيقولوا بون بندي فيه كفيه، وكان مريض وصحته على قدو ديجا راه مزيان وكيتوفق في المدرسه ديالو. فكان الاب ديالي كيتعامل معايا بهاد طريقة فيها واحد المسؤولية. فقلت له شنو الوالد؟ قال لي واش كتعرفش كدير؟ تخلعت، قلت لك ما سمع الأب ديالي شي حاجة. الحمد لله أنا ما عمري كنيت، ما عمري شربت في حياتي، ما عمري هادشي درته، الحمد لله. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، ونتمنى ولي بن بليل الله يعفو عليه اي انسان يمكن له يتبدل. فقلت له لا با والله ما كندير شي حاجه، شكون اللي قال لك شي حاجه؟ قال لي لا ماشي على داك الشيء كنهضر، انت كتشوفهم في التلفازه ولدي، ها هما اللي مرض كيبيع موطورو، اللي مرض كيطلب من الملك باش يداويه، شي مكحل عينيه، شي مدير شعكاكا، واش هكذا كتشوف انك غادي دير المستقبل ديالك؟ عرفتي صحقني. وفي نفس الوقت لم أفكر، جاوبته يمكن في ثلاثة ديال لي سكوند، هزيت عيني فيه قلت له ما تخافش أبا، غنكون من الأولين في هذه البلاد ما غنكونش. قال لي الله يعاونك، سد الباب ومشى. وهكذا كان. لما مشى قلت ناري اش درت مع راسي؟ واش عارف شحنا شحال من مليون؟ وفين انا واصل في الدراسة كاع ديالي؟ وما عنديش دراسة أكاديمية، كيفاش غنكون من الأولين؟ ولكن قلت وعدت أبي دي كان كيضرب عليا تماره وديني السبيطار ويمشي معايا ويسمع الهضره من اجل انني نكون صحيح، ففي الاخر ما خصنيش نخلو. فكان محرك رائع وجميل انني نتحمل كل الصعاب بانني شي نهار نقدر نشدي ليه ولو جزء بسيط من هذاك الشيء. وخا ما سولتينيش غنقول لك فلاش باك للقدام ماشي للحضور، ودازت ايام وكانت عندي اول سياره ديالي، ومشيت باش نديهم لواحد البلاد ديالو، وتلفنا على الطريق فوقفت عند واحد جدار من سولو، فلما وصل عطاني السلام وقال لي السي رشيد الوالي مرحبا، وهزني وجاب بالموتور ديالو وزاد قدامنا غير طونوبيل هز فيها امي لانه فرحان ديهم ونحركهم. فبا اللي هو عسكري كيشوف ان الدرك الملكي هو من يسوق وكيوريني الطريق، فكانت لحظه
1: فارقه
0: في حياته، لانه حتى هذه اللحظه كان ربما كيقول راه كيدير راه كيضرب تماره راه ما
1: عندها. اذا هذه نقطه التحول، هذه نقطه التحول ما بينك وما بين الوالد. طيب نقطه التحول الان الفنيه.

0: في محطة
1: نعم
0: ثانية، ما هو الدور
1: نعم
0: الذي تعتبره نقطة تحول حقيقية في مسارك الفني، الدور الذي جعل الناس تنظر لرشيد الوالي بشكل مختلف؟
1: هي كانت سنة 1997 بعد زواجي بسنة، عند ولادة الابن ديالي سليم وهو في المستشفى. مشيت باش حضرت له الولادة ديالو في العشية، مشيت باش وقعت على أول عقد على مسلسل تلفزيوني. باش تعرفوا رمضان كانوا الأفلام المصرية اللي كدوز، أول مسلسل في التاريخ ديال التلفزة المغربية كان هو سرب الحمام اللي كيدوز أون برايم تايم في التلفزة المغربية، كان مكون فقط من 15 حلقة، فوقعت عليها. وهذا الدور ديال حمادي
0: نعم
1: مع نور الدين بكر مع سعاد صابر اللي كان من إخراج الله يرحمه محمد عطيفي، كان علامة فارقة عند الناس، لأنني درت
0: صحيح
1: أدوار قبل ولكن تيمو ما كنتش معروف بزاف لدرجة كانوا كيسحبوا من الناس. أنا لعبت وكيل الدولة، سحبوا وكيل الدولة، ولعبت محامي سحبوا معنا محامي، لأنه كيقولوا إلي تيمو فري هذا الولد ما يمكنش يكون كيمثل. وهذه كانت ربما من الخاصية ديالي. وفي السينما كان أول دور كان هو سارق الأحلام مع حكيم نوري اللي خديت من خلاله جائزة أحسن ممثل، وكانت هي البادرة للخير، بمعنى يعني جبت غير من طنجة جبت واحد ثلاثة ديال السيناريو معايا باش نقراهم، وهكذا بدأت مسيرتي السينمائية والتلفزيونية.
0: طيب الانتقال من التمثيل إلى الإخراج لماذا؟ هل كان هروبا من تكرار الأدوار أم بحثا عن تحدي جديد؟
1: شو نقول لك، كل هذا إذا كنت كتحب واحد المهنة وكتشوف الناس اللي فاتوك، كتشوف الممثلين اللي سبقوا واعتمدوا فقط على التمثيل، كيبقاو ربما جالسين في قهاوي وكينتظروا اللي يعيط لهم. أنا هذه الصورة لم تكن تعجبني، كأنني مع احترامي كأنني غنكون في واحد الموقف ديال الممثلين، فكنت كنقول لا، خصني نقرا ونتعلم وندير بزاف الحوايج، ونهار اللي ما تعجبنيش الكتابة نتعلم نكتب، نتعلموا انا وانا في السبيطار كنت ديجا كنكتب. فالإخراج درته من اجل الاستمرار بالشكل اللي انا بغيت، بمعنى لا جاني دور نقبلو مزيان ما جانيش انا اللي غنكتب القصه وانا اللي غنجها. ومن هنا جات انني درت الشركه ديال الانتاج ديالي وبديت كنعمل كاع الاعمال السينمائيه اللي انا من اخراجني كندير لهم بالشركه ديالي، بمعنى حتى لا اكرر نفسي وحتى انني نزيد بالمجتمع كيف كنشوفه ونقول رايي سينمائيا عن طريق الصوره وعن طريق القصه وعن طريق الدراما ايضا. وهذا ساعدني باش انني دائما نكون مرتاح، ماشي غير ماديا، نكون مرتاح فانني ما نخافش من غدا. في الوقت اللي انا جالس كنقول انا ماشي جالس ماشي مبيطو لا، ولكن كنكتب وكنوجد عامل اللي غنصورهم دابا عامين وثلاث سنين.
0: المحطة الثالثة، نقطة التحول الإنسانية. أستاذ رشيد، عرفناك بمواقفك الإنسانية الخيرية الكثيرة، هل هناك حادثة أو لقاء مع إنسان بسيط شكل نقطة تحول في نظرتك للحياة والشهرة؟
1: باش نجاوبك غنرجع غير واحد فلاش باك ديال الوالد ديالي اللي كان خدام في السبيطار، وكان تقريبا 3 أو 4 ديال المرات في الأسبوع كيجيو عندنا ضياف لا نعرفهم. كانوا كيجيو للمستشفيات، وكتعرف في المستشفيات في السبعينات والثمانينات وما كانوش لي زوطيل في المغرب بهذا، وكانوا الناس كيجيو من كل منطقة والناس البسطاء ما يمكن ليهمش، فكان لما الطبيب ولا راديو غيخرج ليهم حتى الغدا ولا شي حاجة كيمكن لهم يباتوا غير حدا السبيطار اي مكان. فالوالد ديالي كان ما كيشوف شي حاله معينه كيعرض عليهم كيجيبهم للدار ويباتوا معنا، بمعنى دائما نتقاسم هذاك الشيء اللي جاب لنا الله كنتقاسموه، وديما الحم كنخليه للضياف، وديما بمعنى كبرنا شبعانين في هذه اللحظه، وكان كيعجبنا نأديو هذه الخدمه مع الناس. بمعنى كتقول لا الحياه فيها العطاء ما فيهاش، ولكن مني بديت كانت تعرف وبديت كانت شد شوية المصروف، كانت حادي ماشي حادثة، كان واحد شادت وأنني بالسيارة ديالي واحد النهار لقيت واحد المرأة مع واحد الوليد كان ما عندهش واحد الرجل وقصة كيتسنى التاكسي، فعزت عليا وهو بهذاك التاكسي، فوقفت قلت لها شنو بغيتو؟ قال لا، قالت لي راه بينا حنا كنتسناو التاكسي بغيت غير نمشي للمركز ديال اللي كيصوبوا فيه الاعضاء وهذاك الشيء الناس اللي ناقصين فين كاينه. لا، قالت لي في بوسكوره، انا ابن الرباط. مشيت توصلتها وحنا في الطريق كنكتشف ان هذاك

0: اللي عندها مسكين وتقطعت له رجل وهي غتمشي على الله وعسى اللي يمكن لهم يساعدوها في ان هذاك الولد يكون عنده هذاك الرجل. فمشيت ووقفت معها.
1: هذه نقطه التحول فعلا.
0: وقفت معها وتسنيتهم تخرجوا وكنشوف هذيك المراه اللي خارجه حمراء مسكينه الدم في الشكل ولكن كلها امل. قلت يا الغالب الله راه قال لي ما غيمكنش خصني لا بدا نجمع واحد شويه الفلوس على محل بقدر قادر ان الله سبحانه وتعالى ساعدني في ان هذاك الوليد دارت له هذيك العمليه ودارت له اللي اشتياد
1: اسفه والله اسفه يعني هذه فعلا هذه نقطه
0: لا انا ما عمري عاودت ما كيعرفوش حتى الناس انا بقات بيني وبين الله ولكن كانت هذيك اللحظه اللي حسيت فيها انني قدرت ندير شي حاجه ولو بسيطه من اجل هذاك الوليد اللي ما شفتوش لحد الان ربما يسمعني وانه غيستمر في الدراسه ديالو وغيتشرك ويكون انسان هادي. فكانت بالنسبه لي شي حاجه اللي بقيت كنفتخر بها بيني وبين الله. فديك الساعه قلت لا غادي انا كذا داير وغادي نستمر.
1: هادي الله يجعل لك في ميزان الحسنات استاذ رشيد. فعلا فعلا هذا عمل خيري ومنعطف انساني في حياتك.
0: وواجب وواجب لانه الانسان خصو لانه ما دارهاش الله غير في طريقه
1: صحيح.
0: فمن اجل هذيك الام وهذاك الولد وفي الاجل انني نكتشف معنى العطاء لان اللي يكذب عليك كذاب يقول لك السعاده في انك تاخذ. بالعكس السعاده في انك تعطي وتشبع ولا تنتظر شيء من اي احد. فالحمد لله. ومن بعد ثلاثة مجموعة الحوايج لا داعي لذكرها ولكنها تسعد القلب وكتبقى بينك بالله. ومن بعد راه كتشوفها في حياتك كتشوف انه الله كيفتح عليك وبعض الامور كتكون مسدودة وكتحل في وجهك وكتشعر فريمون بالمعنى ديال العطاء.
1: تمام. استاذ رشيد الولي محطتنا الرابعة رسالة للتحدي. ماذا تقول اليوم للشباب المغربي الذي يقف الان في نقطة الصفر ويحلم ان يكون فنانا؟ ما هي نصيحتك له في كلمة واحدة؟
0: في كلمة واحدة هي صعب ولكن في جملة قد أتوفق لأنه هو الصبر. الصبر وأنك تكون واجد قبل. دابا أغلبية ديال لي جون اش كيسحبهم؟ أنه خصو تعطاه الفرصة باش يثبت نفسه. هي في الميدان ديالنا خاصة في التمثيل خصك تكون واجد لأن الفرصة يمكن لها تجيك ولكن نهار اللي تجيك ودوز كاستينغ غير دوز كاستينغ ولما يتعطاك العمل غيرفضوك لأنهم خاوي ما عندك ما تعطي. وهذا اللي ما فهموش الشباب كيقول لك لا خصني بحال هذيك ديال يكونوا الفلوس وغنخدم ومنين نخدم ولكن لا ما خدمتيش راه ما يكونوش فلوس ولا الفلوس عمرهم ما يكونوا باش انت غتطور. فأنا كنقول لهم بداو استغلوا وقتكم واعتبروا ان هذيك التبيطله اللي انت كتبيطل ولا مبيطل فيها بالعكس عندك فيها متسع من الوقت من اجل انك تكون صح. نفسك وتقوي لانتي تتكون وتوكلتي على الله. راه الصياد كيلوح في النار ما عرفهاش فين غادي وما يمكنلوش ما يطلعش في نهار رزق وليداته. فما بالك انت في الحياه.
1: أستاذ رشيد بعد كل هذه المحطات ما هي نقطة التحول التي ما زلت تنتظرها في حياتك؟
0: شوف الحمد لله والله لا أنتظر. أنا الآن اشتهفتي أنا الآن أصبحت جد وأستمتع بالمعنى ديال الوقت وبمعنى ديال أنك تكون عندك واحد بنيتها صغيرة بنت ولدي اللي كان عطيها هذا الوقت. أنا بصراحة شبعت أجد أن بزاف ديال الأعمال ديالنا أصبحت تفتقد للقدوة وكانت كاينة أعمال صحية ماشي كل شيء ولكن كاينة أعمال صحية واللي ما كانوا زدتش فيها نفسي. فكنقول من بعد هاد التاريخ وهاد الشيء اللي درت يكفيني هذاك الشيء اللي درته كان مزيان اللي تقترح عليا ولا اللي غنديرو سوا عليه. ما كانش لا انتظر ان عائشه ما تبقى انا والزوج ديالي نسافروا ونتمتعوا مع حد الوالدين ديالي معايا انني نتمتع كل لحظه ديالي معاهم حتى لا اندم في يوم ما بانني قصرتها او قصرت من اجلهم. وانا هاد يومين كنسمع كاظم الصاهر واللي كيهضر على هذه المساله مرحله الستينات كيفاش الانسان كيصبح يشوف الحياه
1: تمام.
0: كيفاش انه كيقول كيفاش كنت بليد لدرجه كنمشي في الفواياج في انتورني.

0: الحر، وكنخلي المرات مع الولاد وتمارا، والله لا ينفع.
1: تمام.
0: فلذلك تشوف الحياة بمنظور واحد آخر، ما فيهاش كور، ما فيهاش حقد، تسمح للناس، لأن لما سمحتيش غتعيش معك
1: النضج، هي مرحلة النضج، مرحلة النضج الإنساني. صح أستاذ رشيد، وصلنا لسؤال الموقف الصعب، يعني في نقطة التحول نسأل عن اللحظات التي صنعت الفنان، لكن اليوم سؤالي مختلف، سأضعك أمام موقف صعب، موقف لا توجد فيه إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، بل فيه اختبار للقيم والمواقف. تخيل معي أستاذ رشيد هذا المشهد، أنت في موقع تصوير فيلم من إخراجك، تبقى يوم واحد فقط على انتهاء التصوير والميزانية نفدت تماما، هذا الفيلم هو حلم عمرك والعمل الأقرب إلى قلبك. في نفس اليوم يصلك اتصال هاتفي، أحد أفراد عائلتك المقربين جدا في حالة صحية حرجة لا قدر الله، والوجود بجانبه في المستشفى الآن قد يصنع فارقا في حياته، لكن إذا غادرت موقع التصوير سيتوقف كل شيء، الشركة المنتجة ستخسر الملايين، فريق العمل كاملا سيفقد أجره عن هذا اليوم، وقد يضيع حلم هذا الفيلم إلى الأبد. الوقت ضيق، القرار يجب أن يتخذ الآن، ماذا ستختار أستاذ رشيد؟ الكاميرا التي هي حياتك، أم اللحظة الإنسانية التي لا تعود؟
0: شوف طبعا إذا كان العمل من إنتاجي أنا أوقف كل شيء، لا شيء أهم من الإنسان ولا شيء أهم من هذه اللحظة إلا كانت تكون علامة فارقة. علاش؟ لأن كل شيء يمكن يتعدل بالمونتاج ويتقاد، ويمكن تقنع الناس فيما بعد، ويمكن لهم يجيوا يتصوروا، علما أننا كنخلصوا الناس في الأسبوع ماشي في النهار، هذه الحوايج كلها، ولكن لنفرض وأنا وقعت لي بينما كنت مع ناس وحدين اخرين في كورونا، وكنا كنصوروا وبا اصيب الوالد ديالي بكورونا، واضطريت لانه العمل ديال الاخرين وخصني ما نوقفوش، وانا كاع مشاهد فيهم، ومشيت نصور، ولكن كنت محطم نفسيا وكانت دموعي لا تكف اكثر من بحال هذه القصه اللي عاودت لك. فكنت غير صالح اصلا للتصوير، وغوزمون كان المخرج اختار المشاهد اللي ضعت لي فيهم بنتي، وكنت في حالة يورت لها فخدمتها. ولكن الناس ناس كأنك لنتخيل أنه ماشي فنان، هو طبيب وعملية جراحية ستجرى لعملية قلب، وتوجدوا المريض هو التحت دار له كل شيء، وغيدخل وجاه باللي شي حد في عائلته محتاج له، لا أعتقد أنه غيفرط في هذاك اللي دار العملية، وما كاين حتى واحد من غيره هو اللي يحاول ينقذه، فلأنه غادي يحاول أنه ينقذه عاد غيمشي.
1: أنت ماذا ستختار؟ هذا المشهد
0: أنا أختار إن كان إنتاجي العمل الإنساني، هذا السيد سواء كان أبي أو أمي أو حتى إنسان قال ما، وهذه وقعات لي أنه ما ندخلش إلى ما جاش رشيد الوالي، وقفت ومشيت للتصوير للمستشفى وشديت لهذيك البنيتة في الديات دخلت لي أنه كانت محتاجة لشي واحد كتثق فيه تو سامبلومون، فهمتي، ولا كيمثل لها شي حاجة، والناس راه كيقدروا هاد الحوايج، الحمد لله كنخدموا مع اولاد الناس واللي كيفهموا هاد المسائل. ولكن العمل الانساني انا بالنسبه لي الانسان مهم جدا في الحياه، والا ساعيش وانا مدمر
1: دون شك. هذه إذن نقطة التحول الحقيقية، حين نختار بين ما نحب ومن نحب فعلا. أستاذ رشيد، شكرا جزيلا لك على سعة صدرك لهذه الرحلة في نقطة التحول. شكرا جزيلا لك أستاذ رشيد الوالي.
0: شكرا لكم، وشكرا للمستمعين، ويسمحوا لنا على اللحظات الإنسانية ديال كيفاش الإنسان ضعيف بالرغم من القوة اللي يبدو عليها.
1: وأعتذر أني يعني بكيتك، اسمح لي، لأن الوضع فعلا والموقف كان إنساني بامتياز صراحة. شكرا جزيلا، وكنحييك على صدقك.
0: شكرا.
1: إذن إلى هنا نصل إلى نهاية رحلتنا اليوم في نقطة تحول. تذكروا دائما أن الحياة لا تقوم بعدد الأنفاس بل بعدد اللحظات التي حبست أنفاسنا لنختار. إذن وحتى ذلك الحين اسألوا أنفسكم مستمعينا، ما هي نقطة تحولكم القادمة؟ موعدنا يتجدد معكم مع قرار غير صاحبه، وأنتم لا تؤجلوا قراركم، نلتقي مع قصة جديدة وقرار جديد في نقطة تحول.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
1: أمين عزماني في تقديم نشرة العاشرة، وهذه أبرز العناوين. المنتخب المغربي لكرة القدم يضمن بطاقة العبور كأول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوز عريض على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في مباراة شدت أعصاب المتابعين. وفور إعلان صافرة النهاية للمباراة، شوارع المملكة تحولت لملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار احتفالاً بهذا الإنجاز الجديد لأسود الأطلس والنموذج نسوقه من الرباط. فرحة تأهل المنتخب المغربي تمتد إلى كل مدن العالم حيثما وجد المغاربة. في نشرة العاشرة ارتسامات وروبورتاجات من الولايات المتحدة وكندا وبلجيكا. رجل المباراة عز الدين أناحي صاحب الهدفين يبصم على مباراة مميزة ليدخل الفرحة على قلوب المغاربة وملايين المتابعين. وفي النشرة نتعرف على هذا اللاعب النحلة. نسهل النشرة من هيوستن الأمريكية، حيث بات المغرب أول المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال 2026 في كرة القدم بعد فوزه على كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة بثلاثية نظيفة اليوم، على ملعب NRG يدين المغرب بفوزه إلى عز الدين أناحي صاحب ثنائية في الدقيقتين 50 و82، والبديل سفيان رحيمي الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، في مباراة تألق خلالها نجم ريال مدريد إبراهيم دياز بتمريرتين حاسمتين. والتفاصيل في تقرير وديع حتي.
2: في هيوستن الأمريكية كتب أسود الأطلس تاريخا جديدا بأحرف من ذهب، وأكد أن مكان المغرب بات بين كبار منتخبات العالم، إنجاز جديد يبعث الفخر في نفوس المغاربة ويكرس صورة منتخب لا يعرف المستحيل، منتخب يقاتل حتى النهاية ويحمل راية الوطن بكل شموخ. في بلاد العم سام إذن حجز المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى ربع نهائي المونديال بعد فوز بثلاثية نظيفة على كندا في مباراة أظهر فيها الأسود شخصية قوية، خاصة خلال الشوط الثاني. وبعد شوط أول سيء للنخبة المغربية اتسم بالحذر والتكافؤ، افتتح عز الدين أناحي باب التسجيل في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة قبل أن يعود اللاعب عينه في الدقيقة 82 ليضاعف النتيجة إثر هجمة سريعة قادها شمس الدين الطالبي وإبراهيم دياز.

0: وفي الوقت بدل الضائع اختتم البديل سفيان رحيم الثلاثية مؤكدا بذلك تأهلا مستحقا وفرحة مغربية عارمة. نستمع لمحمد وهبي الناخب المغربي.
1: يسعدني جدا وأنا سعيد للغاية لأن هذه مباريات في كأس العالم، كما قلت سابقا فهي مباريات صعبة نواجه فيها منتخبات تلعب أيضا من أجل حياتها الرياضية. يجب الاعتراف بأن كندا قدمت مباراة كبيرة جدا، لذلك أنا سعيد جدا، لم نستقبل أي هدف وسجلنا 3 أهداف.
0: تأهل جديد إذن يرسخ مكانة المنتخب المغربي بين نخبة العالم ويؤكد أن أسود الأطلس يواصلون كتابة ملحمة كروية استثنائية، فيما تتطلع الجماهير المغربية إلى مواصلة الحلم في الأدوار المقبلة من المونديال.
2: الفريق المغربي يلتقي في ربع نهائي الخميس المقبل في بوسطن مع الباراغواي أو فرنسا، اللذين ستبدأ أو بدأت بالفعل مباراتهما في تمام 10 من مساء اليوم في فيلادلفيا. وفور إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار للاحتفال بهذا الإنجاز الجديد لأسود الأطلس، والنموذج نسوقه من مدينة الرباط مع مراسلنا عادل الزبيري.
3: المنتخب المغربي أفرح الجماهير التي لم تترك كرسيا واحدا فارغا في ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة الرباط في منطقة المشجعين.
4: كان صعيب، أهم حاجة التأهل، درناه بروميا ميطة صعيبة، دوزيا ميطة درناه داكشي اللي خصو يدار، تأهلنا وديما ديما مغرب وفرنسا الدجاج هاجي وناكلو
5: ديما مغرب عقبال فرنسا إن شاء الله.
3: 45 دقيقة للفرح و45 دقيقة قبلها لحرب الأعصاب، 90 دقيقة بشوطين اثنين متناقضين عاشتها منطقة المشجعين في العاصمة المغربية الرباط في ملعب الأمير مولاي الحسن.
6: كنشكروا المنتخب وكنشكروا الطقم وكنشكروا محمد وهبي، وحنايا ما يوصلوناش، عندنا ملك عظيم وعندنا مغرب عظيم.
7: راجلي كيشجع من هيوستن وانا كنشجع من المغرب وديما مغرب.
8: الماتش كان واعر، الشوط الاول تخلعنا بزاف ما قدرناش كاع نتحركوا، ولكن الحمد لله المدرب بدل التكتيك في الشوط الثاني.
3: الطرق سجلت اكتظاظا كبيرا في اتجاه شارع محمد الخامس في قلب العاصمة المغربية الرباط. المغاربة أطلقوا في حلقة أخرى من مسلسل أفراح المونديال، شباب يحملون الرايات المغربية ومنبهات السيارات، كل أدوات الفرح مسموحة في هذه الليلة المغربية الاستثنائية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: الفرحة لم تعم أرجاء الوطن فحسب بهذا الفوز الكبير، بل امتدت حي إلى حيث امتد الوجود المغربي حول العالم. من هؤلاء مغاربة الولايات المتحدة الذين تابعوا المباراة بشغف كبير، كما نتابع في هذه الارتسامات التي استقتها مراسلتنا إكرام بن عائشة.
9: كانت فرحة كبيرة بزاف، في الأول كنا تسترسينا شوية، ولكن الحمد لله الفرج جاء وعندنا ثقة كبيرة في وهبي اللي الحمد لله قلب الماتش في الدوزيام ميطة.
10: حنا فرحانين بزاف في المغرب وإن شاء الله نخوضوا الكاس وداروا مزيان ما شاء الله.
11: كنشكروا الناشونال تيم على هاد الأفورت اللي داروا، مساكن كيتقاتلوا على هاد الراية ديالنا، والله يحفظ بلادنا ويحفظ لنا مليكنا ويحفظنا يا ربي من كل شر.
12: We are so proud. هاد التيشيرت هذا وليت كنمشي بها everywhere، كلشي فرحان، كلشي كيقول لنا ديما مغرب، كاع الجنسيات كيشجعوا المغرب، وأملنا كبير الأفارقة العرب، كل شيء أملنا في المغرب إن شاء الله. يا رب الكاس ديالنا يا رب.
13: يعني أداء أسود الأطلس بيشبه البلد اللي طلعوا منها عظيم، وشرفوا الأمة كلها، فالفرحة فرحة أمة بأكملها وملايين العرب والمسلمين. التوقيع مغربي بس الفرحة بقلب كل إنسان بيحكي لغة الضاد.
14: I'm very proud of Morocco because they did very good.
15: ديما مغرب،
16: مبروك على الشعب المغربي كله، وحنا فرحانين وحنا نشطانين. المغرب ديالنا في الدم في الروح في القلب في الجسد، وعاش الملك ديالنا والله يخلينا، وحنا من وراه بقلبنا وجوارحنا وروحنا.
2: في يوم استثنائي عاشت الجالية المغربية في كندا فرحة تاريخية بعد فوز أسود الأطلس على منتخب أحد البلدان المضيفة للمونديال، وفوز فجر بهجة هستيرية لدى مغاربة كندا المتشبثين بحب وطنهم الأم رغم مشاعر العرفان لبلد الإقامة. نتابع تفاصيل هذه الأجواء في الروبورتاج التالي مع مراسلنا في تورونتو محمد الشهاب.

0: بفرح غامر تزينه أبواق السيارات والأعلام المغربية، استقبل مغاربة كندا فوز أسود الأطلس بثلاثية لصفر على بلد إقامتهم.
1: تحية كبيرة من كندا، ديما مغرب مبروك علينا الفوز، شرفونا الأسود، استبينا الفوق.
2: اليوم فرحانين بزاف والفرحة كانت كبيرة، وإن شاء الله إن شاء الله مربوحة يا الأولاد.
3: 3-0، بارك عليهم يلا سيرو.
0: بعد صفيرة نهاية المباراة انفجرت ساحة سيليبريشن سكوير في ضواحي تورونتو بفرحة هستيرية. هنا في الفانزون ورغم المطر ارتفعت حرارة الأجواء بحماس ملون بالأحمر وبديما مغرب.
4: ديما مغرب! ديما مغرب!
5: كان حس بفرحة كبيرة، أنا مغربية وكندية ولأني ديما مغرب.
6: أنا زدت هنا في كندا، فرحت بزاف باش شفتها كندا جات هنا بهاد النيفو ديال كاس العالم، ولكن الفرحة ديال بلادنا ديال الدم ديالنا مغربي.
0: المواجهة حملت بعدا إنسانيا جميلا، فانزون كندية تحتضن شغفا مغربيا خالصا في مباراة اختبر فيها مغاربة كندا أحاسيس ممتزجة ومعقدة. في النهاية غلب الانتماء للجذور وهتف الوجدان لقميص المنتخب. من تورونتو، محمد لشهب لميديا.
7: فوز المغرب اليوم كرس صورته كواحد من أقوى المنتخبات الكروية، محققا تأهلا إلى دور الربع للمرة الثانية تواليا في المونديال، ليواصل بكل عزم مسيرته في هذه البطولة العالمية. وفي بروكسل احتفلت الجالية المغربية بهذا الإنجاز، كما نتابع في روبورتاج مراسلنا ببروكسل سامح رمضان.
8: من جديد يفرض المنتخب المغربي نفسه رقما صعبا في كرة القدم العالمية بعدما عزز مسيرته التاريخية بفوز جديد على منتخب كندا، مجددا آمال الجماهير المغربية والعربية في مواصلة المشوار نحو كأس العالم. وسرعان ما امتدت أصداء هذا الانتصار إلى شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث عاشت الجالية المغربية أجواء احتفالية عارمة عكست حجم الالتفاف الشعبي حول أسود الأطلس، وسط فرحة أكد خلالها أبناء الجالية المغربية أن ما يحققه المنتخب بات مصدر فخر وأمل لكل المغاربة في العالم، وفقا لأحد أبناء الجالية المغربية في بروكسل.
9: الحمد لله فرحتنا كبيرة بزاف، المنتخب المغربي شرفنا كاملين وبين بلي أن الرجال كيقدروا ينافسوا أي منتخب عالمي. الربح على كندا عطانا أمل كبير باش نكملوا إن شاء الله المشوار، وإن شاء الله نفرحوا أكثر في الماتش الجاية. ديما المغرب وديما أسود أطلس.
8: ويعزز هذا الإنجاز المكانة المتصاعدة التي بات يحتلها المنتخب المغربي على الساحة الدولية، بعدما تحول إلى عنوان للطموح الكروي العربي والإفريقي أيضا، وسط آمل متجددة بتحقيق إنجازات أكبر في مشروع الفوز بكأس العالم لكرة القدم.
10: سامح رمضان، إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية بروكسل.
7: من بين مفاتيح الفوز في مباراة اليوم تألق اللاعب عز الدين ناحية الذي سجل هدفين ونال جائزة أفضل لاعب. ولضيق الوقت سنبث بورتري عن من يلقبه أو تلقبه الجماهير المغربية بالنحلة في نشراتنا اللاحقة. بهذا مستمعينا ننهي مواد نشرة العاشرة، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. هذا فاصل قصير، تتابعونا برنامج براين آدمز راديو شو. إلى اللقاء.
11: Il suffit parfois d'une histoire pour traverser les siècles. Une voix, une mémoire, une civilisation qui continue de résonner à travers ses poètes, ses penseurs, ses bâtisseurs et ses œuvres. L'histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une part de notre monde. Histoire du monde arabe avec Pierre Boussel, chaque samedi et dimanche à partir de 11h sur Média.
12: For decades on the global stage. 100 million records sold.
13: Brian Adams.
12: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
14: Medi One, la radio de toutes les générations.
15: Hello, Morocco. This is Brian Adams, right here on Medi One.
13: And who can guess what kind of vibes I'm feeling today? I'm feeling the summer vibes. It's just that time of year. We got a few hours lined up for you, some great rock and roll, some of mine, some of my faves, and some chart toppers pulled from across the last few decades of rock. Ready to take off? I'm ready. And Def Leppard's ready too.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: موجز منتصف الليل يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نستهل الموجز من هيوستن الأمريكية، حيث بات المغرب أول المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال 2026 في كرة القدم بعد فوزه أمس على كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة، بثلاثية نظيفة على ملعب NRG. ويدين المغرب بفوزه إلى عز الدين أناحي صاحب الثنائية في الدقيقتين 50 و82، والبديل سفيان رحيمي الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، في مباراة تألق خلالها نجم ريال مدريد إبراهيم دياز بتمريرتين حاسمتين. ويلتقي المغرب في ربع النهائي الخميس المقبل في بوسطن مع الباراغواي أو فرنسا، اللتين تلتقيان أو تعيش مباراتهما دقائقها الأخيرة بتقدم فرنسا بهدف للا شيء. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لسيما كرة القدم. وأبرز وهبي في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة أن الدولي المغربي عز الدين أناحي صاحب الثنائية في مواجهة كندا هو نتاج خالص لأكاديمية محمد السادس، مذكرا بأن هذا المشتل لا يشكل أحد المشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها بفضل الدعم القوي للعاهل المغربي. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بمناسبة احتفال بلاده أمس بعيدها الوطني. وقال العاهل المغربي في هذه البرقية إن هذه الذكرى تخلد أيضا مرور 250 عاما على بداية العلاقات المتينة والمستقرة بين البلدين، وإن المغرب أن المغرب الذي كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة لا يقدر هذه العلاقة المتميزة والفريدة حق قدرها. وأكد الملك محمد السادس أن هذه العلاقات المتجذرة والقائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين اتسمت بهما خلال الولايتين الرئاسيتين للرئيس ترامب. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث بدأت إيران رسميا صباح أمس مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي التي تستمر 6 أيام وتشمل الانتقال إلى العراق قبل أن يوارى الجثمان الثراء في مدينة مشهد. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Média. Pulse Music Media Digital Filter.